من راديو مكان. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أغاني الصباح في مكان.

0: صباح الخير من مكان.
1: السادسة إلى ربع ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معا إرسالنا وبث في قرات برامجنا ليومنا هذا الأربعاء 27 من أيار مايو 2026 الموافق 10 من شهر ذو الحجة للعام الهجري 1447. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. 88.8 في شمال البلاد، صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. 99.3 في حيفا، الناصرة، الجليل وصفد وأورشليم القدس. الموجة 93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. موقع الإذاعة والتلفزيون باللغة العربية على الإنترنت هو makan.org.il. والآن سيداتي وسادتي نكون مع القرآن الكريم، يتلو عليكم القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما يتيسر له من سورة هود.

تلا عليكم القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما تيسر له من سورة هود. أنتم مستمعين الكرام مع راديو مكان، صباح الخير وأهلا بكم.

0: هوف.
1: فوقوني يا خالي فوقوني. هوف.
0: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. فوف فوف رماني الدهر بالمتلك رماني وفوارس راكعه تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعات ماني.

0: عناوين الأخبار: جريمة قتل طبيب أسنان في عبلين، سقوط قذيفة صاروخية في إصبع الجليل دون وقوع إصابات، لأول مرة في البلاد إسقاط مسيرة معادية بواسطة الرصاصات المتناثرة، تصفية قائد الجناح المسلح لحماس بعد أسبوع من القضاء على سلفه، نبأ يفيد بتحقيق تقدم في قضية اليورانيوم العالي التخصيب لإيران، والحرارة دون معدلاتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أسعد الله صباحكم. في عبلين قتل الليلة الماضية بإطلاق النار أحد السكان، وهو يحيى قسوم طبيب أسنان عمره 58 عاما، وأصيب ابنه وشقيقه بجروح خطيرة وطفيفة على خلفية نزاع بين عائلات أوقع حتى الآن 9 قتلى. وفي سخنين أسفر حادث إطلاق نار عن إصابة شابين بصورة متوسطة. دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة وقرى كثيرة في إصبع الجليل فجر اليوم في أعقاب إطلاق حزب الله قذيفة صاروخية، وسقطت القذيفة في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. وأفادت وزارة الصحة في بيروت بمقتل 31 شخصا بينهم 6 أطفال وجرح 40 إثر غارات سلاح الجو الليلة الماضية. وقد أصدر جيش الدفاع أمس إنذارات قبل هجوم لسكان 50 بلدة في لبنان، وهو رقم قياسي. وفي غضون ذلك تم لأول مرة في البلاد اعتراض مسيرة بواسطة رصاصات متشظية، وعلمت إذاعتنا أن حزب الله أطلق أمس الأول 7 مسيرات مفخخة صوب قاعدة شميرة في الجليل الغربي، وسقطت 5 منها في القاعدة وأصيب عدد من الجنود بصورة طفيفة، وعلقت 1 في الشبكة ولم تنفجر. أما 7 فقام محارب مزود بمشط رصاصات متناثرة تم شراؤها في الولايات المتحدة بإسقاطها. وقد نشر الجيش حتى الآن نحو 300,000 متر مربع من الشبكات ضد مسيرات. قال مسؤول أمريكي إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان تمضي حسب الجدول الزمني المقرر لها، وانهيارها لا يخدم إلا حزب الله. وفي حديث للجزيرة أوضح أن المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم يتمثل في إجراء مفاوضات مباشرة بين البلدين، وأكد أن حزب الله اختار الاستمرار بالهجوم على إسرائيل رغم أنه أتيحت له فرص لوقف إطلاق النار، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسه. أعلنت إسرائيل تصفية قائد الجناح المسلح لحماس في قطاع غزة محمد عودي، وأغارت قطعة جوية لجيش الدفاع أمس الأول في حي الرمال بغزة على عودي الذي تولى المنصب قبل أسبوع بعد القضاء على سلفه عز الدين الحداد. وجاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أن عودي كان من العقول المدبرة لمجزرة 7 أكتوبر، وأن إسرائيل ستواصل ملاحقة كل الضالعين في ارتكابها. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بتحقيق تقدم في قضية اليورانيوم المخصب. وجاء في التقرير أن طهران نقلت إلى القطريين مطلبها بالإفراج عن حوالي 24 مليار دولار من أموالها المجمدة في المرحلة الأولى من الاتفاق، ويخشى الوسطاء من أن تستهدف جهات متطرفة في إيران الملاحة في مضيق هرمز لعرقلة كل صفقة سيتم إنجازها. إلى ذلك تحدث رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب هاتفيا مساء أمس، أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. يحتفل اليوم العالم الإسلامي والدرزي بعيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة العطرة تتقدم إذاعتنا من جميع المحتفلين بأحر التهاني والتبريكات، أعاده الله على الجميع باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. للمرة 25 في تاريخه حصد الليلة الماضية مكابي تل أبيب لقب كأس الدولة لكرة القدم بعد فوزه بالنهائي على هبوعيل بئر السبع بهدفين لهدف في استاد تيدي بأورشليم القدس. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن رئيس الدولة ووزير الرياضة سلم الكأس لمكابي.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في مرتفعات الشمال بالأخص، ومع ذلك تبقى درجات الحرارة في معظم المناطق أدنى من معدلاتها بقليل، وغدا تنخفض درجات الحرارة في جبال الشمال، وبعد غد الجمعة تبقى درجات الحرارة على حالها. في السابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
3: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
2: يلا
1: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عكري.
3: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
1: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
4: بعد ما تطلع له إياها للشوي، قال بينفع تطحن لي إياها؟
2: نحن جوعانين وجاهزين.
5: اللحمة فظيعة.
2: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
1: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. الآن في مكان صحافة نت مع منى سروجي.
7: سبع دقائق ونصف الدقيقة بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في راديو مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، نحن معكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في أورشليم القدس، وجولة جديدة من العناوين الصباحية التي نطالعها كما في كل صباح على صفحات الصحف العبرية وأيضا على المواقع الإخبارية العبرية والعربية والشرق أوسطية. سنطالع معا أبرز العناوين، أحداث الساعة، سنكون أيضا مع أحوال الطقس، نستمع إلى الموسيقى والأغنيات المختارة لهذا الصباح. وهذا المشوار يتواصل حتى السابعة

أحداث الساعات الأخيرة هي أبرز ما تتحدث عنه الصحف العبرية التي وصلت استوديوهاتنا فجر هذا اليوم. مواضيع الساعة: الملف اللبناني، الملف الإيراني، وما يجري في قطاع غزة، شؤون سياسية تفتحها الصحف العبرية هذا الصباح. أيضا نعرج على محطات الرياضة الأبرز وأخبار محلية أخرى متفرقة عندنا هنا في البلاد. نكون مع صحيفة معاريف، العنوان أعلى الصفحة الأولى على معاريف هذا الصباح: المناورة تتوسع في لبنان، جيش الدفاع بدأ تحركه ضد حزب الله أيضا حتى إلى ما وراء الخط الأصفر، المستوى السياسي يمتنع عن الموافقة على هجمات في بيروت، هذا هو العنوان الثاني. وعلى نفس الصفحة تتابع معاريف: رئيس الوزراء يقول نعمل على تحصين الشريط الحدودي، أكثر من 15 طائرة مفخخة تطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لن تنتظم الدراسة في البلدات والمناطق المحاذية للحدود.

في ذات الشأن تكتب يديعوت أحرونوت: تقديرات في جيش الدفاع تشير إلى وجود نافذة فرص محدودة للقيام بعملية عسكرية، وصفتها الصحيفة بمهمة في لبنان.

توسعت العملية البرية في لبنان إلى ما بعد الخط الأصفر، وذلك بهدف دحر إرهابي حزب الله وللتصعيب عليهم إطلاق المسيرات المتفجرة. مسؤول بارز في جيش الدفاع يقول: هناك حاجة إلى تحرك واسع النطاق قبل التوصل إلى اتفاق محتمل مع إيران. ومصدر إسرائيلي يقول: يبدو أن خليفة عز الدين حداد قد تمت تصفيته في غزة.

نحن مع الأغنية الأولى في جولتنا الصباحية هذه، ومن بعدها نتابع المشوار. ابقوا معنا.

صباح الخير لكم من جديد، تحية صباحية عطرة لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. أنتم مع راديو مكان وجولة الصباح صحافة نت. ما زلنا مع عناوين إخبارية بارزة على الصحف العبرية. على معاريف نطالع هذا الصباح في على الصفحة الأولى هذا العنوان: على وشك المواجهة. هاجمت الولايات المتحدة سفنا إيرانية حاولت زرع ألغام في مضيق هرمز. طهران تتباهى بإسقاطها مسيرة أمريكية. والاتصالات بين الجانبين في هذا الملف مستمرة.

وماذا كتبت إسرائيل هيوم بنفس الشأن؟ وقف إطلاق النار تحت الاختبار، هناك عدم ثقة بين الأطراف. وتساءلت إسرائيل هيوم، هل يتباعد ويتلاشى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟ وتابعت، في ظل المفاوضات هجمات متبادلة، الإيرانيون يسقطون طائرة أمريكية بدون طيار. ليلة أمس عادت المحادثات مجددا بين ترامب ونتنياهو، وقطر تتعرض لانتقادات في الخليج في أعقاب تقارير تفيد بصرفها أموالاً.

إلى الرياضة والصحف العبرية تناولت هذا الخبر الهام، وصفته معاريف بالكأس الصفراء، فمكابي تل أفيف يفوز بكأس الدولة للمرة 25 في تاريخه بعد أن حقق عودة وانقلابا رائعا وهزم البطل المتوج حديثا هبوعيل بئر السبع بالنتيجة 2-1.

سنكون بعد قليل مع عناوين مهمة في شؤون التعليم، امتحانات البقروت وتأثير النجاح في امتحانات البقروت على مسار الهايتك مؤخرا عندنا في البلاد. سنكون أيضا مع خطوط القطار الخفيف الجديدة التي سيتم تفعيلها عندنا في أورشليم القدس.

0: العيد مش بس تاريخ عرس نعمة،
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
1: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. من راديو مكان، أطعم

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: عدنا إليكم ونتابع مع العناوين بعد أن كنا مع فاصل إعلاني وأغنية قديمة وجميلة لسيمون قبل ذلك تعيدنا إلى الأيام الجميلة. وعلى وقع هذه الموسيقى نتابع مطالعة الصحف العبرية. كتبت إسرائيل هيوم: الخليفة تحت المرصاد، جيش الدفاع قام بتصفية قائد الجناح العسكري لحماس بهجوم دراماتيكي. وصفته الصحيفة: هجم سلاح الجو مبنى تواجد فيه كما يبدو محمد عودة، الذي كان قبل 10 أيام فقط قد أخلف سلف عز الدين حداد الذي تم تصفيته هو أيضا. يذكر أن عودة كان من العقول المدبرة لمجزرة 7 أكتوبر. تحت عنوان الإنجازات والفجوات كتبت يدعوت أحرنوت: امتحانات البقروت في مسار الهايتك. المعطيات التي نشرتها وزارة التربية والتعليم تشير إلى ارتفاع ملحوظ في استحقاق امتحانات البقروت للمسار المتميز، والذي يعتبر بطاقة الدخول إلى عالم التكنولوجيا المتقدمة الهايتك. تتصدر كاتسرين قائمة البلدات التي زادت في عام 2025 عدد الطلاب المؤهلين أو المستحقين بنسبة 20% خلال عقدين من الزمن لدخول هذا المسار لإنجازاتهم في امتحانات البقروت، لكن لا يزال هناك من هم بعيدون جدا عن ذلك ومتأخرون. نسبة المؤهلين لامتحان البقروت 5 وحدات بمادة الفيزياء مثلا يقف في الوسط اليهودي عند 10.2%، بينما تصل النسبة في الوسط البدوي إلى 1.2% فقط.

إسرائيل هيوم كتبت الاختناقات المرورية التي تسبق التسهيلات على الشوارع. قريبا وكما هو مخطط سيتم ربط أورشليم القدس بشبكة من القطارات الخفيفة، لكن إلى حين اكتمال الأعمال وانتهاء الحفريات تشهد شوارع العاصمة فوضى الازدحامات المرورية، حيث قد تصل سفرية 5 دقائق إلى كابوس مدته ساعة على الشارع. الصحيفة نشرت خارطة الخطوط الجديدة التي سيتم تسيير رحلات القطار الخفيف عليها، وتشمل 8 خطوط. هذه الخطوط تجوب العاصمة، منها خط للقطار الخفيف من نيفي يعقوب، النبي يعقوب، وحتى هداسة عين كارم. هناك أيضا خط من المحطة، محطة الباصات المركزية إلى هناك، من النبي يعقوب إلى حي هرنوف من جفعات هتخموشت. هناك خط للقطار الخفيف سيكون مباشرة إلى المالحة، ومن الجامعة العبرية في جبل سكوبوس أو هرت سوفين بالعبرية إلى حي أو منطقة جيلو، وخط آخر أيضا من جبل المكبر أو جبل سكوبوس إلى المالحة أيضاً،

ما زالت شوارعنا في أورشليم القدس تشهد ازدحامات مرورية تقريبا طيلة ساعات اليوم، وليس فقط في الساعات الاعتيادية مثل ساعات الصباح أو ساعات ما بعد الظهر.

وضمن جولتنا الصباحية هذه من عناوين الأخبار المهمة والبارزة، ننتقل الآن إلى المواقع الإلكترونية لنطالع أبرز الأخبار. 39 دقيقة بعد السادسة، ساعتنا الآن، ونحن بداية مع موقعنا، موقع مكان. موقع مكان تابع لراديو وقناة مكان التلفزيونية أيضا، فيه الأخبار، أخبار الراديو وأيضا نشرة المساء، نشرة القناة التلفزيونية. هناك أيضا البرامج المسجلة، برامج الراديو وبرامج التلفزيون، وعبر موقعنا يمكنكم الاستماع إلى البث المباشر. على الرئيسية لموقعنا، الأمة الإسلامية تحتفل بحلول عيد الأضحى المبارك كل عام والمحتفلون بألف خير. من الأخبار أيضا على مكان، رئيس جهاز الشباك يلتقي دحلان في دولة الإمارات. قضاة محاكمة نتنياهو يقررون تقليص الجلسة لأسباب سياسية وأمنية. العثور على جثة امرأة خمسينية صباح أمس داخل شقة سكنية في حيفا. الشرطة تحذر الجمهور من استخدام المفرقعات خلال أيام عيد الأضحى. وفاة رجل 30 متأثراً بجراحه إثر انفجار سيارة في العفوله.

أخبارنا البارزة من غرفة الأخبار. في عبلين قتل الليلة الماضية بإطلاق النار أحد السكان، هو يحيى قصوم وهو طبيب أسنان يبلغ من العمر 58 عاما، شقيقه أصيب بجروح خطيرة وابنه وشقيقه بجروح ما بين خطيرة وطفيفة في نفس الحادثة. والخلفية هي نزاع بين عائلات، هذا النزاع أوقع حتى الآن 9 قتلى. جرائم العنف تتواصل في المجتمع العربي. في سخنين أسفر حادث إطلاق نار عن إصابة شابين بصورة متوسطة.

وفي الرياضة والعنوان البارز أيضا من غرفة الأخبار وعلى الصحف العربية والعبرية للمرة 25 في تاريخه، يحصد الليلة الماضية فريق مكابي تل أبيب لقب كأس الدولة لكرة القدم بعد أن فاز بالنهائي على هابوعيل بئر السبع بهدفين لهدف في استاد تيدي في أورشليم القدس.

أيضا من الأخبار، سقطت قذيفة صاروخية فجر هذا اليوم أطلقها حزب الله في منطقة مفتوحة بمنطقة إصبع الجليل، لم تقع إصابات.

ننتقل إلى الموقع الإلكتروني لأسبوعية كل العرب. في سخنين إصابة شابين بجراح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار. في الجنوب في النقب مصرع شاب إبراهيم سالم الأطرش إثر حادث طرق مروع قرب حورة. في حيفا مصرع رجل بعد انتشاله فاقدا للوعي من المياه. في الجديد المكر إصابة رجل 51 عام بجراح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار.

في أخبار الرياضة على موقع كل العرب، لأول مرة منذ 92 عام إسبانيا تستبعد لاعبي ريال مدريد من المونديال.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: في أحوال الطقس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في مرتفعات الشمال بالأخص، ومع ذلك تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في معظم المناطق. غدا تنخفض درجات الحرارة في جبال الشمال. بعد غد الجمعة تبقى درجات الحرارة على حالها. درجات الحرارة المتوقعة نهار هذا اليوم في أورشليم القدس 25 درجة، في تل أبيب تصل درجة الحرارة العظمى اليوم أيضا إلى 25 درجة، 24 درجة في حيفا، 27 في الناصرة، في جبال الجليل 30، الجولان 32، في بئر السبع 28 درجة. إلى أسعار صرف العملات المتداولة، الأسعار الرسمية بحسب بنك إسرائيل: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل يقف عند 2 شيكل و85 أجورة، اليورو 3 شيكل و32 أجورة، أما سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الشيكل فهو 3 فارزة 85. الدينار الأردني 4 شيكل و3 أجورات، الجنيه المصري 5 أجورات مقابل الشيكل. هذه هي أسعار صرف العملات المتداولة. من العناوين البارزة هذا الصباح على موقع أسبوعية الصنارة في النقب: مصرع الشاب إبراهيم سالم الأطرش إثر حادث طرق مروع قرب حورة،

من العناوين أيضا على الصنارة داخل صالون حلاقة، إصابة رجلين بجراح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار في سخنين. إدانة شاب بالقتل في ظروف مشددة بعد إحراق رافع هوشة داخل منزله في ميسر.

طلعنا أبرز عناوين الأخبار على الصحف العبرية وبعض المواقع الإلكترونية. بهذا وصلنا إلى نهاية جولتنا الصباحية من العناوين البارزة. نتمنى لكم صباحا مشرقا ويوما موفقا، ولكل المحتفلين بعيد الأضحى كل عام وأنتم بخير. هذه تحيات الصباح من روني نأور، تقني الصوت، وأنا منى سروجي في الإعداد والتقديم، واخترت لكم الموسيقى والأغنيات. دمتم بخير وإلى لقاء جديد.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الشيك عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
8: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: عناوين الأخبار: جريمة قتل طبيب أسنان في أبلين، سقوط قذيفة صاروخية في إصبع الجليل دون وقوع إصابات، إسقاط أول مسيرة بواسطة رصاصات متشظية، تصفية القائد الجديد للجناح المسلح لحماس، دعوة أمريكية ضد جامعة بسبب التمييز ضد طلابها اليهود، والحرارة تبقى دون معدلاتها.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. في أبلين قتل البارحة بإطلاق النار أحد السكان، وهو الدكتور يحيى قسوم، طبيب أسنان عمره 58 عاما، وأصيب ابنه وشقيقه بجروح خطيرة وطفيفة على خلفية نزاع مستمر بين عائلات. وجاء من جمعية مبادرات إبراهيم أن 115 شخصا قضوا في المجتمع العربي في ظروف مرتبطة بالعنف منذ مطلع العام الجاري. إلى ذلك علم أن انفجار السيارة على طريق الساحل مساء أمس أسفر عن مقتل الشاب دانييل لوغاسي من حيفا، وكان من ذوي السوابق الجنائية. سقطت قذيفة صاروخية أطلقها حزب الله في منطقة مفتوحة بإصبع الجليل فجر اليوم دون وقوع إصابات. وأفادت وزارة الصحة في بيروت بمقتل 31 شخصا بينهم 6 أطفال وجرح 40 إثر غارات سلاح الجو الليلة الماضية. وقد أصدر جيش الدفاع أمس إنذارات قبل هجوم لسكان 50 بلدة في لبنان، وهو رقم قياسي. وفي غضون ذلك تم لأول مرة في البلاد اعتراض مسيرة بواسطة رصاصات متشظية. وعلمت إذاعتنا أن حزب الله أطلق أمس الأول 7 مسيرات مفخخة صوب قاعدة شميرة في الجليل الغربي، وسقطت 5 منها في القاعدة وعلقت 1 في الشبكة. أما 7 فقام محارب مزود بمشط رصاصات متناثرة بإسقاطها. وقد نشر الجيش حتى الآن نحو 300 ألف متر مربع من الشبكات ضد مسيرات. أعلنت إسرائيل تصفية القائد الجديد للجناح المسلح لحماس محمد عودي بغارة جوية في حي الرمال بغزة. وقد تولى عودي المنصب قبل أسبوع بعد القضاء على سلفه عز الدين الحداد. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن عودي كان من العقول المدبرة لمجزرة السابع من أكتوبر. تقدمت الإدارة الأمريكية بدعوى قضائية ضد جامعة UCLA في ولاية كاليفورنيا بداعي التمييز ضد طلاب يهود وإسرائيليين في الحرم الجامعي. وجاء في الدعوى أن الجامعة خرقت قانون حقوق المواطن بعدما أتاحت بيئة تعليمية معادية للسامية، ووصلت الأحداث ذروتها في شهر إبريل قبل عامين عندما هاجم متظاهرون ملثمون طلاب يهود ومنعوا دخولهم إلى مبان أكاديمية.
10: حالة الطقس
11: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عقلي.
12: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
11: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرا ارتفاع على درجات الحرارة في مرتفعات الشمال بالأخص، ومع ذلك تبقى أدنى من معدلاتها بقليل في معظم المناطق. وغدا تنخفض درجات الحرارة في جبال الشمال، وبعد غد الجمعة تبقى درجات الحرارة على حالها. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وتل أبيب 25، حيفا 24، الناصرة 27، جبال الجليل 30، الجولان 32، و28 في بئر السبع. في الثامنة سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
13: مش بس تاريخ عروسنامة،
14: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
13: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
14: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
11: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
14: عيد معنا،
13: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
14: ممكن تعمل عيد كبير.
11: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
15: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
11: موسم غير تقليدي وغير عادي.
15: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
16: أشعلها أبو الورد أشعلها.
11: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: الله أبو الورد.
11: من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

من قوم عيسى. سمراء من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ مسلم قال.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدان العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: ليش عم بتوقف على جانب هون بالشارع السريع؟
1: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
0: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
2: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
1: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
2: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: الله هالريحة،
5: كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصلة.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
10: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
11: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: شيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
12: عناوين الأخبار: رئيس الوزراء يطلب إلغاء مشاركته في المحاكمة اليوم. مقربون من حماس يؤكدون مقتل القائد الجديد لجناحها المسلح. جيش الدفاع ينشر مئات آلاف الأمتار المربعة من الشبكات للاحتماء من تهديد المسيرات. مصدر بيروتي يقول إن التهديد الإسرائيلي بتوسيع القتال محاولة لفرض قواعد اشتباك جديدة، والحرارة تبقى دون معدلاتها.
2: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. طلب محامو رئيس الوزراء نتنياهو من المحكمة المركزية إلغاء شهادته اليوم بسبب ارتباطات سياسية وأمنية وانشغاله في هذه القضايا حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية. ويشار إلى أن جلسة اليوم كانت مخططة بين 9 صباحا و11 من قبل الظهر، أي ساعتين فقط. أقرت مصادر مقربة من حماس القضاء على القائد الجديد لجناحها المسلح محمد عودي في غارة إسرائيلية في حي الرمال بغزة أمس. وقد تولى المنصب قبل أسبوع بعد تصفية سلفه عز الدين الحداد قبل 10 أيام، وكان عودي من العقول المدبرة لمجزرة 7 أكتوبر. نشر جيش الدفاع حتى الآن نحو 300,000 متر مربع من الشبكات في الجبهة الشمالية وفي قواعده بجنوب لبنان للاحتماء من المسيرات الانقضاضية. وأفادت وسائل إعلام بأن وزارة الدفاع وقعت عقودا لشراء نحو 250,000 متر مربع من الشبكات، وطلبت من الشركات تسريع إجراءات الإنتاج. إلى ذلك قال مصدر دبلوماسي في بيروت لصحيفة الأنباء الكويتية إن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة باستئناف قصف بيروت وتوسيع نطاق السيطرة العسكرية وصولا إلى نهر الزهراني لم تعد تقرأ كتهديدات وضغط سياسي ونفسي، بل كجزء من محاولة فرض قواعد اشتباك جديدة. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أشعلوا النار في سيارة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين فجر اليوم. في مدخل أورشليم القدس لقي شاب ثلاثيني مصرعه بعدما صدمته سيارة صباح اليوم، وأصيب شاب في 25 من العمر بصورة متوسطة، ويبدو أنهما خرجا من سيارتهما عقب خلل فني فيها ودهستهما سيارة عابرة.
13: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
13: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في مرتفعات الشمال بالأخص، ومع ذلك تبقى درجات الحرارة في معظم المناطق أدنى من معدلاتها بقليل، وغدا تنخفض درجات الحرارة في جبال الشمال، وبعد غد الجمعة تبقى درجات الحرارة على حالها. في التاسعة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
15: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
16: يلا
13: غدا على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
15: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
13: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
17: بعد ما تطلع له إياها للشوي اللي بنفع تطحن لي إياها.
18: نحن جوعانين وجاهزين.
19: اللحمة فظيعة.
18: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
13: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
20: العيد مش بس تاريخ عرسنام،
21: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني،
20: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
21: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
13: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
21: عيد معنا،
20: لأن كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
21: ممكن تعمل عيد كبير.
13: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان.

تختلط الأصوات وتمتزج في أول أيام عيد الأضحى المبارك ما بين تكبيرات العيد الجميلة والمؤثرة التي تشق أفق السماء تاركة وراءها صدى ونفحات من الإيمان، بين صوت الرصاص وإطلاق النار وجريمة أخرى في مجتمعنا العربي في العيد. هل يعقل؟ نعم، في العيد. طبيب الأسنان يحيى قسوم في الخمسينيات من العمر قتل بينما أصيب ابنه وشقيقه وآخر بجروح متفاوتة ما بين خطيرة وطفيفة إثر تعرضهم لإطلاق النار في قرية عبليين في الجليل. وكالعادة بيان الشرطة بأنها فتحت تحقيقا في الحادث، ليضاف إلى عشرات التحقيقات العالقة التي لا نعرف من خلالها من يقف وراء هذه الجريمة أو تلك. يا لها من مفارقات ومتناقضات، 140 ألف مصل أدوا صلاة العيد عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك، و114 مواطنا عربيا في إسرائيل قتلوا جراء الجريمة والعنف منذ بداية هذا العام. هيئة الإحصاء السعودية تفيد بأنه أكثر من 1,700,000 شخص يؤدون فريضة الحج في مكة المكرمة، وإحصائياتنا هنا تفيد أن ارتفاعا كبيرا في عدد الجرائم يحدث مقارنة مع سنوات ماضية. إذن نحن ما بين مخافة الله وما بين الاستهتار بوصية لا تقتل، ما بين الرغبة في نشر الفرح والبهجة والسرور والرغبة في نشر الرعب والخوف واليأس. كنا قد أعددنا افتتاحية بهيجة سعيدة، لكن تلك الكلمات لم تعد سارية المفعول هذا الصباح. على أي حال ورغم كل شيء، يحتفل المسلمون والدروز بعيد الأضحى المبارك، عيد التضحية وقدسية حياة الإنسان، عيد التفكير بالآخر، بالمحتاج، بالمهموم، عيد المحبة والعطاء والألفة والمؤاخاة بين الأديان. ونحن من هنا نتوجه لجميع الذين يؤدون فريضة الحج أو الذين يؤدون الصلاة في الجوامع، في المساجد، في الخلوات، في الكنائس. صلوا من أجلنا لكي نتخلص من آفة الجريمة المنتشرة في مجتمعنا العربي. كل عام وأنتم بألف خير.

على الأجندة في أول أيام العيد الطاقم. تنتج هذا البث معي ريتا نادر تيودوري، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا ننطلق.

0: ضيفي الأول في حلقة اليوم فضيلة الشيخ ضياء أبو أحمد إمام مسجد السلام بمدينة الناصرة. صباح الخير فضيلة الشيخ، وكل عام وأنتم بألف خير، أضحى مبارك.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير، وتحية طيبة عطرة مباركة بحلول عيد الأضحى المبارك. سائل الرب تبارك وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وأمان وسلم وسلام على جميع الناس.
0: ولكن فضيلة الشيخ، في أول أيام العيد عشية هذا اليوم جريمة قتل في عبلين، بلداتنا العربية لم تعد آمنة، مجتمعنا العربي لم يعد آمنا، إحنا عم نستوحش على بعض فضيلة الشيخ، يعني ماذا تقول في ذلك؟ والله العظيم كنت بدي نبدأ بإشي مبهج وفرح وسرور وملابس الأطفال، ولكن عندما يقتل طبيب بغض النظر طبيب أو غير طبيب، ولكن عندما يقتل إنسان في مجتمعنا العربي، ماذا نستطيع أن نقول في هذا اليوم فضيلة الشيخ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني هي اللحظات المباركة والأيام المباركة والعيد المبارك الذي جعله الله تبارك وتعالى للمسلمين للمؤمنين. في هذا اليوم العظيم المبارك نحن نتذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، كلاهما قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا الإنسان عندما يطيع الله عز وجل وينصاع لأمر الله عز وجل يعيش حياة آمنة مطمئنة، وعندما يخالف أمر الله عز وجل، عندما يبتعد عن منهج الله تبارك وتعالى، تتخبط حياته، تصبح حياته خوف وقلق. في القرآن الكريم قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. فحياة الضنك للأسف الشديد في مجتمعنا العربي، وللأسف نتحدث اليوم عن جريمة قتل، والبارحة كانت أيضا أول البارحة جريمة قتل في مدينة الناصرة، وفي كل يوم يعني تطلع فيه الشمس إلا نسمع عن إطلاق نار أو عن جريمة قتل أو عن إصابة لإنسان، إصابة خطيرة أو غير خطيرة. للأسف الشديد يعني أقول الدنيا تربعت على عرش القلوب، وأصبحنا يعني لا نطيق بعضنا بعضا، أصبح الواحد منا يريد أن يأكل الآخر، مع أننا إذ بنا نتذكر هذه الأيام المباركة، وهذا الشهر شهر ذي الحجة هو من الأشهر الحرم. فطبعا يعني العرب في الجاهلية كانوا يقيمون احتراما ومكانة للأشهر الحرم.
0: صحيح.
1: كان العربي في الجاهلية الذي يعبد الأصنام كان إذا مر به قاتل أخيه أو قاتل أبيه أو قاتل ابنه لا يسأله ولا يتعرض له. وللأسف اليوم نحن كما تفضلت، إن كان في الحج أو إن كان في الصلوات أو إن كان في المساجد أو إن كان في هذا المجتمع، في كل يوم نسمع عن جريمة قتل وعن إطلاق نار. طبعا نقول أن الشر لن ينقطع والخير لن ينقطع،
0: ولكن هذه الصورة أصبحت يعني أكثر من المحتمل، أكثر من أي إحصائية أخرى في العالم.
1: أنا أقول نعم، هي للأسف الشديد صورة تتكرر في كل يوم، وخاصة على مجتمعنا العربي. وأنا طبعا عبر منبركم أوجه رسالة إلى الشرطة أن يأخذوا الأمر أيضا على محمل الجد، فيجب أن يكون هناك تعاون يعني ما بيننا وبين رجال الشرطة. فللأسف الشديد أنت تعلمين وكلنا يعلم معظم جرائم القتل التي كانت في هذه السنة والتي كانت في السنة الماضية والتي قبلها والتي قبلها كلها سجلت ضد مجهول. فهل يعقل يعني كل هذه الجرائم ضد مجهول؟ هل يعقل أن الشرطة لا تستطيع الوصول إلى القتلة أو إلى الجناة؟ طبعا أنا أقول يعني هذا أمر نضع أمامه عدد من علامات السؤال، فيجب أن يكون هناك يعني ضرب بيد من حديد. فنحن عندما نذكر الناس بتقوى الله عز وجل، ونذكر الناس بالخوف من الله عز وجل، ونذكر الناس بمحبتهم لبعضهم البعض والاحترام بعضهم البعض، فهذا كله يبقى كلام. فنحن بحاجة إلى السلطة التي تضرب بيد من حديد. يعني في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما تسابق رجل نصراني من الأقباط مع ابن عمرو بن العاص في مصر.
0: نعم.
1: فابن عمرو بن العاص غضب لأن الرجل القبطي سبقه فضربه بالعصا، فقال له الرجل القبطي: لأشكونك إلى أمير المؤمنين عمر. قال: اذهب فلن يضرني ذلك، فأنا ابن الأكرمين. فذهب الرجل القبطي إلى عمر بن الخطاب، وجاء موسم الحج، وجاء عمرو بن العاص ومعه ابنه، وأمام الناس جميعا قال عمر بن الخطاب لهذا القبطي: يا هذا، خذ هذه العصا واضرب بها ابن الأكرمين. ثم نظر عمر إلى عمرو بن العاص وقال له: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟
0: اليوم في عام 2026 فضيلة الشيخ ضياء أبو أحمد، ماذا تفعلون أنتم بالذات من خلال خطب الجمعة وأيضا تواجدكم بين الناس، حتى بالفعل أيضا تكون لكم مساهمة في إعادة هؤلاء إلى الصراط المستقيم؟
1: نحن يعني نذكر قدر المستطاع، امتثالا لقول الله عز وجل: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر إنما أنت مذكر. فنحن نذكر، يعني نتوجه إلى الأهل الكرام، إن كان عبر المذياع، إن كان عبر شاشات التلفاز، إن كان عبر الفيسبوك، إن كان في بيوت العزاء، إن كان في المناسبات، نلتقي بالشباب، نلتقي بالأهل، المصلي وغير المصلي، وجميعهم نتوجه إليهم بالكلمات الطيبة والكلمات اللينة، ندعوهم إلى تقوى الله عز وجل، ندعوهم إلى الخوف من الله عز وجل، ندعوهم إلى أن يحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا، وأيضا نضرب أروع الأمثلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آيات القرآن الكريم. فهذا جانب نحن ندعو إليه ونذكر به، فهناك من يستجيب والحمد لله،
0: ولكن هناك من ضائع يا فضيلة الشيخ، ولا إشي عم بفيد فيه، لا كلام ولا إرشاد ولا إشي عم بفيد في هؤلاء، وبالعكس عم يأخذ مجتمعنا إلى مكان سيء جدا.
1: هذا هذا هذا يعني أقول لك كلمة ولجميع المستمعين: عندما نمشي في السيارة، عندما نمشي في السيارة ويكون معنا عدد ركاب يعني في الخلف على الطريق، نبقى يعني ننظر يمنة ويسرى، إن كانت هناك شرطة على الطريق فنعمل مليون حساب، حتى لو صار خلفك شرطي بالسيارة تبقى العين على المرآة، هل سيوقفني، هل سيحرر لي مخالفة، خوف خوف كل الوقت خوف. للأسف الشديد نحن نفتقر إلى هذا الخوف، نفتقد هذا الخوف، يجب أن تكون هناك سلطة رادعة ومانعة لمثل هذه الأمور. والله لو كان هناك عقاب ينزل على هؤلاء الذين يقتلون بلا رحمة ويطلقون النار بلا رادع وبلا يعني أن يعملوا حسابا للأطفال، للصغار، للنساء، لو والله لو كان هناك رادع لما كانت هذه الأحداث ولما كان هذا القتل. أنا طبعا يعني أقول وكلنا يقول: لماذا عندما يتم إطلاق نار في بلد غير عربي، في بلد غير عربي يعني في خلال دقائق معدودات يعرفون مطلق النار ومن أين أتى بقطعة السلاح، ولماذا عندنا في المجتمع العربي يعني كل هذا يسجل ضد مجهول؟ أنا ليست هناك لي مشكلة مع كل الشرطة، ولكن نحن بحاجة إلى أن نشعر أيضا بالأمان.
0: نعم.
1: يعني نحن تعبنا من الحروب من جهة، تعبنا من الكورونا من جهة، وأيضا تعبنا من أحداث القتل اليومية.
0: إذن عبر هذا الأثير شيخ ضياء أبو أحمد إمام مسجد السلام بالناصرة، كلمة أخيرة يعني بدي أقول بطاقة معايدة، بس بهمني كمان يكون فيها كلمة حتى نحاول قدر المستطاع من هذا المنبر أن تكون لنا مساهمة في الحفاظ على مجتمعنا من هذا الانفلات النهائي لوجود أسلحة وإطلاق نار وخاوة وحرق سيارات واعتداءات على منتخبي جمهور وقتل طبيب وإصابة أخوه. كلمة تقولها لمجتمعنا بركي هالضمير بيصحى شوي.
1: كلمة قصيرة ومختضبة وصغيرة: كل إنسان يتق الله عز وجل، نحن لن ندوم في هذه الحياة ولنا وقف بين يدي الله عز وجل، وكل واحد منا سيسأل عن أعماله وأقواله في هذه الحياة الدنيا، فليتذكر كل واحد فينا عندما يأتي المقتول يأخذ بيد قاتله يقول بين يدي الله عز وجل: يا رب خذ لي حقي من هذا، سله فيما قتلني. يلا كل واحد منا هذا اللي بفكر بالقتل واللي بقتل يفكر شو بده يقول لرب العالمين يوم القيامة عندما يسأله الله عز وجل: فيما قتلت هذا الإنسان؟ على إيش قتلته؟ على مطلع درج، على وقفة سيارة، على زمور، على فتحة شباك، على تطليعة، على إيش قتلت هذا الإنسان؟ على إيش قتلت هذا الإنسان؟ وحتى اللي بأخذ خاوة وحتى اللي بيهدد الناس، يعني ماذا سينفعك المال؟ راح تموت، راح تنزل على قبرك لوحدك، لا معك مال ولا معك ولد ولا معك زوجي ولا معك قوة ولا معك شرطي ولا معك جندي، أعمالك فقط. أنا عبر منبركم ورسالة أقولها للجميع: فلنتق الله تبارك وتعالى، سنلقى الله عز وجل شئنا أم أبينا، فلنعد زادا طيبا على الأقل نلقى به رب العالمين.
0: شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ، كل عام وأنتم بألف خير.
1: شكرا لك وكل عام وأنتم بألف خير.

0: كل عام وأنتم بألف خير. وحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة يستقبلون عيد الأضحى المبارك بأجواء روحانية مميزة. مراسلنا سالم أبو جامع أجرى مقابلة مع الحاج صالح أبو فريح ليحدثنا عن هذه المناسبة العظيمة والمظاهر الدينية التي يشهدها هذا العيد وهذه الفترة في أقدس بقاع الأرض.
1: الحاج صالح أبو فريح من مدينة طراهط، كيف الأجواء عندكم؟ إن شاء الله أجواء إيمانية طيبة، وكيف تجري الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك؟
2: جميع حجاجنا طبعا البارح في ساعات المتأخرة في الليل حتى ساعات الصباح الساعة 9-10 كانوا موجودين في صعيد عرفات. بفضل الله سبحانه وتعالى تم التفويج بكل رياحية وسهولة، تم وصول جميع الحجاج بفضل الله تعالى سالمين غانمين إلى صعيد عرفة. الآن الحجاج متواجدين في الخيام المزودة بالتكييف بالطعام وبالشراب، وإن شاء الله بفضل الله تعالى يقومون بالعبادة في أجواء مريحة للحاج بفضل الله سبحانه وتعالى، قائمين على الدعاء وعلى الصلاة لأنفسهم ولأخوانهم في أنحاء العالم بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: الحاج صالح أبو فريح، هل بدأ الحجاج بالاستعداد للتوجه إلى مزدلفة بعد غروب الشمس؟
2: إن شاء الله بعد غروب الشمس والنفرة سيغادر الحجاج من صعيد عرفات متجهين إلى مزدلفة لإتمام مناسك الحج بإذن الله تعالى، وتحقيق مبيت في مزدلفة وجمع الجمرات، ومن ثم إلى منى، ومن منى إلى الجمرات، وبعدها إلى الحرم بإذن الله تعالى للطواف والسعي والحلق والتقصير وذبح الهدي، وبعدها بإذن الله تعالى العودة إلى منى والمبيت في منى أيام التشريق بإذن الله تعالى.
1: الحاج أبو فريح، متى من المتوقع أن تعودوا إلى البلاد بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ وهل ستزورون المدينة المنورة قبل العودة؟
2: العودة إلى البلاد راح تكون بإذن الله تعالى في على مرحلتين. مرحلة الجو اللي أجوا طيران عن طريق الجو راح يغادروا من مكة إلى المدينة المنورة للمبيت والجواب بجوار النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليالي، ومن ثم المغادرة إلى البلاد راح يصلوا إن شاء الله في 5-6 إلى البلاد أو 7-6، المجموعات راح تصل الطيران. أما حجاج البر سيغادروا بإذن الله تعالى رابع يوم العيد إلى البلاد 31 الشهر، ومنهم سيغادر في 1-6 ومنهم سيغادر في 2-6. حجاجنا بإذن الله تعالى ستتم عودة جميع الحجاج حتى تاريخ 7-6 إلى البلاد غانمين سالمين بالهداية والهدية بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: الحاج صالح أبو فريح، إن شاء الله تعودوا سالمين غانمين إلى البلاد، وكل عام وأنتم بخير.
2: أخ سالم كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، حفظكم الله جميعا ورعاكم. نسأل الله رب العرش العظيم أن يوفق وأن يمر تمر هذه الأيام علينا وعلى جميع حجاجنا بأمن وأمان وخير وسلام إن شاء الله، ويعودوا إلى بلادهم لأهلهم لذويهم لأحبابهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى.
0: ونحن من هنا طبعا نرسل لحجاجنا أحلى وأطيب وأعطر التحيات والأمنيات والتهاني بمناسبة العيد. وفي البلدة القديمة في مدينة القدس أيضا كانت هناك استعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، رغم آلاف المواطنين الذين وصلوا إلى الأماكن المقدسة والزوار الذين تجولوا في أزقتها، إلا أن المحال التجارية شهدت حالة من الركود النسبي وسط حركة شراء أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة. مراسلنا أحمد أبو سويس والتفاصيل.
3: الله أكبر الله.
4: لحظات قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، بما كان تاجر الحاج فتحي جابر يجلس أمام محله في البلدة القديمة في أورشليم القدس مترقبا دخول المواطنين لشراء احتياجاتهم، في مشهد يعكس حالة الترقب التي يعيشها التجار مع اقتراب العيد مشهد الركود لا يقتصر فقط على الحاج فتح الجابري، فالبلدة القديمة هنا تشهد أيضا اليوم ركودا ملحوظا رغم توافد وعبور آلاف المواطنين إلى الأماكن المقدسة، حتى أن محال بيع الحلوى والملابس التي تعج عادة بالمتسوقين في فترات الأعياد ظهرت شبه فارغة. والحديث للتاجر فتح الجابري:
5: المشكلة إنه ما في سياحة، السياحة في البلدة القديمة أو في القدس حتى في كل البلاد صفر، يعني ما في سواح بتاتا، ما في سواح. احنا بنعيش على السواح اكثر من نعيش على الاجنبي، على الزبون المحلي. الزبون المحلي بقول لك بده شغله بخمسه شيكل، اثنين شيكل، عشره شيكل. الاجنبي بيشتري بتسوق.
4: تاثيرات الحرب والاوضاع الاقتصاديه هذا العام كانت واضحه على اجواء العيد، حيث عبر كثيرون من المواطنين عن تذمرهم من ارتفاع اسعار الاضاحي، الامر الذي حال دون تمكن الكثير منهم من شرائها هذا العيد. والحديث للحاج نضال زاهده من البلده القديمه:
6: كعامل نقول العمال، ما انت عارف اغلبيتهم مش عم بيشتغلوا، لما تكون حق الاضحيه ما تعادل 4000 شيكل ومعاشه 5-6000 شيكل، شو بده يكفيه يعني؟ إذا بده يضحي له ضحية، شو بده يلبس أولاده أواعي العيد؟ ولا بالمغزى عنده مية، ولا أجار دار، ولا أرنونة، وهي كلها مصاريف بلا مؤاخذة.
4: هذا واستغل عدد من المواطنين من مختلف أنحاء البلاد وقفة العيد للوصول للمسجد الأقصى، والذي شهد اليوم حضورا كبيرا للمصلين والزوار. والحديث لمهر أبو عايش من بلدة اللقية:
7: هذا اليوم الحمد لله تبارك وتعالى يوم فضيل، وأنصح كل الشباب، كل الأهل، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يجي على هذا اليوم ويأتي إلى الصلاة في الأقصى، وطبعاً أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
4: من جانبها دعت الشرطة المواطنين إلى المحافظة على الأمن والنظام العام خلال أيام العيد، والحرص على إبعاد أبنائهم عن الألعاب الخطرة والمفرقعات. والحديث للرائد أمير غانم الناطق باسم الشرطة للمجتمع العربي:
8: قوات الشرطة منتشرة ومعززة في مختلف أنحاء المدينة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع. نطلب منكم الابتعاد عن المفرقعات والألعاب الخطرة والتحلي بالصبر والتعاون مع أفراد الشرطة في الميدان. بتعاونكم نقدر نخلي العيد يمر بأجواء آمنة وهادئة.
4: وفي ظل هذه الأجواء يبقى الأمل بأن تحمل أيام العيد الطمأنينية والفرح للجميع، وأن يعيده الله بالخير والسلام والأمان.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك والذي يحتفل به المسلمون والدروز في هذا اليوم وفي الأيام القادمة. وعبر أثير راديو مكان نقدم لكم أحلى وأعطر التهاني والتحيات من الطاقم ومن الزملاء، أعاده الله عليكم وأنتم بأحسن حال.

0: لنور ومن
1: ينضم إلينا الآن الكاتب والصحفي والمحلل السياسي سلمان طويل. أهلا بك أستاذ سلمان، تحياتي.
2: أهلا بك وتحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات، وكل عام وأنتم بخير وأضحى مبارك للجميع.
1: وأنتم بألف خير. قبل ما نخوض في مجالات السياسة والأحزاب والانتخابات، كيف أجواء العيد عندكم سلمان؟
2: والله الأجواء يعني في عسفة كانت أجواء يعني خاصة وفريدة من نوعها لأول مرة، يعني رئيس المجلس مع وفد من المجلس في كل حارة في عسفة أقاموا احتفال واستقبال للرئيس ولأعضاء المجلس، وكان في هناك موسيقى.

0: روسيا، ففي هناك بهجة في البلد وتوقعات كبيرة، وأنه في هناك خطط جديدة وموافقة على شبكة كهرباء لحارات جديدة وأشياء أخرى، ففي هناك فرحة في البلد جديدة جدا، يعني هاي ظاهرة جديدة أنا أراها في قرية عسفيا.
1: نعم.
0: فيعني إن شاء الله تستمر، وليس فقط في عسفيا إلا في باقي القرى والمدن وفي كل المناطق.
1: نعم، خليني بس أنوه أننا أيضا سوف نجري لقاء مع فضيلة الشيخ موفق طريف، بس هلأ في عنده وفد وعم بعايدوا عليه، فعم نستنى أن الوفد ينهي المعايدة علشان كمان نتواصل ليه معه. سلمان طويل، هذا العيد يأتي علينا ولكن السياسة لا تهدأ، فإذا أولا كيف تقرأ الوضع الحزبي في هذه الفترة في سند انتخابات، وبدينا نشوف هيك تحركات ائتلافات؟
0: يعني من المؤكد أن تقديم موعد انتخابات أصبح مؤكد 100%، يعني حتى اليوم الصبح أنا قرأت في هناك تهديد من قبل الخريدين اللي بيقولوا إذا لم يقم نتنياهو هو بحل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات في شهر 9، نحن سنحل الكنيسة وسنطيح بنتنياهو من رئاسة الحكومة، وربما قد نقوم بخطوة غير مسبوقة بدعم حكومة جديدة ورئيس حكومة جديد، والاسم المقترح على الساحة السياسية الذي قد يخلف نتنياهو إذا أطاح بالحكومة هو بنيامين جانتس، لأنه كشف النقاب يعني قبل بعض أيام إنه إيزنكوت التقى سرا مع جافني، وفي هناك حديث على إمكانية الإطاحة بالحكومة الحالية.
1: بس بني جانس عمليا حزبه، الله يعلم إذا كان بيجتاز نسبة الحسم.
0: الحديث على تعيين جانس رئيس حكومة الآن، يعني في هذه الفترة قبل الانتخابات،
1: يعني مش الانتظار للانتخابات وبعدين دعم، لأنه جانس وضعه ما احنا شايفين ايش
0: يعني
1: وضعه.
0: تغيير الحكومة الحالية الآن، يعني في هذه الفترة حتى موعد الانتخابات. وأيضا في هناك تلميح انه حتى بعد الانتخابات، انت بتعرفي انه حزب الحريديم كل حياته يعني هو حليف لليمين الإسرائيلي ولبنيامين نتنياهو بالذات، وقفني يقول اليوم نحن لا نستبعد انه قد نذهب مع ليس مع اليمين وليس مع نتنياهو، لانه احنا يعني حتى في عندنا فكره انه نحل التحالف مع نتنياهو، التحالف التاريخي مع نتنياهو، والذهاب ربما مع إيزنكوت ومع المعارضه الحاليه.
1: بس بتعرف يعني سلمان طويل على ايش بيهددوا اصلا مركبات المعارضه الحاليه؟ السطر الاول اللي بيقولوه تجنيد الجميع، أن يؤدي الجميع الخدمة العسكرية، بما في ذلك طبعاً بالأساس الحريديم. فإذا على ماذا يعولون؟ يعني مش مين، على بنت، يائير لابيد، حتى إيزنكوت ويائير جولان كان بالحري، يعني كل الأصوات ليبرمان، كل الأصوات التي تخرج من زعماء المعارضة، أحزاب المعارضة، تقول أولاً خدمة عسكرية إلزامية للحريديم. فإذا على إيش هم مركنين؟ يعني
0: أنا بعتقد أنه هني مركنين على ربما في هناك أشياء سرية قد حدثت في اللقاء السري بين إيزنكوت والحريديم وجافني. ربما إيزنكوت وعدهم بأشياء، أنت تعرفي أنه في إسرائيل يعني عادة حتى بشكل حكومة نتنياهو تنازل عن مبادئ عديدة وأيديولوجيات كان يؤمن فيها عندما دعم مثلا الانسحاب من سيناء، وعندما دعم منح الخليل لعرفات، وعندما دعم أشياء أخرى. فيعني أنت بتعرف إنه الحديث عن المبادئ والإيديولوجيات والطروحات السياسية هذا منيح قبل الانتخابات، بعد الانتخابات أنت بتعرف كله بتغير، في هناك مصالح حزبية ومصالح سياسية ومصالح أخرى. فيعني في هناك ربما في هناك تفاهمات نحن لا نعرفها حتى الآن، ولكن يعني عندما يقول جفني يهدد نتنياهو إذا لم تحل الكنيسة الآن نحن سنطيح بك كرئيس حكومة إسرائيل ونقيم حكومة وندعم حكومة جديدة حتى قبل موعد الانتخابات، ففي هناك أشياء نحن ربما لا نعرفها بعد.
1: نعم.
0: أنا تعودت خلال
1: خبرتك الكبيرة على مدى سنوات باللي بيصير
0: إنه في هناك تنازلات في المواضيع في ناحية واحدة.

0: سياسية، ليس كل شيء في السياسة هو أيديولوجيا.
1: طيب الآن ننتقل إلى الأحزاب العربية وقضية المشتركة. إحنا شايفين إنه في تقدم بخطوات جادة لإقامة هذه القائمة، وعمليا بنشوف من مركبات الأحزاب نفس الطون، بمعنى إنه تشكيل قائمة تقنية وبعدين كل واحد يقرر شو اللي بده إياه. كيف ترى أنت يعني احتمالية إنه بالفعل بالآخر يروحوا لقائمة مشتركة؟
0: يعني أنا أقرأ كثيرا وأنا أشوف، يعني أنا أرى إنه مطلب أكثرية المواطنين العرب في إسرائيل هو قائمة مشتركة، لأنه كل بقول أولا لأنه قائمة مشتركة قد تحصل على بين 15 إلى 17 عضو كنيسة بدل 10 كما مر الآن في الاستفتاءات. والمهمة الأكبر هو الإطاحة بحكومة اليمين وحكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش اللي كانت سيئة وسيئة كثيرا مع المواطنين العرب. اقرأ فقط عدد القتلى في الوسط العربي وتصرفات بن غفير. ولكن دعني أقول لك يعني إيمان، يعني أنا أنظر إلى الانتخابات بشكل آخر.
1: نعم.
0: وأنا أحلل، يعني أنا أقول موقفي الشخصي وتحليلي الشخصي. يعني أنا أستغرب، هل يعقل إنه أكثر من مليون مواطن وناخب عربي في إسرائيل قد يذهبون إلى صندوق الاقتراع مع ورقة واحدة، لا يمين ولا يسار ولا وسط؟ وأين الإيديولوجيا وأين حرية التعبير وحرية الانتخاب وأين التعددية الحزبية وتعددات الأفكار؟ يعني هل يعقل إنه إحنا أصبحنا سوريا يعني منروح من
1: بس هم مش راح يصيروا حزب واحد، هم راح يصيروا كتلة واحدة مكونة من أربع أحزاب، وكل حزب إله خطه وإله طريقته وإله أيديولوجيته.
0: أنا أقصد يعني ما الذي يجمع إيمان؟ خلينا نكون صريحين ومع شوية إيديولوجيا ومواقف وصروحات سياسية. يعني انظري كيف ما يحدث في الشارع اليهودي، كم حزب يهودي فيه، والآن في حديث على حزب جديد، إردان وكحلون وإدلشتاين واللي هني كانوا أعضاء في الليكود. وعندنا إحنا بيحكوا بقى عن حزب واحد ومرشح واحد ومش عارف إيش وخندق واحد. أنا كتبت مقال قبل شهر الموضوع هذا وقلت يعني بعد أن فقدنا، قد نفقد إذا صار في مشتركي، قد نفقد التعددية الحزبية، وماذا سيبقى لنا؟ أي تعددية؟ أنا قلت هناك بشكل تهكمي، سيبقى لنا تعدد الزوجات.
1: لحظة، فإذا يعني أنت ترى أنه إيش؟ أنه بالآخر لن يكونوا قائمة مشتركة ولا سيكونوا قائمة مشتركة؟ كيف تقرأ يعني القرارات التي ستتخذ في غرف المداولات؟
0: أيوة، أنت تشعرين كما أنا أشعر أنه في هناك تهرب من قبل الموحدة برئاسة منصور عباس للانضمام للمشتركة. ولماذا؟ وأنا أقول لك بصراحة أنا أؤيد موقف منصور عباس. يعني منصور عباس هو السياسي الوحيد العربي في إسرائيل الذي جاء إلى الساحة السياسية والحزبية مع طروحات لم يأتي بها أي سياسي عربي في إسرائيل منذ قيام الدولة. يعني هذا الإنسان يقولها بصراحة، أنا مستعد أن أنضم إلى أي ائتلاف حكومي حتى إذا كان ائتلاف يميني. وأنت تعرفين وأنا أعرف جيدا، يعني منصور عباس كان في بلفور عند نتنياهو 3 مرات. بلفور لم يدخله أي عضو كنيسة في إسرائيل،
1: وبلفور ونتنياهو وفق ما نشر سليمان مسودة يحاولون إخراج الحركة الإسلامية عن القانون.
0: هذا أنا بقول لك، هذا يعني هاي فرقعات سياسية. حتى نتنياهو اليوم بده يهدد منصور عباس من شان ما يروحش مع المعارضة، لأنه منصور عباس بيقول أنا سأذهب مع أي حكومة. وأنت تعرفين، وأنا أقول لك الآن إيمان، إذا تبين بعد الانتخابات أو في ليلة الانتخابات إنه في عند نتنياهو واليمين تبعه نقول 57 عضو كنيسة، أنا أقول لك أول حزب سيتوجه إليه بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومته هو منصور عباس. ونفس الشيء بالنسبة للمعارضة، يعني اليوم منصور عباس أصبح هو الهدف لكل للفريقين، أيضا لليمين أيضا لنتنياهو. أيضا كان في اتفاق بين نتنياهو ومنصور عباس في الحكومة السابقة، ومن منع انضمام منصور عباس لحكومة نتنياهو هو سموتريتش. فيعني اليوم في يعني حزب جديد، صحيح أنه منصور عباس يعني جاء من الحركة الإسلامية. وأنا أسأل يعني ما الذي يجمع في المشتركة؟ إذا كان فيه هناك مشتركة، إذا صارت، ما الذي يجمع منصور عباس مع طروحاته السياسية وهو يعني يمثل الحركة الإسلامية في إسرائيل الشرق الجنوبي، وبين نقول التجمع حزب علماني؟
1: بس هم مش رح ينصهروا مع بعض كل واحد، يعني حتى سموتريتش بن غفير حتى الاحتفال بفوز يعني الانتخابات كان كل واحد لحاله، يعني حتى الاحتفال ما احتفلوش مع بعض.
0: صح، ولكن في البداية كان في خلافات أيضا على موضوع المشتركة التقنية. يعني اثنين، أنت تذكرين كمان إيمان في الانتخابات السابقة نصف ساعة قبل تسجيل الأحزاب، نصف ساعة
1: نعم،
0: يعني جاء تلفون من قطر، من قطر إلى شحادي لعدم التسجيل للانتخابات مع المشتركة، وانسحب وذهب إلى الانتخابات بمفرده وخسر الانتخابات، وهو كان وهذا كان من أهم الأسباب لنجاح نتنياهو في الانتخابات.
1: يعني في أمور كثيرة في هذه السياسة تحدث. إذا نحن في سنة انتخابات، سلمان طويل الكاتب والصحفي والمحلل السياسي، دعنا نتابع لوين راح تصير الأمور. ومثير جدا ما قلته، خصوصا أنه يعني نتنياهو حلفاؤه هم بن غفير وسموتريتش، فبعرفش أي حزب عربي ممكن ينضم لحكومة اللي فيها أو لائتلاف اللي فيهم بن غفير وسموتريتش يا سلمان.
0: بس ولكن انا عم بقول لك انه انه انه منصور عباس كان في بلفور ثلاث مرات، عندما كان واضحا انه نتنياهو سيقوم حكومته مع سموتريتش وبن غفير، ومنصور عباس دخل بلفور ثلاث مرات ووقع على اتفاق، ومن منع هذا الاتفاق هو سموتريتش. ولو عباس يقول اليوم انا اريد ان ادخل اي حكومه، انا لا يهمني مواضيع أخرى، أنا بهمني الوسط العربي، أنا بهمني ميزانيات، أنا بهمني أخفف نسبة القتل في الوسط العربي، وأنا أريد أن أكون كحزب عربي شريك في القرار الإسرائيلي. يعني تصوري يعني متى سمعت أنت أو أنا أو أي شخص آخر سياسي عربي في إسرائيل يتحدث بهذه المفاهيم؟
1: سلمان طويل شكرا جزيلا لك، كل عام وأنتم بألف خير. شكرا،
0: كل عام وأنتم بخير.
1: أهلا. وينضم إلينا الآن المحامي وأيضا الإعلامي صاحب منصة 48 دقيقة هاني طنوس. أهلا بك أستاذ هاني، تحياتي.
2: صباح الخير، تحياتي لك ولكل المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: وأنت بألف خير، وبالذات عند النقطة اللي يعني انتهينا فيها أنا وسلمان طويل، كيف تقرأ أنت الساحة الحزبية، خصوصا أنك تجري مقابلات مع قيادات عربية ويهودية أيضا وأعضاء كنيست ونشطاء؟ هل المجتمع العربي ماضي باتجاه قائمة مشتركة رغم الاختلافات فيما بينهم؟ واضح أنه كل حزب له رؤيته، له أيديولوجيته. هاني،
2: طبعا كل حزب له رؤيته، له أيديولوجيته، له نقاش، وهذا كتير مفيد، والتعددية هي إشي كتير إيجابي. بس المجتمع العربي عندنا ينزف، المجتمع العربي موجود تحت حكومة يمين فاشية 4 سنين من القمع المستمر، ولذلك المجتمع العربي يريد المشترك. 90% من أبناء المجتمع العربي بطلب إقامة مشتركة من جديد، بالرغم من معرفته أنه في فروقات بالاتجاهات تبع الأحزاب، وهذا مش إشي عيب. يعني الأحزاب بدها تحافظ على حالها، بدها تكبر ناخبيها، وكل حزب بده يقود المجتمع العربي. وإحنا شايفين اليوم النزاعات كتير قوية بين الأحزاب، بالرغم من ذلك إحنا بنشوف أنه هن راح ينصاعوا لأراضي الشعب، لأنه الحزب اللي مش راح يوافق يمشي مع إرادة الشعب راح يدفع ثمن كبير هاي المرة.
1: هل بالفعل هذا هو المفتاح لذهاب المواطن العربي إلى صناديق الاقتراع حسب رأيك؟
2: طلع أنت إذا بتشوف الأحزاب فشلوا أن يخرجوا أكثر من 60% من الناخب العربي إلى التصويت، ولذلك هون الوحدة ممكن أنه ترفع نسبة التصويت. وأنا بقول فيه كمان موضوع مهم ما حدا بيحكي عنه حتى الآن، إحنا مشغولين صرنا 4 أشهر 5 أشهر، هل سيتم تركيب مشترك ولا لا؟ ومن ناحية تانية الأحزاب اليهودية كلها عم تشتغل عند الناخب العربي، وبلشت بالكامبين الانتخابات، وإحنا بعد واقفين نتجادل تقنية تعددية نرجسية هيدروجينية، عندنا تعابير جديدة بعرفش منين إحنا منجيب هاي التعبير، واضح إنه في تقنية، واضح إنه في تعددية. شو رأيك تقعدوا مع بعض وبعد الانتخابات إذا الموحدة في إلها طلب، في حكومة بدها تضم الموحدة، تتفضل تروح هناك، هاي خطوة كتير جيدة ما حدا بقدر يمنحها، لأنه هذا هو الناس تبع القائم الموحد. وفيش عندنا أي مطلب من القائم الموحد إنه ما تفعل اللي هي بتطالب فيه. في عندنا هون عدد من اللاعبين الوطني والمدني، وهذا إشي كتير منيح يعني.
1: هاني طنوس، عمليا أنت ذكرت نقطة، قضية الأحزاب غير العربية اللي بتتوجه للمواطنين العرب، قديش شايف إنه بالفعل في مواطنين عرب اللي ممكن ينتخبوا هاي الأحزاب؟ إحنا بنعرف إنه في يعني عرب منتمين إلى يش عتيد، كم بالحري، يا إير جولان الديمقراطيون لأنه أساسه حزب العمل وميرتس، في لسه لليوم كمان عرب في حزب الليكود، في طبعا في حزب إسرائيل بيتنا. كيف بتشوف العرب اليوم على ضوء الوضع اللي أنت وصفته؟ عم جرائم القتل ذبحتنا يا هاني، فكيف بتشوف اليوم المواطن العربي في أحزاب غير المشتركة؟
2: أولا المواطن العربي اللي بصوت لليكود وأفيكتور ليبرمان هذا مش ممكن يصوت لأي مشترك، مش هناك لازم يتم توجيه الجهود تبع المشترك. بينما اللي بصوت للحزب الديمقراطي تبع يائير جولان هذا هو إذا ما تمش المشترك راح قسم كبير من المجتمع العربي يصوت، ممكن يعطي ثلاث مقاعد للديمقراطي يائير جولان. من ناحية تانية شو اللي ممكن يفيد المشترك؟ يفيد المجتمع العربي إنه المشترك تفتح أبوابها لشخصيات من خارج الأحزاب.
1: أنت يعني هلأ هون لمست نقطة كتير مهمة، قضية التركيبة والمقاعد والأسماء والوجوه، إيش يعملوا علشان يقنعوا هالمواطن إنه تعال هاي في عنا، هاي هي قائمة المرشحين؟
2: أولا يعني الصراع على الكراسي والمقاعد هو إشي طبيعي، مش لازم يسكتوا فيه، لازم يقولوا إنه إحنا الخلاف تبعنا حاليا هو على تركيب المشترك، وهذا إشي كتير لجيتيمي طبيعي كيف ما بقول،
1: شرعي.
2: شرعي طبعا، يعني ما فياش إشي، وإحنا لازم نحكي بوضوح وندعمهن. بس المشترك ما بتقدرش تجيب أكثر من 60% بالناخب، لذلك يجب افتعال أعمال جديدة، يعني تضم شخصيات من برا، شخصيات اللي كان ممكن مثلا تروح مع الديمقراطي ولكنها موجودة بالمشترك لرفع نسبة التصويت. يعني المشترك والأحزاب لازم يتوجهوا للناخب يقولوا إحنا ردينا عليك وإنت عم تدعمنا والناخب العربي يدعمنا، بس إحنا كمان بدنا نساعدك، بدنا نجيب شخصيات من الخارج نفتح الدخول القائمة المشتركة لكي نبعث للناخب العربي صوت إنه إحنا معك. إحنا جسم واحد، إحنا وياك، بدنا نوصل لثمانين بالمية من التصويت. إذا وصلنا لثمانين بالمية أنا بقدر أقول لك إشي واحد، إنه إحنا راح نكون أكبر ثالث حزب بالكنيسة. وكل الاستطلاعات اللي اليوم عم تتداول من ربيب دروكر اللي بحكي إنه القائمة المشتركة ممكن تضر بال بال بال بالأحزاب اللي بدها تغير بنيامين نتنياهو، كل أقوال يعني مدفوع مصاري عشان ينحكى فيها. لأنه هذا مش مزبوط، حتى من ناحية أرقام مش مزبوط.
1: من خلال كل اللقاءات اللي بتعملها هاني طنوس، هل شايف إنه اليوم المواطن العربي بده إنه حزبه يدخل إلى الائتلاف الحكومي؟ لأنه واحدة من النقاط الخلافية هي قضية إنه الموحد بيقول لك أنا بدي أدخل على الائتلاف، بغض النظر إنه حاليا مركبات الائتلاف في حكومة التغيير هم بيقولوا بدنا بس أحزاب صهيونية، بس اللي قبل الانتخابات إشي واللي بعد الانتخابات إشي. فإذا يعني هاي النقطة الخلافية الأساسية، دخول الائتلاف أو عدم دخول الائتلاف، ليش هذا الإشي مهم؟ كل عمره كمان أحزاب المعارضة برضو بتشتغل.
2: بفكر كل حزب هدفه يفوت للائتلاف لص بأي ثمن. أنا مع محاولات الدكتور منصور عباس لدخول الائتلاف، السؤال بطرح نفسه هل الحكومات الأحزاب الصهيونية بدها تضم منصور عباس؟ هذا راح نشوفه بعد الانتخابات. ولكن السؤال نفسه اللي يطرح هل أنت تريد التأثير هو سؤال مغالط. يعني أنا بدي أثر، كل واحد فينا بده يؤثر، 100% من المواطنين العرب بدنا أثره. السؤال بأي طريقة؟ هل أنت بدك تأثر بطريقة شاس، ولا بدك تأثر بطريقة اللي تحافظ فيها على الأسس الوطنية تبع المجتمع العربي؟ بس هذا كمان نقاش يعني سابق لأوانه. بالوقت المناسب لما حكومة بنت مثلا اللي بنحكوا، أنا قابلت بنت قبل كم يوم اجتمعت معاه لبضع دقائق، يعني طلبته نيجي يتحدث للمجتمع العربي لأنه هو اليوم
1: من خلال المنصة اللي أنت بتقدمها في يوتيوب وفي التيك توك
2: 100%. قلت له أنت إحنا المجتمع العربي مش راح يصوت لك، بس أنت لازم تخاطب المجتمع العربي عشان تفرج إنه في أمل للتغيير. إحنا مشتركين بهدف واحد هو تغيير حكومة نتنياهو بنغفير وسموتريتش. إذا إحنا بنطلع منصوت بكون في مشتركة، بكون في فتح البواب المشتركة للشخصيات من الخارج، إحنا ممكن نحصد 18 و20 كرسي، وهذا متعلق فينا. وليش؟ بدي أذكرك إنه قبل كم يوم إجا بن غفير على طوبة الزنجبيل.
1: صحيح نعم.
2: طب هذا إحنا بإيدنا نمنعه، عشان هيك إجا الوقت نبلش نحكي مع الناخب العربي ونبطل نحكي عن المشتركة، يعلنوا إنه إحنا فايتين على مشتركة تقنية تعددية whatever. المهم بدنا الناخب العربي يطلع يصوت، لأنه هاي هي الحاجة أهم موضوع اليوم موجود مجتمع عربي ورفع نسبة التصويت، ولا ما كان بيجتمعوا الأحزاب.
1: ولكن تعرف المواطن العربي شاعر بيأس كبير. هاني طنوس، أنت شايف قديش عم بيهاجروا، قديش شعرين بالإحباط من الجرائم واحدة تلو التانية، كمان أجت الحار والوضع الاقتصادي، من وين تجيب الأمل لهالمواطن تقول له أنه مشاركتك بالانتخابات ممكن تحسن حالك؟
2: اولا الامل بصير لما احنا بنشوف الاحزاب ماسك ايدين بعض ورافعين ايدين لفوق، كيف لما التقوا بسخنين واعلنوا عن اقامه المشتركه من جديد. هذا كان لحظه بيني وبينك مؤثره جدا، حتى الي يعني اللي انا يعني مخضرم بالسياسي بس مؤثره، وهي بتبعث الامل عند الناخب العربي. لذلك لازم انه يجتمعوا مع بعض، يبينوا مع بعض قدام الناس، يبينوا انه في وحده. هذا لحاله بكفي يطلع الناخب، يعطيه امل انه ممكن يصير الوضع احسن، لانه حاليا احنا موجودين بازمه كبيره واحنا بحاجه لاي امل، والمشتركه هي الامل اللي الناخب العربي ممكن يشوفه ويصبو اليه ويطلع يشارك ويعطيه صوته. ها هي المفتاح الوحيد. انا على قناعه انه ولا حدا من الاحزاب بيقدر يضمن اي شيء للناخب العربي، ولا تقليل الجريمه ولا ميزانيات، هذا كله بكير. خلينا نصوت مع بعض، نحصد على 18 ل 20 مقعد بالكنيست، بعدها بكون لنا قوة ونقدر نأثر.
1: المحامي هاني طنوس وصاحب طبعا منصة إعلامية تقابل جميع الشخصيات من كافة الأطياف وعرب ويهود، بتابع دائما. شكرا لك هاني.
2: شكرا لك. شكرا.
1: تحيات. إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة، بعد الأخبار سنعود لمتابعة القسم الثاني، ابقوا معنا.

0: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
1: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
4: ديكولاين.
5: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكننا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
1: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
8: عناوين الأخبار: رئيس الوزراء يطلب إلغاء مشاركتي في المحاكمة اليوم. كاتس يؤكد أن إسرائيل لم تتخلى عن خطة الهجرة الطوعية من القطاع. الوزير إلكين يعترف بأن هناك ثمنا للشراكة مع الولايات المتحدة. قيادي في حزب الله يقول إننا أصحاب القرار في لبنان. إصابة خطيرة في حادث سير قرب برطعة، والحرارة تظل دون معدلاتها.
9: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. طلب محامو رئيس الوزراء نتنياهو من المحكمة المركزية إلغاء شهادته اليوم بسبب ارتباطات سياسية وأمنية وانشغاله في هذه القضايا حتى الساعات المتأخرة من الليلة الماضية. ويشار إلى أنه كان من المفروض أن يدلي بشهادته ساعتين فقط صباح اليوم. تطرق وزير الدفاع كاتس إلى القضاء على القائد الجديد للجناح المسلح لحماس محمد عودي، وقال إن الأخير أرسل أمس للقاء زملائه في أعماق الجحيم. وفي بيان أصدره قال إن إسرائيل تعهدت بتصفية كل من قاد مجزرة 7 أكتوبر، وهذا ما تفعله. وشدد في بيان أصدره على أنه سيتم أيضا تطبيق خطة الهجرة طوعا من القطاع في التوقيت والطريقة المناسبين. رفض الوزير الليكودي إلكين الادعاء بأن المستوى السياسي في إسرائيل مسيطر عليه من قبل الإدارة الأمريكية، مشيرا مع ذلك إلى وجود ثمن للشراكة مع الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية صبيحة هذا اليوم، أكد أن إسرائيل توسع النشاطات ضد حزب الله في جنوب لبنان بصورة ملموسة، وعمليا توسع وتحصن الشريط الأمني الذي أنشأته. أفادت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم محيط سد بحيرة القرعون في البقاع الغربي شرقي لبنان. قال القيادي في حزب الله محمود قماطي إن منظمته صاحبة القرار على مستوى الدفاع عن لبنان ضد إسرائيل، ولا يستطيع أحد أن يتجاوز ذلك. وفي سياق متصل قال مصدر سياسي رفيع لنداء الوطن إن الرئيس عون واصل اتصالاته في ظل التصعيد الخطير خلال الساعات 48 الأخيرة بهدف وقف الاعتداءات الإسرائيلية ومنع تمددها، وسط إشارات واضحة تفيد باستمرار تحييد بيروت والضحية الجنوبية عن دائرة القتال. أصيب شاب ثلاثيني بجروح خطيرة في حادث سير بمحاذاة برطعة، وقبل ذلك لقي شاب ثلاثيني مصرعه، وأصيب شاب آخر بجروح متوسطة في حادث سير عند مدخل أورشليم القدس، ويبدو أنهما خرجا من سيارتهما عقب خلل فني ووقفا إلى جانب الطريق ودهستهما سيارة عابرة.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمودي عقلي.
4: اكل جاي على الطريق، انتوا معي.
9: تنجر وغطاها غدا بعد النشره المسائيه على قناه مكان وكان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في مرتفعات الشمال بالأخص، ومع ذلك تبقى درجات الحرارة في معظم المناطق أدنى من معدلاتها بقليل، وغدا تنخفض درجات الحرارة في جبال الشمال، وبعد غد الجمعة تبقى درجات الحرارة على حالها. في العاشرة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
10: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
11: عيب علي إذا عارف.
10: لا جد، لوين رايح؟ لمين بدك تعايد؟
11: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
10: لا بعيدة، ساعة نصل.
11: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
10: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours
11: later. بركي نروح نعايد عند أمي.
10: هو علينا.
12: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
11: خلاص هات نروح عند ميساء.
10: مين ميساء؟
12: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: الشيك عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
13: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا، ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
14: العيد مش بس تاريخ عروسنام،
15: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
14: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
15: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
9: عيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
15: عيد معنا،
14: لأن كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
15: ممكن تعمل عيد كبير.
9: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
16: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. الطاقم تنتج البرنامج ريتا تيودوري، يرافقنا روني ناور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية. أهلا بك شيخ موفق، تحياتي.
4: أهلا وسهلا أختي مان، صباح الخير بك وبجميع المستمعين.
16: هلا، منذ ساعة مبكرة الوفود تأتي إليك للمعايدة. وهذا شيء جميل جدا. وكمان في إشي بلفت انتباهي فضيلة الشيخ، يعني عيد الأضحى المبارك يحتفل به الدروز والمسلمون، بس في كمان بتكون وفود من المسيحيين في الكرة العربية اللي بتيجي بتعايد، كيف بتشوف هاي العلاقات؟
4: طبعا أفضل صدرنا قبل تقريبا ساعة وحضور وفد من أهلا من إخواننا من كل طائف، إخواننا المسيحيين والمسلمين وحتى من الدروز. ما أجمل هذا المنظر الجميل أن يجتمع به جميع الطوائف وأن نعيد سوية في كل أعيادنا، إن كان أعيادنا أعياد إخواننا المسلمين أو المسيحيين أو جميع الطوائف. هذا شيء يثلج الصدر، وهي رسالة مهمة لكل المواطنين، وخاصة في هذه الفترة العصيبة التي نشاهد كل يوم حوادث القتل وحوادث الإرهاب وإطلاق النار، شيء رهيب جدا.
16: وبالإضافة طبعا إلى أنه الحرب لم تنتهي، يعني فترة وقف إطلاق نار، ولكن ما زالت هناك مسيرات وصواريخ. إذن ماذا تقول أنت للمواطن الذي يريد أن يحتفل بالعيد ومثقل ومتعب فضيلة الشيخ، بالذات من النقاط اللي حضرتك ذكرتها، كمان الوضع الاقتصادي مش هالقد منيح؟
4: طبعا مع انقضاء ليالي العشر الفضيلة وحلول عيد الأضحى المبارك، نتقدم بأطيب التهاني القلبية وأصدق الأمنيات إلى أبناء الأمة الإسلامية الكريمة جمعاء، وإلى عموم أبناء الطائفة الدروزية الأعزاء في كل مكان، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعله عيدا مباركا على الجميع، والجميع منعمين بالصحة والسلامة وذات البال وخير الحال. على مر تاريخنا التوحيدي الطويل، كانت التضحية واحدة من مميزات طائفتنا قليلة العدد الكثيرة البركة والمدد، التي تحطمت على صقور إبائها وعزتها جميع المحن والتحديات والمظالم. التضحيات كلفتنا للأسف الشديد جرحى وأسرى ومهجرين من أهلنا الموحدين في سوريا، في ظل ما واجهوه من اعتداءات إرهابية وممنهجة عادتنا إلى فصول قاتمة ومحطات معيبة في تاريخ البشرية الحديث. للأسف ما زلنا نشاهد بغصة ألم أهلنا في السويداء حتى الآن.
16: نعم، إذن ما يا

0: أي أوضاعهم؟ كيف وضعهم حاليا فضيلة الشيخ؟
1: للأسف الشديد ما زال المهجرين أكثر من 120 ألف مهجر من قراهم، أكثر من 38 قرية مهجرة لم يسمحوا لهم بالعودة إلى قراهم وإلى بيوتهم. للأسف والأصعب من ذلك حوالي 14 ألف طالب وطالبة هذه السنة الثانية على التوالي لم يقوموا يعني امتحانات ما يسمى التوجيه هناك أو البقروت، يعني لم يسمحوا لهم. يعني هذا شيء يعني يؤدي إلى كارثة من الجهل. نحن نأمل ونتوجه إلى كل المنظمات الدولية أن تسعى من أجل حل هذا الإشكال، خاصة طبعا وضع مزري جدا. طبعا في مثل هذه المناسبة نستذكر ما يحمله العيد من رسائل أخلاقية وقيم إنسانية يستوقف فيها الإنسان مع نفسه بالتدقيق فيما نوى وفكر وعمل، عائدا إلى ربه تبارك وتعالى بصدق المحاسبة والتوبة والإنابة.
0: نعم.
1: هذا ما هو أن نتغاضى ونتسامح وأن يضحي الإنسان المؤمن برؤية ذاته والركون إلى نفسه وتجديد علمه أن الإنسان لو على شأنه وعطفت كلمته فهو محتاج إلى رضا خالقه ودعاء إخوانه.
0: نعم. فإذا يعني هذه الرسائل القيمة والهامة يعني يهمني أيضا أن تصل إلى الدروز في جميع أنحاء العالم. نحن نبث أيضا عبر الشبكات، فهناك دروز كما ذكرت حضرتك في سوريا، في لبنان، في الأردن، وأيضا منهم من يسكن في أوروبا والولايات المتحدة. كيف ترى الترابط بين الجميع، خصوصا أنه هاي الفترة بتعرف في فترة شبكات تواصل ممكن الحديث، ممكن المكاتبة؟
1: الحمد لله
0: أنت على اتصال صحيح مع القيادات الروحية ومع الدروز عامة،
1: على تواصل كبير مع أهلنا إن كان روحيا أو زمنيا أو قيادي يعني سياسيا، مع جميع الأطياف كان في لبنان، كان في سوريا، كان دول المهجر، كندا، أوروبا، فنزويلا، في كل أنحاء العالم أين يتواجد من أبناء الطائفة الدرزية نحن نتواصل معهم، وهناك علاقات ودية ومحبة، ونسعى جميعا من أجل مصلحة وكرامة الجميع.
0: صحيح. ومن هذا الأثير نحن نرسل لهم جميعا أطيب التهاني بمناسبة العيد، ولك أيضا فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله مقرك وبيتك بضل دائما مفتوح للوفود من أبناء مجتمعنا كافة، حتى نهني بعض ونشارك بعض الأجواء، أجواء العيد. كل عام وأنت بخير فضيلة الشيخ.
1: طبعا نهاية نبتهل إلى الله تبارك وتعالى بركة هذا العيد وقدسية رسائله ومعاني أن نرى السلام العادل المنشود قد حل أخيرا بيننا، ورفرف فوق ربوع شرقنا الأوسط المكلوم الكئيب وفوق دول العالم أجمع عما قريب. أضحى مبارك وكل عام وجميع بخير.
0: وأنت بألف خير. شكرا فضيلة الشيخ، تحياتي.
1: شكرا لكم.
0: وفي أيام العيد نحن نتساءل كيف يمكن أن نقضي هذه الأيام بفرح ببهجة، خصوصا العائلات التي لديها أولاد وأطفال. نريد أن نأخذكم الآن في رحلة إلى حديقة الحيوانات السفاري، بأن نرحب بسكينة فناطقة مدربات الحيوانات المفترسة في السفاري. أهلا بك سكينة.
2: أهلا فيك إيمان، كيف حالك؟
0: لا كل عام وإنت بألف خير يا ربي. أضحى مبارك عليك وعلى عائلتك الحلوة سكينة.
2: تسعدي، الله يسعدك، تسلمي، وأقول لك كل عام وإنت بخير لإلك ولجميع المستمعين.
0: هلا، إيش الأمور اللي حضرتوها للجمهور في أيام العيد؟
2: بعيدنا إن شاء الله بيكون كثير فعاليات في عنا. طبعا نبلش إرشادات، بيكون مرشدين باللغة العربية بيعملوا جولات بالحديقة مع إطعام حيوانات. في عنا زيارة لمستشفى الحيوانات البرية، الجولة كثير حلوة، نتعرف كيف المستشفى بيشتغل، الطاقم اللي موجود فيه. طبعا في عنا محطات اللي هي إرشاد، وفي عنا محطة أشغال يدوية، في عنا محطة لغسل على الوجه، وفي عنا محطة كثير حلوة اللي هي بتكون يوم الجمعة طبعا بنسميها سفاري صباحي، اللي الناس بتيجي من الصبح قبل ما يفتح الحديقة وبفوتوا بشوفوا كيف بيشتغلوا وكيف
0: حلو. يعني مش بس الواحد بيجي بتفرج على الحيوانات مثل ما كان زمان، في هنا فعاليات لأي أعمار هاي مناسبة سكينة؟
2: لكل الأعمار طبعا، بنبدأ من جيل صغير لكل، بتناسب كل الأجيال. وحلو الفعالية، أنا يعني دائما بشجع يشتركوا فيها، بس طبعا بده يكون حجز مسبق.
0: نعم.
2: بتكون بتبلش على الصبح، الصبح بدري يعني قبل ما
0: قبل ما الحيوانات تفيق على الآخر. إيش في عندكم هيك أشياء حلوة ومميزة؟ لأنه بعرف إنه أنتوا دائما بتجيبوا حيوانات جديدة، بتتبادلوا مع دول تانية، فإيش الوضع عندكم هاي الأيام؟
2: إحنا بهاي الفترة كثير بنجدد بالحديقة، قاعدين بنبني ساحات كبيرة للتماسيح، نقلناهن ونقدر نشوفهن جدا قريب. كمان
0: قريب بس بخوف كمان، يعني ما تستفزوا الحيوانات المفترسة.
2: في زجاج، انت بتقدر تشوفيهن من الزجاج كيف كان قبل المحل، انك تشوفيهن من فوق. اليوم النظرة تاعت حدائق الحيوانات تغيرت، انك تشوف الاشي قبال العين. فكثير المنطقة كثير حلوة. طبعا بالحديقة الساحة المفتوحة، طبعا هاي أنا من أكثر الساحات اللي هي بالجولة بالسيارة، إنك بتكون قريبة وبتشوف الحيوانات، هاي جدا من أحلى الجولات يعني.
0: بس إحنا دائما بننبه إنه ما تطعموا الحيوانات إيش اللي أنتوا جايبينه من البيت، لأنه في طاقم اللي بيطعميهم زي ما لازم، ما تستفزوهم، ما تثيروهم يعني بشكل إنه ممكن يهاجموا أو بتعرف يصيروا يعني مفترسين أكثر. سكينة احكي لنا عن الطاقم العربي، يعني أنت واحدة منهم على رأسهم، ولكن ذكرت إنه في مرشدين باللغة العربية، احكي لنا عن الطاقم.
2: احنا عنا بالفترة الأخيرة الحمد لله يعني كدش حاولنا نجيب طاقم باللغة العربية، إسا في عنا مرشدين اللي هم مؤهلين بيحكوا باللغة العربية، طبعا بيكون إرشاد باللغة العربية. شباب وصبايا بجننوا وممكن يساعدوا بكل إشي. في عنا حوالي ست مرشدين عرب اللي هم بكاش قبل.
0: حلو انه هذا الاشي بيساعد خصوصا الشريحة الاطفال اللي بدهم حدا يحكي بالعربي.
2: صحيح.
0: توقعاتكم بالنسبة للأحوال الجوية، واذا في عندك هيك ارشادات كمان للجمهور علشان يجي ينبسط، ايش يجيب معه؟
2: طبعا احنا عنا الطقس بتأمل يكون منيح، يعني مبين ان الطقس مش حامي كثير، فالجولة بالعكس بتكون مريحة. أنا بقول ما تستعجلوش، امشوا عمهلكم، الحديقة جدا كبيرة. فأنا مرات الناس بتعبوا بكل أوف يعني بركضوا، أما في ملان محلات اللي يقعدوا فيها يتريحوا فيها. طبعا زي ما حكينا ملان فعاليات، بقدروا يختاروا الفعالية اللي هم حابينها يشتركوا مع أولادهم.
0: خذوا الأمور برياحة، خذوا الأمور هيك ببساطة، استمتعوا انبسطوا كيفوا.
2: بالضبط، بشوفهم كيف بيجوا كلهم بيكونوا متشوقين وبركضوا، بالذات الأهل بركضوا وأولادهم. فبقول خذوا وقتكم استمتعوا، المحل كبير طبعا رح يوسع الجميع، أهلا وسهلا بيكم. طبعا احنا بنستناكم بحديقتنا بالسفاري.
0: شكرا جزيلا لك سكينة فناطقة، مدربة حيوانات مفترسة في حديقة الحيوانات السفاري. شكرا سكينة.
2: شكرا لك،
0: كل عام وانت بخير عزيزتي. أضحى مبارك يا رب عليك وعلى العائلة.
2: وإلك إن شاء الله.
0: أهلا. ننتقل الآن إلى من يريد أن يقضي أيام العيد خارج البلاد، الخبير والمستشار السياحي ومرشد المجموعات سامر عزام. أهلا بك سامر.
3: صباح الخير إيمان، وأضحى مبارك، وكل عام والجميع بألف خير يا رب.
0: وأنت أهلا. بألف خير. ما بين اللي بيقضي العيد هون وبيقضي العيد برا، كيف شايف التوجه هاي السنة؟
3: أنا حصتي اللي بيقضي العيد بريت البلاد.
0: نعم. فإذا بتقدر تقارن إنه صار في أكتر، ما فيش تخوف إنه يسافروا. تعرف في فترة الناس كانت تخاف تسافر، أحسن لتعلق برا وتدور تلاقي طريقة كيف ترجع على البلاد.
3: نعم مزبوط، بنكرش أنه بعض الخوف والتخوف بعده موجود، المهم أنه نعرف نختار الشركة اللي تقدر تتعاطى وتتعامل مع الموضوع بحال حدوث أي مشكلة. أو أي تطور صار على يعني مثل حرب أو مثل إغلاق المطار أو إلغاء الطيران.
0: نعم.
3: المهم كتير نعرف نختار الشركة المضبوطة والمرشد المضبوط. فبس رغم كل شيء رغم كل شيء يعني أنا بحب أخبرك إيمان أنه أنا بطريق إلى سنغافورة مكاو وهونغ كونغ مع مجموعة كبيرة طالعين على المطار اليوم بأول أيام العيد المبارك.
0: كيف بتختاروا هاي الوجهات يا سامر؟ أشياء غريبة.
3: طبعا لازم يكون الاشي غريب ومش عادي وشيء مميز شيء جديد شيء ديستنيشن بعد ما حدا راح عليه أو قليل اللي راحوا عليه خلينا نقول حتى نكون هيك نثري نفسنا بالثقافات والمعلومات والأماكن وكل شيء بهالدنيا هاي الوسيعة.
0: هل بفهم من كلامك انه السائح العربي بطل تقليدي انه يختار كنا متعودين على وجهات سفر معينة تلاقي كله راع اسطنبول كله راع مرمنس كله بشرم كله بطابق اليوم صار في تغيير؟
3: بدون ادنى شك ايمان التغيير انا شخصيا احنا بمكتبنا برشيد تورز بلاحظه كتير كتير كبير حتى هن بطلبوا من غير ما يعرفوا انه في مكان جديد مثل سنغافورة مثل أوزبكستان مثل اليابان مثلا مثل كتير هالبلاد البعيد اللي كانت
0: ما كانش حدا يفكر يروح عليها من مجتمعنا العربي
3: خلينا نقول قليل كتير كتير اليوم بالعكس اليوم هاي ثالث رحلة لليابان عم بعمل هاي تاني رحلة لسنغافورة وعند الأسبوع الجاي كمان رحلة لسنغافورة مكاو أو هونغ كونغ ما كناش نسمع عنهن كتير قبل ما كنوش متداولات كتير
0: نعم
3: بس فاليوم السائح بدون أدنى شك هو بيجي بيسأل عن شغلات اللي أنا مرات ما كنتش حتى فيها مثلا الأرجنتين تشيلي أو البرازيل بدي يروح على الاحتفالات والكرنفال تبع البرازيل.
0: نعم.
3: هذا بصراحة قبل 10 سنين 15 سنين.
0: ما كانش حدا يفكر يروح.
3: لا الحقيقة يمكن كان في بعض الأفراد أنا ما بدي يعني أنكر وما بدي أعمم لكن طبعا كان الطلب قليل. اليوم السائح العربي مع محبتي الكبيرة لإله أو احترامي لإله إنه عم بدق باب أماكن كتير بعيدة كتير مختلفة غير تقليدية عم بعرف شو اللي بده إياه أكتر حابب يكون جزء من هاللي عم بيصير بالعالم من كان من كرنفال زي ما قلت لك إنه عنا بشهر 2 هلأ رحلة كتير كبيرة للأرجنتين تشيلي وللبرازيل حتى لا. نكون بالكرنفال
0: هل في سامر عزام توجيهات خاصة للسائحين بالذات من إسرائيل لما بيطلعوا على بلدان تانية يعني مجتمع عربي ولكن طالعين بباسبورت إسرائيلي؟
3: نعم الحقيقة الإنسان لازم يكون دائما حذر السائح بغض النظر بأي بلد فيها يكون لازم يكون حذر وبصفة أنه يعني بتعرف اليوم الأمور معقد شوي مركب شوي كل الإنسان متصرف ببروفايل هيك واطي شوي من غير إعلانات من وين هو من غير ما يحكي مع حدا غريب من غير ما يتعاطى مع كتير ناس هو مش بالمسار تبعه يعني كنا مثلا قاعدين قبل أسبوع بالمغرب بلد بحبه كتير وبزوره كتير كنا قاعدين بالرباط العاصمة بمكان بقهوي أجا إنسان قاعد بنص المجموعة تبعتي ما بتقدر تقوله لا لأنه الكرسي كانت فاضي بدي يحكي مع العالم فالحقيقة المسافر حذر وأنا كمان دغري انتبهت فمفضل بحالة عن الشكل عدم التعاطي معه بأي موضوع أساسا لأنه تصرفاته مش كتير كانت لائقة مش كتير كانت واضحة شو له بده إياه ليش تجي تقعد مع مجموعة 30 شخص والكرسي الوحيد الفاضي تجي تقعد أنت عليها وتبدأ تسأل من وين هل من الأردن هل من هون هل من هون فلا الإنسان لازم يكون حذر بكل الأحوال
0: صحيح.
3: بكل الأماكن ويكون منتبه ما يتعطاش مع الغريب كتير إذا بده يروح على محل حتى بعيد مش خارج مش آسف مش بنطاق المسار تبعه مفروض يعلم آسف المرشد أو الزميل تبعه بالرحلة
0: عشان يعرف وين هو موجود بالنسبة للتكاليف كيف شايف التكاليف بهاي الفترة سامر؟
3: آخ يا إيمان سؤال صعب الحقيقة السؤال صعب جدا يعني
0: ليش لأنها غالية عن القصد؟
3: طبعا إيمان ارتفعت الأسعار بشكل يعني اللي كان كسبان قبل وحاجز قبل الحرب طيران كسبها أنا بحكي فقط هلأ عن الطيران.
0: نعم.
3: الفنادق والأمور التانية الدخليات بشكل أو بآخر بعدها زي ما هي، لكن الطيران بدون أدنى شك قل كتير وغلي كتير، لأنه قل كمان طبعا غلي، الإمكانيات صارت هقل والأسعار ارتفعت. بأعطيك مثل بسيط، أنا معني أعمل رحلة لروسيا.
0: نعم.
3: امبارح أنا وزهر بالمكتب عم بدور لي على تذاكر طيران لمجموعة. التيكت اللي كنا ناخده قبل الحرب إيمان لنوصل موسكو أو سان بيترسبورغ ب 640 دولار 680 دولار اليوم 1230
0: يعني مضاعف.
3: طبعا مش لكل البلاد عم بحكي هيك، وان في طيران أكتر أكيد في منافسة، مثلا اليونان بتلاقي بعد تذاكر رخيصة من انكراش.
0: نعم.
3: لكن بشكل عام الأسعار تبعت التذاكر الطيران غليت، وهذا مركب أساسي بأسعار الرحلات المنظمة. إذا الرحلات المنظمة طبعا بدون أدنى شك بشكل فوري غليت.
0: فإذا بكل الأحوال هناك اللي بحب يسافر خارج البلاد في العيد، وهناك اللي بحب يقضي العيد في البلاد، لهدول ولهدول منقول كل عام وإنتوا بألف خير، وإن شاء الله يكون عيد حلو على الجميع يا سامر. واللي
3: طبعاً
0: بيسافر برا انتبهوا، ديروا بالكم، خليكم على تواصل مع وكيل السفر، مع المرشد، علشان ترجعوا بسلام وتكونوا بأمان، هذا أهم إشي.
3: طبعا بدون أدنى شك، وأنا كمان بضم صوتي لصوتك وللطالعين لطابة وللعقبة ولشرم الشيخ. طبعا كمان كتار كتار.
0: نعم.
3: تعرفيش قديش كتار، يعني مفيش ولا غرفة فاضية بكل هاي المنطقة.
0: اسمع، هاي المنطقة احنا بنموت عليها، وإحنا بنحب هذا الشعب، بنحب الشعب الأردني، بنحب الشعب المصري، وطابة وشرم الشيخ والعقبة وعمان أجمل مدن العالم. هاي البلاد اللي هيك قلبنا فيها يعني،
3: وحسنا حصة فيها، مربوطين ثقافيا وحضاريا واجتماعيا معاهن، منحب نزورهن ومنحب نقضي وقت عندهن، ومنشعر مرتاحين كتير لما نكون هناك. بس الحذر زي ما أنا زي ما أنت قلتي، مع أيامات هالمباركة هاي أنا بتمنى للكل السلامة وقضاء وقت ممتع. السفر شيء حلو.
0: نعم.
3: أو بغني الإنسان كتير من جوا، وبكسر له الروتين اليومي، هو الشيء الوحيد اللي بكسر له الروتين اليومي تبعه بدون أدنى شك.
0: سامر عزام، الخبير والمستشار السياحي ومرشد المجموعات، شكرا جزيلا لك سامر. شكرا،
3: شكرا لك، وكل عام وأنتم بخير جميعا.
0: وأنت بألف خير. أضحى مبارك. هلا،
3: أضحى مبارك.
0: افتتحنا برنامجنا اليوم بالحديث عن العيد من جهة واحدة، والعنف المستشري وجرائم القتل في مجتمعنا العربي من جهة أخرى. أود بداية أن أرحب بضيفي فاتن غطاس. أهلا بك فاتن.
4: الخير أخت إيمان، إليك ولجميع المستمعين.
0: طبعا فاتن، هالمرة مش راح نحكي عن موضوع السرطان وبصفتك مسؤول المجتمع العربي في جمعية مكافحة السرطان، وإنما عن قتل الدكتور يحيى قسوم. وصلنا منك بيان من رابطة خريجي بلغاريا نعي لهذا الطبيب. إذا أولا حدثنا عنه وعن الرابطة، يعني تفاجأت إنه بالفعل في رابطة لخريجي بلغاريا.
4: اولا صباح الخير اليك، ومنهنئ الجميع مجتمعنا العربي في كل بلادنا وكل الشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه وطائفتنا المعروفيه بعيد الاضحى المبارك. نتمنى ان يكون عيد سعيد وبدون ضحايا.
0: نعم،
4: انا خريج بلغاريا، الفترة الأخيرة أيضا شهدت الدكتوراه في بلغاريا، وسعيد جدا بأني درست بلغاريا. وكنت هناك حينما استقبلنا طالب يحيى قسوم.
0: نعم.
4: أنا كنت رئيس مجموعة الطلاب تبعتنا هناك، وإحنا المضبوط يعني صعقنا بالأمس، كل زملائه صعقوا بالأمس من الخبر الفاجع الكبير.
0: نعم.
4: اللي تلقيناه وتلقى كل مجتمعنا بهذا الحادث القتل البشع المخيف.
0: نعم.
4: اللي كان بحصد تقريبا اطلاق الرصاص بساحة بيت على ساحة أشخاص موجودين عشية العيد يحتفل بالعيد هو عائلته، وكيف فهمت حتى انه الابن هو من المتصابين، يعني
0: نعم.
4: شيء جدا
0: مأساة تضرب العائلة،
4: الأبدان تضرب العائلة، يعني انسان خلوق، جانا شاب خلوق طيوب، يعني دمث الأخلاق، سكوت محترم، وتابع هيك أيضا مسيرته، طبيب محترم معروف في البلد، معروف في المنطقة أيضا.
0: نعم. نعم.
4: له عيادة عدة عيادات، طبيب ناجح، بنى عيلة كبيرة، عيلة محترمة، وفجأة بيجي أي إنسان بقتل بهذا الشكل، شيء جدا فظيع، بجريمة بشعة بهذا الشكل يعني.
0: ولكن هذا جزء من كل يا فاتن، وأنا قرأت البيان اللي كتبته تعبرون فيه عن الألم بخصوص الثمن اللي عم ندفعه، بدفعه الشرفاء والناس اللي ما إلهم أي علاقة بالعنف نتيجة الانزلاق والوصول إلى هذا الدرك، استهداف الأكاديميين وخيرة أبناء المجتمع وزجهم في هذه الصراعات الدموية. ماذا تقولون أكثر من صرخة من خلال بيانكم بمقتل هذا الطبيب طيب الذكر؟
4: محاولة صرخة لإيقاظنا كلياتنا. للأسف سهل جدا الإنسان يتعود على هذا المشهد اليومي، لما يصبح يومي وأنت بترقد كل يوم على شغلك أحيانا بشكل طبيعي جدا، وكلنا بشر نتعود على هذا المشهد. وهون يمكن إحنا بهذا البيان نحاول أن نرفض أن نتعود على هذا المشهد كمجتمع بشكل كامل. كل يوم يسمع هذا الحوادث في حاجة أنه نطلق صرخة، في حاجة أنه إحنا كمان نفكر ماذا ممكن أن نفعل أمام هذه الأحداث المخيفة. أحداث مخيفة عمليا، وبالفعل كيف ذكرنا استهداف، يعني أول إحنا ضد أي قتل مهما كان،
0: صحيح، أي إنسان وروح،
4: أي إنسان أي روح وروح، ما حدا مسموح له يقتلها. كان بالحال لما ناس اللي هي لا لها دخل لا شبأ ولا عبأ كما نقول بلغتنا، لناس العاديين أيضا، مش بس الأطباء والدكاترة، لكن أيضا كمان على ما يبدو أصبح الأطباء مستهدفين والأكاديميين مستهدفين. نعم. يعني صار في جملة تقال يعني بدنا نقتل أحسن واحد بالعيلة. يعني
0: قديش هاي الجملة مؤلمة،
4: رهيبة، هي جملة جدا رهيبة اللي في حاجة تقضم، هي بتقض عمليا مرجع كل إنسان فينا. أنا بعرف أنه كل إنسان اليوم أصبح يسأل هذا السؤال، لو إحنا رايحين يعني.
0: نعم.
4: وإحنا عمليا بنحاول إنه نقول إنه إحنا ممنوع نسكت على هذا الوضعية، ممنوع نظل مستمرين بوك إنه الدنيا بالروتين العادي هذا اللي ممكن تمشي.
0: نعم.
4: فيه ونتعود وتمشي الحياة وكأنه كمان منسجل كمان رقم. هاي الناس هي مش كمان أرقام، كل واحد هو مأساة كاملة للعائلة كبيرة اللي بنت واللي ربت واللي تعبت واللي حطته. أنا بتذكر الكبير العائلة اللي كان يوصل لعنا في بلغاريا وهو يدرس، يعني قديش كان اهتمامه فيه، إذا كان مش غلطان يعني كيف، إذا لم تخن الذاكرة هو أول طبيب بهاي العائلة.
0: يا إلهي،
4: ولهذا يعني أنت عمليا بحكي معكم
0: قديش استثمروا فيه، قديش يعني كانوا فخورين فيه.
4: بالضبط بالضبط، لوين إحنا رايحين.
0: أولا الله يرحمه وتعزينا لعائلته. ما حدثنا عنكم رابطة خريجي بلغاريا، وكيف كمان راح تشاركوا العائلة بالعزاء والمشاركة؟
4: في عمليا في بلغاريا تخرج، هي أول من استقبل طلاب من دول الاشتراكية بحينه من سنوات 63، ما زال عندنا أول طبيب تخرج من الرابطة من عندنا الدكتور أنور عوض، أول طبيب تخرج من بلغاريا، وبلغاريا تخرج فيها ما يزيد عن حوالي 500 طالب لأكاديمي اللي عادوا إلى البلاد وتعلموا هناك. والفترة اللي إحنا كنا فيها في غزة الثمانينات أيضا كانت بس منح دراسية لطلاب عمليا رفاق الحزب الشيوعي، إنما كان أيضا من أصبح التعليم على حساب الأشخاص بشكل حر مفتوح، وهذا أعطى مجال لأعداد كبيرة من الطلاب اللي دخلت وقدرت تتعلم في بلغاريا في مستوى تعليم جدا عالي وجدا راقي.
0: نعم.
4: وطلابنا وخرجينا من المستويات العالية. احنا بعد عملية فترة طويلة من حوالي 12 سنة بنينا رابطة خرجين بلغاريا، اللي كمان بنحاول نضلنا بعلاقة مستمرة مع الدولة البلغارية اللي هالقد احنا علاقتنا فيها قوية.
0: نعم. وبتعملوا فعاليات ونشاطات هنا تلتقوا فاتن؟
4: نعم، نلتقي، بنعمل فعاليات لنا، لقاءات اجتماعية، رحلات، أمسيات خاصة تعودنا نعملها في فترة صدفنا أيضا قبل فترة هاي كل السنوات الأخيرة، أنا بسميها السنوات العجاب. استقبلنا فرقة رقص شعبي من بلغاريا، استقبلناها بعرض كبير كان في الناصر، حضروا المئات عمليا. نحاول أيضا ننقل الثقافة البلغارية وثقافة هذا المجتمع إلى الوطن وإلى يعني عملية إحنا بنسميها كل يمكن نتعلم غارة في هذا الوطن الثاني.
0: لأنه سنوات بيقضوا هناك، فإذا هاي المرة أنتوا كرابطة مع الأسف مش احتفال ولا عشاء مع بعض ولا رحلة، هاي المرة تعزية للزميل الدكتور يحيى قسوم ابن قرية عبلين الذي استهدف وقتل في حادث عنف دموي خطير في البلدة عشية عيد الأضحى المبارك. قديش مؤلم هذا الإشي فاتن غطاس؟
4: مؤلم جدا. وإحنا عمليا يعني عبر منبرك المحترم ندعو العائلات لوقف هذا النزيف. بكفي يا عمي، بكفي بكفي. يمكن هاي واحدة من الحوادث اللي كيف سمعنا، احنا لم نعرف تفاصيل ما يجري هاي الأمور يعني، لكن هي بدأت كيف نسمع من البلد وانه بدأ

0: تفقد
1: عزما لديها. فاتن غطاس شكرا جزيلا لك فاتن، طبعا رحمه الله وتعزينا للعائلة الكريمة. شكرا فاتن، شكرا, شكرا.
2: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: الخالدة للعيد، ولكن نحن نريد أن نتابع حوارات هذا اليوم. وينضم إلينا الآن طائي جبارين، مدير ومؤسسة حواس لأمان وسلامة الأطفال. أهلا بك طائي، تحياتي.
1: يسعد صباحك ست إيمان، وكل عام وأنت والجميع بألف خير يا رب.
0: وأنت بألف خير يا رب.
1: الجميع بالأمن والأمان لكل مجتمعنا وعالمنا الإسلامي يا رب.
0: يا رب وبأمان كمان يا طائي، يعني بدناش عنف هاي الإشي. سلامة الأطفال في العيد، بعدنا بنحكي عن مفرقعات ولا خلاص راح هذا الموديل؟
1: للأسف الشديد هي ليست فقط مفرقعات، يعني من المعروف عادة بشكل دائم وبإطراد احنا بنشوف انه بتزداد الإصابات دائما والحوادث في هذه الأيام الفضيلة والأيام المميزة والأيام السعيدة من المفروض، ولكن الحوادث بتكون كثير ملموسة وظاهرة في مجتمعنا العربي. احنا بنتحدث عن حوادث مختلفة، منها حوادث المفرقعات أو الحروق الناتجة من المفرقعات، وعادة بنشوف انه حوادث غرف الطوارئ بتصير للأسف شديد تزداد من الأطفال اللي عمليا أجوا بهذه الحوادث، حوادث غرق لأنه عمليا بيطلعوا بدهم يستجموا، ممكن انه نترك اطفالنا في لوحدهم، في اما بتكون في حتى في احواض ساحات البيت، وممكن طفل صغير لا يتجاوز 3 أعوام ممكن ان يغرق، كافي جدا ان يستنشق بعض الكمية قليلة جدا الماء اللي تؤدي الى توقف عملية النفس. وبحالات من هالزي احنا بنشوف انه كثير من الاهالي من الامهات والاباء اللي عمليا لا يدركون مدى خطورة الامر، ولا يدركون ايضا ما يفعلون، يعني ما في مهارة حتى في قضية تقديم الاسعافات الاولية البسيطة اللي ممكن تنقذ الطفل. وفي حالات من هالزي بنشوف انه بوصل الطفل لغرفة الطوارئ مع ضرر دماغي. احنا اليوم احنا بنشوف ظاهرة كثير كثير صعبة يا ايمان، كثير كثير صعبة. اليوم احنا بنشوف بحوادث الطرق، اليوم بنحط في راس القائمة ركوب اطفالنا على الدباب او ما يسمى بالتركترونات او الدراجات الكهربائية
0: بدون خوذة ومسرعين.
1: ليس فقط بدون خوذي، يعني حتى لو كانت مع خوذي وحتى لو كان الأهل، يعني هي ليس يعني أمر مسلي أو ليس أمر بأنه مشان أنا أحمي ابني طفلي لا يتجاوز 10 سنوات أو 9 سنوات حتى، يعني بشوفها ظاهرة اليوم في كل أزقة البلاد، أطفال راكبين تركترونات، وإحنا بنحكي عن مركبة لكل شيء، مركبة اللي عمليا بتوصل سرعتها ب60 و70، يعني أنا بستطيع أقول طفل يقود مركبة لكل شيء. إحنا بنعطي أولادنا مفاتيح المركبة هاي وبطلع على الشارع، والحوادث عمالها بتتزايد، الأمر خطير جدا. ورسالتنا موجهة لكل أب لكل أم، مين بشعر في حاله في عنده هاي المسؤولية والقيادة الوالدية، من المفروض أن لا يعطي هذا المفتاح للأطفال، لأنهم يعني وكأني أنا قاعد بقول أنك أنت قاعد تعطي ابنك مسدس وبتقول له روح اعبث في هذا المسدس.
0: نعم. فإذا قبل ما ننهي كمان بهمني مشروع قطري بخصوص العنف في المجتمع العربي، ما هو هذا المشروع طائي؟
1: نعم، يعني احنا سعيدين جدا انه نقدم هذا اول مشروع في البلاد على مستوى البلاد بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص. احنا نتحدث عن برنامج شمولي على مدار عام دراسي اللي يهدف بالاساس الى تقليل او تخفيض ما يسمى بالعنف داخل المؤسسات التربوية. ومن زيك بعرف من المؤسسة التربوية هي المجتمع المصغر من المجتمع المكبر في المجتمع العربي،
0: هي البذرة عمليا طائع،
1: هي البذرة، وما يحدث في المؤسسة التربوية يحدث في الشارع، وما يحدث في الشارع ويحدث أيضا ينقل إلى البيت أو ما أو بالعكس تماما. فاقترحنا على الوزارة برنامج شمولي كامل بحيث دمج الطلاب من خلال كتاب تعليمي متكامل، ولكن ليس كتاب عادي، وإنما كتاب يعمل على موضوع السايكودراما. الأساس تبعه هو السايكودراما. السايكودراما هي علاج اللي تعالج الحالات النفسية من خلال الدراما.
0: نعم.
1: ومن هذا المنطلق احنا عملنا هذا البرنامج اللي هي أن نعطي للطالب أن يمارس الفكرة وليس فقط يسمعها لا يتعلمها وإنما يمارسها.
0: نعم.
1: نتحدث عن سيرورة عمل متكاملة ومستدامي. نعم. بغرز القيم من خلال تمثيل الأدوار وما إلى ذلك.
0: وهذا مهم طبعا.
1: والأهل طبعا دمجهم. نعم. في الموضوع.
0: طائي جبارين مدير مؤسسة حواس لأمان وسلامة الأطفال. خلينا هلأ نركز إنه يا جماعة بالعيد ديروا بالكم على أولادكم، رجاء بدناش حوادث، لا غرق ولا طرق ولا أي حوادث بيتية. رجاء خلينا نمر العيد بسلام وأمان. طائي جبارين لك لعائلتك الكريمة، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: ولك أيضا ولك ولمجتمعنا كله، كل عام وأنتم بألف خير يا رب.
0: وأنت بألف خير. وينضم إلينا الآن الأستاذ عامر قيس، وهو المربي وأيضا من حصل على جائزة المعلم المتميز في تدريس علوم الإنسان في المكتبة الوطنية. أهلا بك أستاذ عامر وكل عام وأنتم بخير.
2: أهلا بك الأخت إيمان وصباح الخير لك ولجميع المستمعين، وكل عام وأنتم بخير ولجميع المحتفلين.
0: هلا، قبل ما نحكي عن الجائزة كمربي كابن لمجتمعنا العربي، بهمني أسمع منظورك للعنف اللي عم بيصير فينا. ذكر طائي جبارين التربية منذ الصغر أستاذ عامر.
2: طبعا طبعا احنا إن دور كمعلمين دور هام في التربية الناشئة للطلاب منذ الصغر. انا حسب رأيي يعني إن دور كبير جدا في تدوية القيم عند هؤلاء الطلاب منذ الصغر، فهذا الشيء هو واجب علينا كمعلمين وكمربين أن ندوت القيم الجميلة منذ الصغر عند الطلاب حتى ينشأ طلاب غير عنيفين في المستقبل.
0: فإذا من أي عمر نبدأ؟ لأنه يعني الشاب اللي صار عمره 21 أستاذ عامر ودخل في منظومة العنف والجريمة، هذا صار بده علاج آخر. بس معك أنت كمربي كأستاذ، كيف نبدأ؟ من أي عمر نبدأ علشان يكون مجتمعنا بدون عنف في السنوات القادمة؟
2: أنا حسب رأيي منذ الروضة أخت إيمان. يعني أنا صحيح أنا موجود بالمرحلة الثانوية وأعلم بالمرحلة الثانوية، ولكن أنا حسب رأيي وحسب اعتقادي منذ الصغر يجب أن ندوت هذه القيم الجميلة عند الطلاب ونبدأ العنف، وكذلك التزود بالأمور السلمية منذ الصغر للطلاب.
0: فإذا أنت قلت مرحلة ثانوية، إيش بمر على طلاب المرحلة الثانوية وكيف لازم نحافظ عليهم علشان يروحوا على الطريق الصحيح، طريق العلم، طريق المهن، طريق العمل الشريف، وما ينجروا طبعاً للطريق السيء أستاذ عامر؟
2: طبعاً دورنا كمعلمين طبعاً كمستشارين في داخل المدارس أن نجري العديد من الورشات للطلاب على تشجيع هذا العلم وعلى تشجيعهم للتعليم الجامعي، وكذلك على تدوية الأخلاق الحميدة عند هؤلاء الطلاب من خلال جلب رجال دين أو غيرهم لتدوية هذه القيم عند هؤلاء الطلاب.
0: من إيش بيعانوا؟ إيش المخاطر اللي بتواجههم؟ لأنه بسمع قضية شبكات التواصل اللي ممكن كمان هي دافع للعنف، لانعدام الأخلاق
2: طبعاً.
0: والقيم. أنت إيش بتشوف أستاذ عامر؟
2: طبعا طبعا شبكات التواصل لها طبعا دور هام اليوم في مجتمعنا، ممكن تجر طلابنا لأشياء سلبية، وهون دورنا كمان مش بس كمعلمين كمان كأهل نراقب هؤلاء الطلاب ونراقب أولادنا عبر هذه الشبكات. احنا دائما في المدارس نقوم بإجراء يعني ورشات توعوية لهؤلاء الطلاب حول استخدام طبعا هذه الوسائل الاجتماعية. كذلك معلم إيمان بشكل خاص وين أنا بعلم في مدرسة الشيخ دنون، يعني عندنا ورشات تعليمية للطلاب عن طريق يعني جلب محامين شرح للطلاب الأشياء اللي هي قانونية وغير قانونية.
0: هذا كتير مهم أستاذ عامر.
2: طبعا عندنا ورشات تعليمية بشكل خاص عندنا في مدرسة الشيخ دنون الشاملة، نأتي طبعا بمحامين ويقومون بشرح لهؤلاء الطلاب عن الأشياء القانونية والغير قانونية والأشياء المسموح بها والغير مسموح بها، وهذه طبعا تساعد الطلاب في ما بعد بعد مستقبلا طبعا على الابتعاد، نتأمل على الابتعاد عن العنف وعن الأشياء الغير قانونية.
0: كتير مهمة النقطة اللي بتذكرها، لأنه أحيانا الطالب بيكونش عارف وبيصير عليه ملف جنائي على أمور اللي كان ممكن يتفاداها. كلمة بتقولها للأهالي، لأنه كمان الأهالي اليوم في إلهم دور بعرفش لأي مدى عم بيقوموا فيه أستاذ عامر.
2: صحيح.
0: إيش تتوجه لهم؟ إيش بتقولهم؟
2: أنا بآمن بمقولة الرسول عليه الصلاة والسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني هون لكل حدا في المجتمع له دور. أنا حسب رأيي للمعلم له دور، ولكن للأهل إلهم دور كبير جدا داخل البيت حول تربية أولادهم، يراقبوا أولادهم، يشوفوا أولادهم وين بروحوا، مع مين بيصحروا، مع مين بيطلعوا. هذا أهم شيء. يعني مش عيب يعني إحنا نراقب أولادنا لوين هن بتوجهوا، ولكن مش يعني إحنا نكبت الطلاب أو نكبة هؤلاء الأولاد، ولكن يكون زي ما عندنا ما يسمى الأخ الأكبر، الراقب هؤلاء الطلاب، الراقب تصرفات، الراقب من الرفاق اللي إلهن، الأصحاب اللي إلهن. وعندها قد يكون هنالك تقليص إن شاء الله لظاهرة العنف في مجتمعنا.
0: نعم، حصلت على جائزة المعلم المتميز، احكي لنا عن الجائزة أستاذ عامر.
2: الحمد لله. أول شيء بشكر طبعا المكتبة الوطنية وكارين عزرائيلي على منح هذه الجائزة، جائزة المعلم المتميز لتدريس العلوم الإنسانية. هي عبارة عن جائزة سنوية تمنحها المكتبة الوطنية لثلاثة من المعلمين المتميزين في مجال تدريس العلوم الإنسانية. يتم طبعا الاختيار من قبل لجنة خاصة في المكتبة الوطنية، تضم طبعا رجال أكاديميين، تضم طبعا طواقم من قبل وزارة المعارف مثل السكرتارية التربوية، وكذلك كيرن أو صندوق عزرائيلي، وكذلك ممثلين عن طبعا المكتبة الوطنية. طبعا يتم اختيار هؤلاء الثلاثة المعلمين المتميزين من قبل مئات، أستطيع أقول حتى الآلاف من المرشحين. اللي بيميز هذه الجائزة إنه المعلم نفسه لا يقوم هو بترشيح نفسه، بل يقوم اثنين من الموصين بترشيح هذا المعلم للحصول على هذه الجائزة. وأنا الحمد لله استطعت الحصول على هذه الجائزة والفوز بها لهذا العام.
0: طبعا هذا إشي بيرفع الرأس وهذا إشي فخر، بس بخليني كمان أتساءل معك أستاذ عامر، إنه ألف مبروك لإلك، بس بخليني أتساءل عن الرسالة. رسالة المعلم ما زالت موجودة اليوم؟ ما زال في هيك المعلمين اللي والمعلمات اللي بيجوا مع هذه الشغف لطلابهم؟ تعرف في معلمين مثلا بحياتنا اللي انت بتنساهمش ولا مرة.
2: صحيح صحيح صحيح. انا دائما يعني معلم متفائل، وانا بآمن بالمثل اللي بالعام اللي بقول ان خليت باليد. دائما عندنا معلمين، انا حسب رأيي باغلبيتهم معلمين متميزين بيجوا منذ الصباح الى العمل من اجل طبعا تربية هؤلاء الاولاد. صحيح الظروف صعبة في مجتمعنا في هذه الفترة، ولكن استطاع هؤلاء المعلمين تخريج العديد من الرجال الأكاديميين الأطباء الذين نراهم اليوم. يعني صحيح الإشي صعب، ولكن أنا أرى النتيجة في بعد إنهاء الفترة الأكاديمية بنشوف كثير من الأكاديميين العرب اللي استطاعوا الحصول على مناصب عالية، وهذا الشيء يعني بعد يعني الأهل وفضل الله تعالى يعود كذلك إلى المعلمين الذين قاموا بتعليم هؤلاء الطلاب.
0: وبالتالي بأول أيام عيد الأضحى المبارك، إيش بتقول لطلابك أستاذ عامر؟
2: أنا بوجه لهم رسالة لطلابي، يعني ودائما هاي الرسالة بوجه دائما حتى خلال الحصص، يعني تحلوا. أنا متأكد إن هن راحين يتحلوا، تحلوا بالأخلاق الحميدة اللي تحلوا فيها أجدادنا. خلينا نرجع للقيم اللي هي تحلوا فيها أجدادنا، القيم الجميلة، تقبل الآخر، التسامح، عدم العنف. هذه الأمور اللي دائما أنا بحاول أمرئها لطلابي، وكذلك من خلال حصص التاريخ اللي أنا بعلمها. يعني دائما أنا أتحدث عن هذه الأشياء، حتى أنه يعني قمت ببناء وحدات تعليمية قطرية حتى تابعة لوزارة المعارف تتحدث عن هذه الأمور، عن قضايا التسامح، قضايا التقبل الآخر. والحمد لله لعل يعني كل أنا حسب رأيي كل واحد من موقع مسؤوليته إذا بيشتغل من أجل طلابنا ومن أجل نبذ العنف، أكيد الظاهرة إن شاء الله سوف تتقلص. يعني كل واحد يكون بدوره. أنا حسب رأيي إن شاء الله راح تتقلص. وأنا حسب رأيي أخت إيمان يجب علينا كمان أن نركز من خلالكم أنتم كصحفيين على الوجوه الخيرة من مجتمعنا العربي، حتى نقول إنه هؤلاء اللي يعني اللي هذا العنف هو يعني صحيح ظاهرة، ولكن هو لا يمثل الوسط العربي، قد يمثل 1 أو 2% فقط من هذا المجتمع.
0: وأنت طبعا أحد هذه الوجوه المشرقة والمشرفة في مجتمعنا العربي، الأستاذ عامر قيس، من حصل على جائزة المعلم المتميز في تدريس علوم الإنسان من المكتبة الوطنية. شكرا أستاذ عامر، كل عام وأنتم بألف خير، أضحى مبارك على الجميع. شكرا.
2: شكرا لك يا أخت إيمان، أضحى مبارك على جميع المحتفلين، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بألف خير. هلا،
2: شكرا لك.

0: العيد مش بس تاريخ عرسنامة.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل. عيدوا معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
6: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
10: الشيك عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
11: عناوين الأخبار: إلغاء القرار بتقليص ميزانية مركبات الأمن لقرى غلاف غزة وخط التماس. الميجر جنرال احتياط مالكا يرى أن هناك تبعية أمنية للولايات المتحدة. التحقيق في حادث إضرام النار في سيارة فلسطينية في خربة مسعود. ولاية نيويورك تقيد التظاهرات بمحاذاة مؤسسات يهودية والحرارة تظل دون معدلاتها.
2: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة العاشرة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. أوعز وزير الدفاع كاتس إلى الجهات المعنية بإلغاء التقليص المخطط في ميزانية مركبات الأمن لقرى غلاف غزة وخط التماس، ويدور الحديث عن مبلغ يقارب 80,000 شيكل لكل قرية سنويا. قال الميجر جنرال احتياط عاموس مالكا رئيس قسم الاستخبارات سابقا إن لإسرائيل تبعية للولايات المتحدة لا يمكن قبولها، وأن الأمر ينتزع منها القدرة على القرار بنفسها حول نشاطاتها الأمنية. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية صباح اليوم أضاف أنه كان يجب على رئيس الوزراء نتنياهو أن يقول للأمريكيين افعلوا ما تشاءون في إيران، ولكن أعطوا الضوء الأخضر لخطواتنا في الجبهة اللبنانية. وقبل ذلك رفض الوزير الليكودي إلكين الادعاء بأن المستوى السياسي الإسرائيلي محكوم من قبل الإدارة الأمريكية، مشيرا مع ذلك إلى وجود ثمن للشراكة مع الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية صبيحة هذا اليوم أكد أن إسرائيل توسع النشاطات ضد حزب الله، وعمليا توسع وتحصن الشريط الأمني الذي أنشأته في جنوب لبنان. تبحث قوة الأمن عن فتيين تم تصويرهما فجر اليوم وهما يشعلان النار في سيارة فلسطينية في خربة مسعود في بلدة يعبد قرب جنين، وخط الاثنان شعارات على جدران مبان. وقعت حاكمة ولاية نيويورك قانون المناطق العازلة ضد تنظيم مظاهرات بجوار كنوس ومدارس يهودية ومبان دينية أخرى، ويحظر القانون التظاهر في مسافة تقل عن 15 مترا عن هذه المؤسسات، كما يحظر إطلاق هتافات كراهية وأعمال المضايقة في المنطقة العازلة. وأفاد موقع فورود الإخباري المحلي بأنه تم سن القانون على خلفية الارتفاع الحاد في الحوادث اللاسمية في ولاية نيويورك منذ 7 أكتوبر.
12: حالة الطقس
13: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
13: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في مرتفعات الشمال بالأخص، ومع ذلك تبقى أدنى من معدلاتها بقليل في معظم المناطق. وغدا تنخفض درجات الحرارة في جبال الشمال، وبعد غد الجمعة تبقى درجات الحرارة على حالها. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وتل أبيب 25، حيفا 24، الناصرة 27، 30 في جبال الجليل، الجولان 32، و 28 في بئر السبع. في 11 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل عيدوا معنا مع شادي وماريا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
15: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
16: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها لجروب.
15: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
17: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
16: معاك حق، القصة فيش فيها مزح.
17: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
18: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي. أنا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
7: يلا
2: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
18: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
19: بعد ما تطلع له إياها للشوي قال بينفع تطحن لي إياها؟
20: نحن جوعانين وجاهزين.
21: اللحمة فظيعة.
20: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من راديو مكان، أطحى مبارك.

0: مرحبا مرحبا. ولا عم انتو بخير؟ مرحبا ماريا.
1: صباح النور شادي.
0: احمر لابس اليوم عايده.
1: معايده طبعا كل يوم.
0: شو كل يوم؟
1: كل يوم بعرفش ايش كل يوم. راح حبل تفكيري.
0: مش مشكله.
1: اول يوم بالضبط اول يوم بعيد الاضحى. فكل عام والجميع بالف الف الف خير.
0: طبعا بنعيد على الجميع ونحب يكون عايدوا معنا ويكونوا معنا على السماء. احنا ال12 هون انا وماريا. طاقم كبير كمان معنا. ذكرينا مين معنا ماريا؟
1: معنا رانيا رشيد ابو نمر وفاتن حداد طبراني منتجات البرنامج. بالهندسه الصوتيه خين دهان. وبالراديو المصور مين معنا يا شادي؟
0: مين؟ ريتا.
1: ريتا
0: موجه لها تحيه. قادم السهر نبلش معه.

0: من امبارح طلبوها
1: اليوم سمعنا.
0: منيح اللي تذكرت هذا حلو.
1: منفع يطلبوا أغاني اليوم بس مش هو هذا الأساس.
0: لا
1: أنا
0: طبعا
1: على المستمعين طبعا عايدوا علينا يعرفونا كيف عم بيحتفلوا أول أيام العيد
0: مسافرين كيف بلش أول يوم العيد شو أكتر عادي بعدها مرافقتهم من أيام زمان بالعيد
1: حبوا بتمسكوا فيها
0: يعني منحب نسمع إنه مشاركتهم ولا بفضلوا لمة العيلة اليوم كتير رح نحكي على لمة العيلة
1: واتساب وتليفونات
0: تليفونات نحب نسمع صوتكم عياداتكم على 072-33-55-993 احفظها شادي
1: أوكي.
0: 072-072-33-55-55-993
1: هاي متذكرة
0: هاي متذكرة
1: والواتس أب هاي مهمة صعبة أتذكر
0: 050-970-107-131-21
1: عم فكر إذا سألتيني على الأرقام بصراحة
0: شو رك من واتساب شادي؟ 050
1: بعدين
0: 907-931-31-21
1: حلو
0: رسائل
2: الآن عيدوا معنا مع شادي وماريا
1: رسائل واتسابات
0: رسائل نصية
1: نصية
0: يعني مش يرفعوا لنا تليفون
1: صح مش رح تردي
0: لا
1: رسالة اكتبوا رسالة
0: رسالة بحب أقرأ الرسائل
1: بس نقرأ

0: اليوم الحلو ده
1: حلو لا
0: متساعد ده
1: أول يوم العيد
0: أول أيام العيد اليوم
1: أحلى
0: إشي. إحنا معيدين مع المستمعين نحب نسمع أصواتهم
1: فنرجع منقول يسعد صباحكم كل عام وإنتوا بألف ألف خير صباح العيد صباح التكبيرات صباح القهوة الكعكة البيوت اللي فتحت شبابيك اليوم على ريحة ريحة مختلفة شوي ريحة شو؟
0: القهوة
1: ريحة العيد شادي ريحة العيد
0: okay.
1: اليوم أول يوم من عيد الأضحى ويمكن أكتر إشي بميز هذا الصباح إنه كل واحد عايشه كيف كيف كمل الجملة
0: كيف معرفش
1: طريقته
0: okay.
1: كل واحد بيحتفل بطريقته بعيد كيف ما بده
0: okay.
1: يعني في ناس بلشت نهارها باللمة عائلية
0: في ناس بلشت باللحمة
1: ما هي اللمة العائلية باللحمة في ناس بطريقها تزور ناس تاني
0: حلو
1: وفي ناس يمكن من هلأ من إسا عم بتفكر لوين تهرب من العجقة وتطلع تغير جو صح؟
0: بعرف إنه اليوم الأول للزيارات بخصصوا معظم الناس
1: زيارات وفي كتير ناس كمان زي ما فهمنا مبارح
0: مسافرين نسمع منكم
1: ونحن اليوم بدنا نعيش هالأجواء معكم بدنا نسمع أصواتكم عياداتكم صور اللمة وحتى تفاصيل صباحكم صغيرة اللي بتعمل الجو حلو أكتر فبعتولنا على الواتساب قولونا كيف بلش معكم أول يوم العيد شو أكبر عادي بعد ما رفقتكم من أيام زمان وإذا أنتم من فريق السفر ولا فريق لمة العيلة
0: حلو
1: في عنا اتصال
0: عنا اتصال
1: أنا سامعة
0: اتصال أول صباح الخير
2: أهلين
0: مصطفى معنا
1: مش سامعين منيح
0: مازن معنا مازن أهلين مازن كيف حالك
1: كل عام وانت بخير
0: لسه عم نسمعك بشكل واضح
1: تمام انت كيف اول يوم شاركت مرة
3: صح انا قلت لكم الصديق اللي او الاخ اللي بتقعدي معاه 30 سنة وبالآخر بطعنك بظهرك
1: مزبوط
3: متذكرة
1: طبعا شو
3: كل عام انتم بخير
1: وانت بخير خير كيف معيد
3: الحمد لله انا والله هسه بالشغل بتل ابيب برمت جان
1: ليه بالشغل
3: بجهز بالاكل ودي اروح
1: منيح بس بتعرف اذا انت معيد بتقبض اكتر بالعيد
3: لا بدنا نقبض اكثر ولا اكل هدات البال والحمد لله
0: ان شاء الله
1: وبعد الشغل وين رايح وين مع مين رح تعيد
3: رايح مع الاهل دعيد
0: وين ساكن حضرتك
3: انا من كفر قرع
0: حلو
1: فمعيدين كيف بتعيدوا اول يوم بالعيد كيف بتحتفلوا فيه
3: والله مستنى احنا الاهل زوجتي يعني قبل ما يجوا اخوتها
1: حلو
3: وبعدها بنروح نعيد على اهلي يعني
1: حلو وفي اكل
3: اخواتي واخوتي يعني نعم
1: وفي اكل خاص بتعملوه ولا مشاوي
3: لا والله المشاوي سويناها قبل العيد اما ان شاء الله كل شيء يعني مش مشكله هاي المهم الواحد يبكى هادي باله
0: هدات البال زي ما حكيت
3: هاي اهم من كل شيء وربنا بدي أودي بس سلامات ممكن
0: تفضل أكيد
3: بدي أودي سلامات يعني وإن شاء الله كل عام والجميع بخير في لي إخواننا وخالات في إربد الأردن
1: حلو بتعيد عليهم
3: بتعيد عليهم كلهم إن شاء الله والأقارب برضو عماتي هناك وبالسعودية وبعيد عليهم إن شاء الله وكل عام أنتم بخير
0: إن شاء الله يوصل سلامك شكرا صديقي
3: شكرا لكم
0: إلى اللقاء شكراً. باي باي عندنا كمان اتصال مريم مصطفى معنا إسا
1: صباح الخير مصطفى
4: صباح النور
0: صباح النور
1: مصطفى أنا سألت عليك قبل أكم من يوم
0: قلت سوزان على فكرة انتبهتي
1: أنا مريا
0: مريا معك
1: مصطفى مريا
4: كيف
0: حال مريا زعلان مريا
1: كيفك مصطفى والله يا مصطفى
0: زمان ما حكيت
1: معك عن جد من زمان
0: أضحى مبارك عليك كيف بدك تعيد كيف عم بتعيد مصطفى
4: احنا كنا اليوم صلينا الفجر أول شيء وصلينا صلاة العيد وروحنا وسوينا هيك أكلنا مشاوي مع اللمة والعيلة وبعدين أنا اللي بمسح لكل واحد يعني أنا زعلان إن هاي الناس اللي تطلع بدشر الولاية بدشر الأهل بدشر هذا بتروح بتطلع برا على شرم أو على تركيا
0: شو يعني أنت بتفضل تعمل؟
4: أنا بفضل إنه العيد هذا عيد للعيد للولاية للعيلة أنت عندك معك كل سنة تقدر تطلع وأنت بدك بس يعني ليت العيد وتهرب من ال يعني أنا
0: مصطفى بعرف إنه أنت بتحب تروح على القدس بالعياد صح؟ بعدك بتروح على القدس؟
4: القدس كنت برمضان وكنت قبل 16 كنت آخر مرة.
0: حلو.
4: 57
1: يا هسا بالبيت مع العيلة لما العيلة
4: أنا والأزوان. أنا مع العيلة وكمان شوي كمان ساعد ما بدنا نروح شو عمر عند الخيات عند الولاية نعيد عليهم.
1: حلو. تعرف
4: أول يوم هيك أول يوم هيك شوية
0: زيارات
4: عجب عزقة.
0: حلو حلو.
4: وعند العمات وعند الخالات.
1: حلو.
0: وبعدين شكرا مصطفى.
1: وبعدين شو بدك تعمل بكرة وبعده كل
4: بعدين بكرة وبعد بكرة نشوف شنو نعمل ممكن نطلع ممكن نروح نتوشيكا نشوف.
1: حلو حلو. فكل عام
4: نزوي شوي.
0: حلو. كل عام بخير.
1: خير مصطفى.
4: وانت بخير شادي.
0: الى اللقاء. باي باي مصطفى. معنا كمان اتصال عفاف معنا. مرحبا عفاف.
1: صباح الخير عفاف.
2: اهلين شادي. اهلين شادي.
0: كيف حالك؟
2: اهلين. كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
1: تمام كيفك يا عفاف؟
2: اهلين الحمد لله. بحب احكي معك اسمع اصواتك.
1: اهلا وسهلا بتصبحي علينا. بصبح. ناقصة بس القهوة معك نحن.
0: على الطريق.
1: على الطريق.
2: بعدين بحب اعايد على نادي عايشة عربية. نادي الكروم. بعيد على كل الستات بقول لهم كل سنه وانتم سالمين.
0: انت بتروحي على النادي هذا؟
2: اضحى مبارك. وبعيد على رائده هاي الشيف اللي بتعمل الاكل بالنادي وعلى عايشه هي المسؤوليه. بعيد عليهم بقول كل سنه وانتم سالمين.
0: شكرا عفاف. ان شاء الله عم بسمعك.
2: حطوا لنا غنويه حلوه.
0: اي غنايه حابه تسمعي؟
2: اسمع
1: صباح الخير لسانت ليفون.
2: انت على ذوق
0: وائل كفوري. ماشي نسمع وائل كفوري كمان شوي. شكرا عفاف.

0: احنا ال 12 انا وماريا
1: شادي وانا انا وشادي غني.
0: عندك واتسابات؟
1: ايه لا فيش واتسابات.
0: ذكريهن بالرقم.
1: يعني مش انا مستغرب لا فيش واتسابات. يعني الناس. بحب اقرا الواتسابات وبحب هيك امثل باصوات. مش فاضيين ليه؟
0: الظاهر
1: ليه؟
0: معيدين عم بعيدوا.
1: معيدين طب هنو عايدين هني بالطريق بس مش السايق اللي جنبه.
0: صح
1: ابعت واتساب 050 09 07 01 21 01 050 09 01 الا ما تحفظها اليوم.
0: اليوم لا
1: رح اعيدها واعيدها واعيدها الا ما تحفظها. والتليفونات على 072 99 لا لا لا لا 072 33 55
0: 995
1: لا شادي شادي ركز
0: يلا من الاول
1: 072
0: اوكي
1: 33 55 993 بالاخر
0: بالاخر 993 هي بتذكرها.
1: في حدا معنا؟
0: مختار معنا. مرحبا مختار كل عام بخير.
2: صباح الورد يا صباح,
0: صباح النور يا هلا هلا كيف حالك؟
2: صباح الخير اخت ماريا. صباح الورد يا اخت اخي شادي.
0: شادي
1: صباح النور علي. مختار لبست البدله اي وحده منهن على العيد ولا او اشتريت وحده جديده؟
0: ليش قال لك بدل بس بدلي؟
1: ايه مختار لا لا عنده البدلة البيج.
2: لا لا مش بدلة لا مش بدلة بس مش البدلة اللي اشتريتها
1: جديدة.
2: هاي البدلة هاي انا سويتها البدلة نصكم جاكيت بدون ازرار بس سحاب بدون جياب مع بنطلون نفس اللون مع كندرة نفس اللون.
1: اوه
0: وين طالع فيها؟
2: مع اللوزة بيضاء.
1: حلو
0: طالعت تتمشور فيهن اليوم هدول؟
2: اوه انا بتقدم ولو اللي بيحط ايده بيد مريا بدوش يتقدم بالحياة حياة.
0: حلو
1: طيب اسلام مختار
0: تحب تعايد على حدا مختار؟
2: بدعايد
1: مختار عايد
2: بدعايد على الأخت إيمان القاسم سليمان وبهدية غنوية بحسدوني لما بضحك لجزة توب.
1: حلو
2: هاي لإيمان القاسم سليمان بدنا نسمعها لأنه بتضحك اللي عندي.
0: تفضل.
2: امي حكت لي اي شيء بيصير معاك على المحل تحكي نقول ماريا
1: 100%
2: امبارح
1: ايوه
2: بعد ما خلصت الدغريات لبست وطلعت شو شريت طيب نوم.
1: حلو
2: وكان بيتين كلفوني 10200 شيكل كلفوني.
1: اوه
2: هذا امبارح سويته.
1: الله يبارك ويزيد.
0: هاي هدية العيد. هديت حالك
2: هدية العيد.
0: حلو
2: وبعدين رحت على المطعم اتغديت على ايش.
1: حلو
2: روحت.
1: حلو
2: تعرف ان عارف الساعة نمت؟
1: الساعة نمت
2: الساعة 3 الظهريات.
1: اوه
2: 3 اي ساعة الساعة 1:15
1: بالليل.
2: 1:15 بالضبط صحيت.
1: اوكي
2: حتى الشرطي ما رحتش عليه بنص الليل ولا حلمت باي واحد.
0: شو بدك تقولنا بس من كل هالقصة هاي مختار؟
1: شاركنا
0: بس
2: مشارككم شو
0: اوكي
1: متعود.
2: شو انا مخطط اليوم يا ماريا؟
1: شو مخطط اليوم يا مختار؟
2: ضل معي 10,000 شيكل مسكرات.
1: أيوة.
2: بالجيبة.
1: أيوة.
2: بدي أسكر التلفون وأخلص. وأروح أشتري 10,000 شيكل ذهب مشان ما أصرفش مصاري.
1: حلو.
2: بدل ما أروح على دبي شهر.
1: أوكي.
2: إيش فكرت أنا؟ يا بتروح على دبي شهر يا بتعمل هاي لعندي.
1: أوكي. هو ليه
2: الدهب؟ أنا أجيب مطلق من دوم الكربيات بدي أروح أجيب 10,000 شيكل ذهب للعروس اللي بتيجي بنت الحلال
1: إن شاء الله.
0: مبروك سلف. شكرا مختار على المشاركات اليوم. خلص بطل في وقت عنا. شكرا حبيبي إلى اللقاء.
1: بكرة
0: عندنا اتصال غيره. علي مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير يا هلا.
3: صباح النور كل عام تبخير يا عمي.
0: انت بخير.
1: تبخير يا علي.
3: حبيت اقدم تحيه لعمالنا مالها مفرات من علي الظاهر.
1: مين؟
0: من علي الظاهر اللي هو
3: من
0: انت.
3: علي الظاهر فرع شفامر.
0: اوكي وين راح تعيد اليوم او بكره او بعده علي؟
3: الو
1: وين راح تعيد يا علي مع العيله؟
3: والله الأردن عند دار سيدي.
1: عند دار سيدي بالأردن؟
3: والله الوالدة من الأردن.
0: حلو
1: وانت اسم سافرين لعندن؟
3: بكرة إن شاء الله طالعين اليوم عشاننا بالشغل.
1: ما أحلى.
0: احكي لي في اختلاف بالأردن؟
1: كيف بعيده بالأردن؟
0: بعيده بالأردن غير عنا؟
3: إلا طبعا غاد الأجواء غير عنا.
1: كيف؟
3: غاد الأجواء غير شكل.
1: كيف عندن غير؟ شو بيعملوا بأول يوم؟
3: آخر يوم بالعيد هلا السهر تعرف كيف هيك
0: في جو اكثر
1: في اجواء اكثر
3: الا اجواء
1: حلو
0: أوه. شكرا يا علي على المشاركة. شكرا.
3: أقدم بس تحية لحمادة السعدي.
0: أكيد تفضل.
3: يلا شكرا لكم والعام تبارك.
1: لحمادة السعدي.
0: شكرا إلى اللقاء.
3: حمادة السعدي
1: من
3: نمالة مفرات.
1: نمالة مفرات.
0: شكرا إلى اللقاء. استعنا زاوي. زميلتنا رانيا رشيد أبو نمر.
1: عنا زاوية رانيا زميلتنا رانيا رشيد أبو نمر حضرت زوايا كتير خاصة اللي هي عن العيد بتحكي.
0: اليوم
1: رح نسمع عن صلاة العيد. في أحلى من الصلاة الصبح بكير في التكبيرات اللي بتملي المحل في لبس العيد والناس بتتجمع من كل محل نفس اللحظة. تعال نسمع إيش رانيا حضرت لنا.
0: تفضلي.
4: اليوم بيبدأ نهارنا بأجمل بداية وأجمل لحظة، صلاة العيد. ما أجملها من بداية. صباح العيد غير عن أي صباح، الناس بتصحى فرحانة، بتلبس أحلى اللبس وبتروح على الصلاة وهي مكبرة ومبسوطة. أصوات التكبير بتعطي جو مختلف، ملان فرحة وطمأنينة،

0: صلاة العيد مش بس عبادة، هي لقاء بين الناس، هي قلوب بتتسامح وضحكات بتجمع الكل. وبعد الصلاة تبدأ الزيارات وصلة الرحم والمعايدات، وبصير العيد فرحة للجميع. كل عام وانتم بخير.
1: شكرا لزميلي رانيا رشيد أبو نمرة. تفضلي مريم.
2: لما سمعت الزاوية ذكرت بشغلة، كنت ساكنة بالقدس فترة طويلة من حياتي.
1: نعم.
2: وفي إشي حلو لما بتسمع
1: الأذان
2: والصلاة كمان، يعني توصلك وبنفس الوقت جراس الكنايس.
1: هذا الإحساس الصبح كان ولا وانت؟
2: الإحساس الصبح وبالمغرب كمان. في إشي روحاني اللي ولا مرة وصلت لهاي التجربة زي ما هي بالقدس.
1: حلو،
2: إشي روعة. الصلاة حلوة.
1: إحنا راح نتابع طبعا مع المستمعين الساعة 12، بس عنا فاصل إعلاني قصير منرجع، خليكم معنا.
3: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
4: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. الآن عيدوا معنا مع شادي ومريا.
1: رجعنا مع وائل كفوري، وعدنا عفاف.

0: رسائل مريا، معاكي سمعت رسائل كتير.
1: يعني في رسائل
0: ولا نستقبل اتصال؟ عبين ما تحضري حالك، مستقبل اتصال، مستقبل حسن اسا، بعدين رسائل مريا. حسن مرحبا، حسن مرحبا، تسمعني؟
1: صباح
2: نعم،
1: الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: عليكم
0: السلام يا
1: السلام.
0: هلا، كيف حالك؟
1: مش مسموع منيح يا حسن.
0: للأسف لا.
1: حسن،
2: أنا معاكم.
1: صباح
0: هلا،
1: الخير.
0: من وين حضرتك حسن؟ من وين بتحكي معنا؟
2: أنا من بئر المكسور.
0: يا هلا،
1: أهلا بأهل بئر المكسور.
0: احكي لنا عن
2: حياكم.
0: الاحتفال اليوم أول أيام.

0: بخير كليات، ولا اسلام ولا مسيحي، كليات ان
1: كل
0: شاء الله
1: الناس؟
0: نكون بخير. احنا اليوم بدي اشوف هاي الشغله، انه طلع انه يا اخي بدك تحتفل، ما ماشي انا معك احتفل، ولكن مش بدي اورجي العالم، مش بدي. اليوم الناس، الوضع تخيل، الوضع اليوم الغالة فاحش،
1: شو
0: في ناس
1: بدايقك إذا
0: والله
1: مثلا الناس احتفلت وحطت صورة مثلا بتضايق هاي ولا إيش قصدك؟
0: 100% 100%، وناس تطلع يا اخي احتفل، كيف، عيش حياتك، ولكن خليها الحفلة لإلك، الفرح لإلك، لمرتك، لأولادك، مش بدي اورجي الناس، مش شوفوني.
1: أنت لما بتسافر أو بتكون باحتفال ما بتصور حالك؟ آه
0: لا لا لا لا لا لا،
1: ما بتنشر، بتصور بس ما
0: ليش
1: بتنشر.
0: نصور؟ الحمد لله على كل حال. في ناس يا اخي اليوم، في ناس فقدت كثير، وفي ناس يعني نشعر معاها، مثلا
1: صح،
0: افرح انت لحالك،
1: معك
0: افرح انت
1: حق
0: وعيلتك، يعني على نطاق العيله.
1: بالفعل. صح،
0: وهذا اللي اقوله، كل عام وانتم بخير
1: انت بعد
0: وحياكم الله.
1: شكرا حسن،
2: شكرا،
1: كل عام وانتم بخير، الى اللقاء، باي باي. رسائل ماريا،
2: يلا
1: يلا.
2: شادي وماريا، أحلى وأنغش مذيعين، كل الاحترام
1: شكرا.
2: والتقدير لكم، وجزاكم الله خير الجزاء. من محمد، من أبو أحمد من مجد الكروم، وكمان بعت لنا في هذا العيد بسأل الله أن يملأ قلوبكم نورا وبيوتكم دفئا
1: وأيامكم، بس
2: تك
1: نزل الميكروفون عشان نسمعك أحسن،
2: وبيوتكم دفئا وأيامكم فرحا لا ينتهي وراحة بال يا رب، ويوقف شلال الدم في وطننا العربي.
1: إن
2: محمد
1: شاء الله.
2: أحمد شعبان أبو أحمد مجد الكروم.
1: في كمان رسالة؟
2: طبعا.
1: من مين؟ من وين؟
2: كمان رسالة. الله يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير، والله منورين، أحلى مذيعين معنا بالعيد، شادي ومريمتي.
1: شكرا،
2: شاري من القدس. طبعا بدلعون، بس بدلعوني.
1: حلو.
2: كمان رسالة وصلتنا، صباح الخير للجميع، كل عام وانتم بخير، من القدس، من أمين.
1: حلو.
2: في كمان رسالتين، رسالة شوي صعبة.
1: شو؟
2: صباح الخير شادي وماريا، صباح حزين في سخنين، اطلاق نار على ابني أيمن وعمار أبو يونس في صالون حلاقة للشباب،
1: سلامتها.
2: وفي عدد من الأماكن في سخنين، حوالي 5 مواقع اطلاق نار على شباب أبرياء من فتحي.
1: وبالعيد
2: فتحي، يعني أنا كل يوم وفتحي عنده صرخة، نحب نسمع صرخة فتحي،
1: اللي هي إيش؟
2: اللي هي خلص وقفوا بكفة، يعني مع هذا القتل وهذا الإجرام. فيعني مش عارفة إيش أقول لك يا فتحي، بنتأمل إنه هذا العيد يمرق بخير.
1: كل يوم ببعت لك بذكرك تحكي
2: كل
1: عن الموضوع.
2: يوم كل يوم
1: مهم.
2: كل يوم يا هو بحكي،
1: يعني
2: إحنا بنقرأ الرسائل، وكتير
1: حلو.
2: مهم
1: حلو.
2: الإشي
1: في
2: كمان
1: ذكري
2: رسالة.
1: بالأرقام كمان
2: 0509071321، رسائل نصية ونسمع صوتكو 0723355993.
1: سؤال للمستمعين، إشي كنتوا تعملوه زمان بالعيد مشتاقتوله؟
2: بالعيد اشتقتوله، لمة العيلة، كيف معايدين، مسافرين، رايحين، طفشات، يعني كتير سمعنا إسا إنه الناس عم بتزور بعض،
1: صح؟
2: وإسا كان معنا آخر اتصال
1: رايح عند أخته،
2: رايح عند أخته يا عايد.

0: عيدوا معنا عيد مبارك سعيد على الجميع. صلاة ولا رسائل؟ عندك رسائل؟ شايف
1: عندي رسائل بس هي رسالة لازم أبعت لك إشي عشان تقدر تسمع إشي يعني شوي
0: معقدي
1: عم بحاول أشوف
0: المهدي لكان عبين ما تشوف رسائل مريم. مهدي مرحبا كل عام بخير.
2: مرحبا كل عام بخير
1: وإنت بألف خير.
2: كل عام الأمة الإسلامية بألف خير ينعاد علينا وعليكم صحة وعافية.
0: شكرا
1: لكل
0: شكرا.
1: المحتفلين بعيد الأضحى
2: معاكم مهدي أبو الفول من الصفا عامر.
0: أهلا يا مهدي. أهلا.
2: أنا بس بدي تمنولي أخوي شريف عم شغلني بالشبتسيم أول يوم العيد. مش حرام عليه؟ مش حرام عليه؟
1: شو اسمه؟
0: شريف. شريف
1: شريف
2: شريف أخوي شريف, شريف.
1: روحه
2: روحني بدي أطلع مع صاحبي علي على الأردن. مش قابل لي
1: مهدي لا. مهدي خليني أنا أحكي وينه شريف؟ معك شريف؟
0: أعطي
2: شريف عم بيكل تحت بتلين عكومة 30 أزق بلاط بخافش الله.
1: عم بسمع شريف ولا لا؟
2: نعم
1: شريف عم بسمعنا.
2: شريف الكومة الأولى أنا طلعنا كومة 30 زق بلاط.
1: اسمعني مهدي
0: دسرت البلاطات وعم تحكي معنا.
2: أنا بسلمين أفكفيد أتصلت لكم والله والدنيا عيد وكل عام أنتم بخير.
0: كل عام أنتم بخير.
2: كيفاش أشي ساوي؟
0: طب حلو بتحتفل معنا.
1: إذا شريف سمعنا شريف لو سمحت تروحوا بكير لمهدي.
2: بدأت مع صاحبي علي ظاهر من اللي يطلع على الأردن عندها سيدة وده روح معاه بدوش روحنا بكير.
1: طيب خلص شريف روحوا وبكير. كنت
0: بروح على الأردن.
2: وحياتكم منولة عليه وحكونا وقولوا كلمة لشريف.
1: ابعت لنا تليفونه اسم نتصله لشريف.
2: اسم نبعث ابعت لك تليفونه وبدي تحية لمندر المواسي وحسن المواسي.
0: شكرا. شكرا لإلك.
1: بوصل.
0: مهدي.
2: وكل عام وانتو بألف خير يا رب.
0: وانت بألف ألف خير. شكرا. إلى اللقاء. بدنا إسا نتعرف على نعرفة احنا طبعا. بس بدنا نروح مشوار معها.
1: بدنا
0: ألفت حيدر.
1: ألفت حيدر
0: مديرة برامج رحلات تحدي كمان. مرحبا ألفت.
3: أهلين يا هلا.
0: كيف حالك؟
1: شو الأخبار؟ كيفك؟
3: تمام يا هلا.
0: كل عام أنتم بخير أول إشي
3: وأنتم بألف خير.
1: ألفت الناس إسا بتستغل هذا الوقت بتطلع تطفش شوي على الطبيعة.
0: بكرة وبعده
1: بكرة وبعده اليوم أول يوم زيارات فكيف ممكن نستغل بهاي الفترة لرحلات خفيفة ومريحة مريحة
0: بعيدة عن الأزمات.
1: عن الأزمات الازدحامات
0: كل بهرب من أزمات السير
1: شوية هدوء.
3: بصراحة ممكن نروح المحلات اللي مش هي كتير سياحية على الطبيعة
0: زي نمشي. وين مثلا
3: منشوف انه الناس بتتركز بمحلات اللي رئيسية
1: صح.
3: فاذا منطلع من هاي المحلات يعني وبصراحة الطقس هيك بسمح لنا كتير نكون
0: في منطقة احكي لنا المحلات المركزية اللي معظم الناس بتروح عليها عشان ما يروحوا اللي عم يسمعونا اذا في امكانية.
3: شو الناس اكتر بتروح على المواقف اللي في امكانيات يقعدوا ويعملوا بيكنيك
0: يشوا
3: بس اذا شوي منوصل لهاي المحلات وهي حلوة ومنطلع منها شوي منمشي من بعد ففي كتير محلات يعني إذا بناخذ جبل الجرمق عندنا الموقف تبعه كبير ومحلات فيه إمكانيات يقعدوا ويشووا كل العائلة بس في مسار مشي للعائلة مناسب كتير اللي هو مسار دائري تقريبا شي ساعتين مسار قصير
1: حلو
3: بين ساعة ونص لساعتين اللي هو مناسب للعائلة للأولاد بتطل على منطقة الحولي على الحدود لبنان بشجعش حدا يروح على الحدود الظروف مش هالقدي
0: في خطر
3: بس في إمكانية مسار عائلي وكتير حلو مريح للي بحب أكتر تحدي ممكن وادي عمود العلوي اللي كمان حدو في موقف اللي ممكن يقعدوا الواحد أعداد عائلية ومن جهة تانية في إمكانية تنزل للوادي في نبعة مي عدة ينابيع مي في في مي
1: وين هذا موجود؟
3: بس هذا أكتر في وادي عمود العلوي
1: وين هذا؟ بأي منطقة؟
3: بالطريق لصفد
1: بالشمال أوكي.
3: بالشمال المسار كتير حلو هذا من أكتر المسارات اللي بنصح الجميع خلال كل السنة يعني إنه دايما في فاي ودايما في ماي
1: أوكي.
3: بمنطقة طبرية في كتير مثلا بكون كتير محلات ملانة ومزدحم بالطبرية بس إذا منطلع شوي لمنطقة وادي حمام فوق في عندنا مسار اللي هو محمية طبيعية
1: حلو
3: نسويه بطريقتين من أربيل ننزل لوادي حمام وإذا بدنا نعمله بشكل دائري فيه بصير أكتر تحدي، فيه سلالم، يعني السلالم الأولاد اللي عندها حركة وبتحب تطلع بتخافش من الارتفاع كتير مناسب.
1: ألفت عندي السؤال فيه. لما بدنا نختار مسارات، تعرف إسه بما أنه دنيا عيد فالعيلة مكونة من عدة أعمار، من عدة أحجام، من عدة أجسام، في الكبير كبار بالعمر وركبها بتوجعها، في الخفيفين، في صغار طاقات. فلما بدنا نطلع قبل، يعني بدنا نطلع على مسار طبيعي وعطتنا مسارات كتير حلوة، كيف نلائم المسار للكل؟ يعني شو التبات اللي ممكن نفكر فيها؟
3: أنا بفكر إنه كل المسارات بتبدأ بموقف كتير حلو ومرتب.
1: أوكي.
3: يعني العائلة بتقدر توصل لغاد اللي بيقدرش يمشي أو بحبش أو ما بفضلش عنده الإمكانية يقعد. المسارات اللي اقترحتها هي كمان مسارات اللي من 2 لـ3 كيلومتر، يعني ممكن أخيري. تسويها أو ترجع تنضم للعائلة للي بحب يمشي.
1: حلو.
3: فهو مناسب.
0: مهم
3: كتير
0: إنه...
3: نعرف
0: تفضلي
3: المسار، يعني قديش الصعوبة، يعني المسار الدائري بجبل الجرمق هو خفيف، يعني أوكي. درجة الصعوبة سهلة. إذا منروح على وادي عمود هو متوسط صعب، لأنه في نزلة على الوادي وطلعة، يعني هاي بده الواحد قدرة أنه ينزل ويطلع. مثلا حدا عنده وجع ركاب بنصحوش يروح
1: لا. بعلق هناك ويا ساتر شو بده يصير، أي وفي حدا بده يحمله على كتافه كمان.
0: ألفة طبعا في أهمية كبيرة لأنه الإنسان يتمشور بالطبيعة، صح؟ ما هذا كتير عم ممكن يسمعونا يقولوا إحنا عيد بدنا نرتاح، بدناش نعمل رياضة ومسارات، ولا شو بتقولي؟
3: أنا بقول الخروج على الطبيعة اليوم عم بيعطوه علاج للنفس، إنه يطلعوا ويقعدوا بالطبيعة على القليلة 20 دقيقة باليوم.
0: شو الإفادة يعني الاستفادة منها؟
3: للنفسية، للتنفس. في أبحاث اللي بتقولك الشجر بتبث مواد اللي هي بتهدينا، يعني اليوم مثلا بالنرويج عم بيعطوا، يعني الدكتور صح. نفسه بسموها مكلخة ياعر، يعني إنه حمام في الطبيعة، إنه تطلع وتقعد وتشوف نفسيتك. يعني بقول أنا بلاش نحكي كتير، إنه كل واحد يأخذ ويجرب يلاقي له محل بيستمتع فيه في الطبيعة ويشوف تأثيره النفسي علينا كيف.
0: لازم نجرب.
3: فبالعيد ممكن ندمج كله حتى للعائلة، يعني أنا بقول كل العائلة بدكم تتجمعوا بدل ما قاعدين بالبيت، زي ما
0: اطلعوا،
3: اطلعوا
1: برا، خذوا الأكلات، روحوا على الموقف،
3: خذوا الأكلات، في مي، في محلات مرتبة مناسبة، طاولات، يعني في كل إشي. وبلاش نحمل كمان كل إشي إنه المحلات مرتبة وموجودة.
1: إيش يعني مش بالزبط. مفروض نحمل الكراسي ليش؟
3: يعني بالضبط في دايما طاولات وهي محلات مرتبة، في حمامات، في مي، فنأخذ نتعلم كمان هيك نطلع نعمل رحلة على الخفيف.
1: كيف يعني إيش بالزبط. إيش مفروض نأخذ معنا على الخفيف؟ تعال هيك نجرب
0: الأكلات.
1: الناس
3: ممكن
0: الأكل،
3: يعني الأكل إذا أخذته معك كمان تأخذ إنه أوكي الإشي ممكن إحنا نأخذ إشي واحد ونأكل منه، مش مجبور كل الأنواع، يعني إنه شوي هيك نكون حتى لو الشعور إنه مش كل إشي بدي إياه وإسه موجود عندي. يعني هاد كمان شعور إنه منقدر بعدين بالبيت الراحة تبعتنا وكيف كل إشي عنا،
0: بس كيف مع الظروف
1: مش بس على الخفيف بالزبط. كمان ليش كل إشي لازم نتقل علينا؟ يعني بتطلع حلو مظبوط، حلو نطلع، ليش نتقل كله من جد؟ التبولة والحمص بالحم بخرب وطحيني واللحمات والوف وبتطلع أنت تعبان أكتر.
3: وكمان شغلي مهم كتير هاي قصة الاستعمال البلاستيك، يعني في كتير بيستعملوه وبيستعملوه، ويا ريت نرجعه على الزبالة وقديش هقل نستعمله ونحافظ. يعني أنا دايما بقول وبنصح إنه نحاول كل محل نطلع عليه الطبيعة أتركه أحسن من ما أجيت عليه،
1: صح.
3: يعني إنه شوي أفكر بغير إنه يجي ويكون منطقة نظيفة مرتبة،
1: مش بس بغيري، بالطبيعة نفسها. يعني قدي هاي الشغلات صح. بغيري والطبيعة نفسها، دي المحلات حلوة وقدي هاي البلاستيكات بتأثر على الطبيعة نفسها وبتخربها كمان.
3: أنا بقول دايماً الطبيعة هالقد بتعطينا، فكل طلعة أنا على الطبيعة بحاول أعطيها إشي واحد،
1: صح.
3: حتى لو يعني كبيت مي وسقيت إشي،
1: صح.
3: إيه، فهذا الشعور المتبادل إنه أنا أخذت وأنا بعطي إشي. لو لقيت مثلاً ورقة وحطيتها بزبالي، فهذا العطاء تبعي. فيا ريت هيك نعمل زي ما بناخذ من الطبيعه نعطيها كمان.
1: يا ريت الكل يسمعنا وهيك ياخذ هاي النصائح الحلوه
0: مهمه.
1: والمسارات زي ما قلنا مسارات خفيفه، وكل واحد حسب
0: بتلاقي
1: كل واحد في بطبريه في العمود عم بحاول اتذكرهن.
3: اها بطبريه والجرمق والكرمل، انا حبيبه الكرمل.
1: بعرف ألفت حبيبين الكرمل.
3: فالكرمل كمان ملان مسارات، يعني في وادي فلاح ممكن غاد محل كتير حلو للعائلات تقعد، واللي بيحب
0: وادي فلاح جنب دائري. ايش هذا عشان لي
1: بالكرمل
0: جنب بالكرمل ايش الكرمل نفسه
3: اللي هو حد بيت اورن، يعني تصمت بيت اورن. هو كمان بارك أورين بنسميه، تصمت بيت أورين اللي مسار فيه رخص إصبع اللي هو زي الأصبع هيك، فيه صخور طالعة على شكل أصبع بتطلع البحر، يعني أنت بالجبل وعقبالك
0: البحر
3: هو كل
0: أحلى منظر هذا.
3: كمان كتير مسار حلو، فيه مغارة حلوة كبيرة
1: فيها وطاوات،
3: معارات إصبع بنسميها
1: فيها وطاوات المغارة
3: فيها.
1: لا لا شكرا مش لإلي يعني.
0: خذي مسار طبرية.
3: لا لا بهاي الفترة ما فيش، بس لما في الوار هاي بمنعوا دخول الناس عشان كمان تسمح للوطاوي
0: تعيش.
1: طيب منيح خليهم بحالهم.
0: شكرا لإلك.
1: شكرا ألفت. كل عام وانت بألف خير.
3: تسلموا وانت بألف خير.
0: شكرا
3: للجميع، ينعد علينا بهدات الباب
1: إن شاء الله يا رب أمين.
0: شكرا إلى اللقاء.
3: شكرا لك.

0: زحمة يا دنيا زحمة. ماريا مطلوب منك تكرير بالأرقام لأن كله بده يتصلوا الساعة الجاي.
1: صفر للاتصال 072-335-5993
0: واتساب.
1: يعني أحمد عدوية بحبه بس فيش حاجة يعني أنا أحكي ويغني معاي
0: خلفية.
1: طيب للرسائل 050-907-1321
0: عدوية راجعين إحنا بعد الأخبار والإعلانات.

0: حابين أعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: الشيك اللي عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: عناوين الأخبار: الدوائر الأمنية تؤكد تصفية محمد عودي، الميجر جنرال احتياط آيلاند يدعو إلى استئناف الغارات في بيروت، أنباء لبنانية تتحدث عن مقتل شخصين بنيران إسرائيلية في الساعات الأخيرة، مسؤول إيراني يدعي بأن الاتفاق المتبلور يشمل الجبهة اللبنانية أيضا، وانخفاض الحرارة غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة 11 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أقر جيش الدفاع والشباك تصفية القائد الجديد للجناح المسلح لحماس محمد عودي في الغارة الجوية، واستهدفت عدة غارات مبنية في وسط غزة استخدمها عودي كمخابئ. وقال وزير الدفاع كاتس إن إسرائيل قضت للمرة الرابعة على قائد الذراع المسلح لحماس وأرسلته للقاء شركائه في عمق الجحيم. وبحسب التقارير الواردة من القطاع، قتل إلى جانب عودي زوجته واثنان من أبنائه وشخص آخر. رأى الميجر جنرال احتياط جيورا آيلاند أن تعميق النشاط البري في لبنان لن يؤثر على المعركة أمام حزب الله، ودعا إلى استئناف الغارات في بيروت. وفي حديث إذاعي قال إن اقتصار المعركة على الجنوب بين نهر الليطاني والحدود هو بالضبط ما يريده حزب الله، نظرا للثمن الذي تدفعه إسرائيل من ناحية جنودها في الجنوب اللبناني ونسيج الحياة المدنية في الشمال، بينما يكون الثمن الذي تدفعه المنظمة ضئيلا نسبيا. قال الميجر جنرال احتياط عاموس مالكا رئيس قسم الاستخبارات سابقا إن لإسرائيل تبعية للولايات المتحدة لا يمكن قبولها، وأن الأمر ينتزع منها القدرة على القرار بنفسها حول نشاطاتها الأمنية. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية صباح اليوم أضاف أنه كان يجب على رئيس الوزراء نتنياهو أن يقول للأمريكيين افعلوا ما تشاءون في إيران، ولكن أعطونا الضوء الأخضر لخطواتنا في الجبهة اللبنانية. أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخصين وجرح آخر في غارة إسرائيلية فجر اليوم على دير عاموس بمنطقة صور. وقبل ذلك أعلنت بيروت مقتل 31 شخصا في هجمات إسرائيلية الليلة الماضية. قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين باروجوردي إن مسودة الاتفاق بين بلاده والولايات المتحدة تتحدث عن التزام أمريكي بوقف إطلاق نار شامل لمدة 60 يوما في إيران ولبنان. وأضاف أن بنودا أخرى تقضي بتحرير جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري. في لندن شب حريق هائل في متجر بملكية يهودية، ويدور الحديث عن حي شهد حوادث لا سمية كثيرة في الآونة الأخيرة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان،
6: طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكلي.
7: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
6: طنجرة وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تنخفض درجات الحرارة غدا في جبال الشمال، وبعد غد الجمعة تبقى على حالها. عند انتصاف اليوم محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
10: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى.
4: سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
11: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
12: يابا وين رح نوصل؟
13: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
12: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
14: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده إشي زاكي؟
12: أنا.
15: لما عارفين إنه السفر طويل ومعاك الأولاد، أعملوا حسابكم شوية أغراض تشغل الأطفال، كتب، ألعاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا؟
13: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
12: شو كمان ساعة؟
15: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
16: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
16: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
17: اشعلها ابو الورد اشعلها.
6: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: الورد.
15: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: الآن عيدوا معنا مع شادي وماريا.
5: عيدوا معنا، كل عام والجميع بخير. رجعنا لطناش إحنا معكم.
18: نعم،
5: نحب تعيدوا معنا
18: شادي وماريا.
5: شو دلعوكي أو شو هيك؟
18: مريومتي.

0: في العيد محمد في رمضان العيد. عندك رسائل؟
1: عندي رسائل. بدي أحكي إشي يعني المعايدات عم توصلنا من كل محل على فكرة.
0: بريت البلاد كمان.
1: من بريت البلاد وعامليت لنا عاملي للكل جو كتير دافي وحلو. فالعيد هو بالتفاصيل الصغيرة الصغيرة الصغيرة، لمة وضحكة وفنجان قهوة وصحن حلو.
0: تبعتي معايدات انت؟
1: يعني للي قراب. بطلت زمان.
0: مش المعايدة هاي العامة كل عام.
1: لا لا لا ببعت معايدة شخصية.
0: لا
1: يعني لا مش بحساشني القلب للقلب. صح. كمان فيها اشي بارد. صح. يعني او برفع تليفون انا من الدقة القديمة. بحب اسمع الصوت. يعني مفيش حاجة اقعد اسا افتح
0: موضوع بتعايدي كل عام بخير.
1: انتو تمام كله تمام
0: حلو
1: ليش يعني. ففي عنا
0: رسائل على الواتساب منذكر
1: 0509071321. عنبنا بالرسائل.
0: يلا سمعينا شو عندك.
1: صباح العسل الورد والياسمين والفل لعيونكم الغوالي، منورين الدنيا كلها. شكرا. الغالي ماريا والغالي شادي بلان كل عام وانتم بألف خير وصحة. شكرا. سلامي وعافية للجميع. عيد أضحى مبارك عليكم من إيمان.
0: إيمان شكرا لإيمان.
1: من إيمان هاي وصلتنا كتير حلوة. اتكتبت مع الشخص وصلنا أبو أحمد من الإمارات. بعت لنا
0: حلو
1: اللي هو متابعنا صار له من 2017 وبسمع
0: الإمارات. عاد في إذاعات كتير حلو إنه بتابعنا.
1: كتير حلو. فهو بعيد على الكل.
0: نعيد عليه إحنا كمان.
1: أضحى مبارك لأبو أحمد من الإمارات.
0: في عندك من مصر ومن الأردن كمان تبهت.
1: نعم نعم نعم. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير ماريا وشادي، وتحياتي لعرين. طبعا لازم ما عايدناش على عرين نحن.
0: امبارح عايدنا عليها كل يوم.
1: طبعا
0: نعيد على كل زملائنا وزميلاتنا.
1: نحن العادة القديمة الجديدة كان أبوي الله يرحمه أول واحد يعيدنا. كمان سيدي والد أمي الله يرحمه بيجي هو وإخوالي بيجوا عنا، وهلأ ضلوا إخواني الله يعطيهم الصحة والعافية بيجوا وعلى كل خلاتي، وبالليل منروح منسهر عندهم. آسف المسج طويل شوي. معك أشواق الزرو من الأوتس كل عام وأنتم بألف خير.
0: كل عام وأنتم بخير أشواق. كمان رسالة معك؟
1: في ملان رسائل. هاي رسالة شوي أثرت فيه. كل عيد والجميع بخير. بعيد كل الناس اللي فقدت أولادها أو بابا أو ماما بجرائم القتل. بهديهن بدها تهديهن أغنية كانت. بعتت لنا الأغنية بس مش عارفين كيف نبسها، يمكن بعدين. لأولاد جولان 10 صبيان وبنتين المجموعة 12 اللي راحوا ضحية الحرب. وهي من رائدة من الجولان.
0: رائدة عندك كمان رسائل؟
1: نعم أيوة هاي من الأردن. مساء الخير معكم نادي عطان الأردن. بدي أطلب من شادي أي أغنية على ذوقه بهديكم إياها وإلى جميع الطاقم كل عام.
0: شكرا لصديقتنا الدائمة نادي
1: من الأردن.
0: في كمان
1: في كمان أحمد بعت لنا
0: كمان صديق دائم لإلنا من مصر.
1: من مصر لحظة ألاقي وين رسالتك يا أحمد.
0: رفع كمان يحكوا معنا ويشاركونا.
1: ياها رسالة أحمد. صباح الفول على أحلى مذيعين.
0: شكرا
1: إخواتي الغالين شادي وعرين. هاي شادي وماريا. لا لا لا هاي من
0: امبارح
1: من عيد الميلاد بس غلطت يعني. بس نحن عم نحاول نتصل بأحمد صراحة.
0: عيد الميلاد
1: كيف على حالي أنا وأوبا أوكي.
0: عيد الميلاد
1: يعني شو نعمل؟
0: أهوى من الفطر بس عيد الميلاد.
1: لا من ديسمبر 25 ديسمبر
0: ولا إيش.
1: لا بتصير بأحسن العائلات
0: بأحسن الأعياد
1: والأعياد.

0: دي منصور بنسخة جديدة.
1: نعم. يا بابا
0: يا بابا سألوكي إذا لابس بلوز جديدة. جديدة البلوز.
1: أها.
0: بس مش مكوية على رأيك.
1: يعني كيف بدها تكون جديدة ومش مكوية يعني؟
0: جديدة جديدة
1: طلع من الغسيل شهدة.
0: تاني لبسي.
1: يعني أنا بلا نظارات وشايفة.
0: تاني لبسي.
1: طلع من الغسيل شهدة.
0: طيب منيح.
1: طيب بس حلو يعني.
0: شكرا.
1: لونها حلو شهدة.
0: شكرا.
1: نور شهدة.
0: شكرا. نرجع
1: نور الشاشة شهدة.
0: شكرا. نرجع على الرسائل.
1: إيش الرسائل؟ إيش إيش؟
0: إيش عندي كان رسائل؟
1: لا بإيمان تسأل إذا سمعت إيش قلت لك بخصوص البلوزة ولا ما سمعتش.
0: بكرة في تاني يوم.
1: ما سألتنيش على كعكات العيد اللي بالفريزر.
0: شو صار فيها؟ بس امبارح.
1: بعدين بالفريزر.
0: ما زدتني؟
1: لا بس خالتو سميرة قالت لي.
0: كان في تواصل؟
1: طبعا رحت زرتها لخالتو سميرة مبارح. تحية كبيرة لخالتو سميرة ام علاء ولكل عائلة دير باس عائلتي اللي بحبها كتير. بتقولي انه يعني ما صرفش اشي انه بالفريزر.
0: انا محلك اكلتين كان.
1: لا ما اكلتين اشي كمان قالت لي ما اكلتين اشي.
0: صح يعني إنه المنطق بيقول انه بقيوا عندك بتكليهن.
1: لا يعني هاي اماني
0: ما وصلتهاش بس انت.
1: بس يعني انه يعني مزبوط ما وصلتش يعني مش مهم خلص بديش ارجع على نفس
0: طيب
1: القصة.
0: ننتقل لصابر. عم صابر.
1: ابو صابر.
0: ابو صابر ولا عم صابر؟
1: العم ابو صابر.
0: يلا نسمعه شوف شو عنده يقول لنا.
2: نسافر ولا زيارات بالعيد؟ السؤال يلي بيرجع كل سنة وبيعمل نقاشات كأنها قمة وطنية. في ناس بتقول العيد هو للمة لزيارة القرايب للضحكة اللي بتجمع الكل على طاولة واحدة، والناس التانية شايفته فرصة ذهبية نهرب من الزحمة نغير جو نرجع نحس إن طلعنا من مود الروتين. وبالنهاية كل واحد إله طريقته وطقوسه بالعيد، بس يلي بيجمع الكل إنه الفرح الحقيقي بيكبر مع الناس يلي بنحبهم. كل عام وانت بخير.
0: عنا اتصال.
1: حلو اللمة. بحب لمة العيلة بالعيد.
0: لسه بنحكي بتوسع. مرحبا معنا اتصال من الأردن صح؟ نادية
1: صباح الخير. صباح الخير نادية.
0: شو عم نسمعك نادية؟ علينا صوتك لو سمحتي. كيف حالك؟
1: ولاو.
0: لا للأسف مش عم نسمع نادية. بنعيدها ونتأمل انه نعود نسمعها باتصال أوضح. لا اتصالات ماريا.
1: صباح الخير.
0: رقم قصدي.
1: رقم. قلت لي اتصالات شادي. حدد معي.
0: انا 072.
1: لازم يحددوا معي الشغلات.
0: ما كان في نزل.
1: يلا ايش الرقم؟
0: 072
1: 33
0: 55993.
1: هي حفظته.
0: واتساب تسألينيش عنه.
1: طيب ورسائلكم بالواتساب على 0509071321.
3: الآن عيدوا معنا مع شادي وماريا.
0: مكملين مع عيدوا معنا للساعة 12.
1: شادي بتحب أنت لمة العيلة؟
0: طبعا.
1: بالعيد كمان. بالعيد كمان بالأخص بالعيد ولا بشكل عام بتحب؟
0: لا بشكل عام.
1: دائما أنتوا بتلتقوا. أنتوا عين اللي اسم الله عليكم كبيرة.
0: كتار. ملتقي دائما.
1: دائما. كل يوم أحد كل يوم سبت.
0: كل يوم.
1: كل يوم تلتقوا.
0: عند أهلي.
1: ما أحلى. تعرف إني بغار.
0: ليش تعالي؟
1: ماشي ماشي بس مش نفس الشيء. نحن يعني
0: انتو عيلة صغيرة.
1: نحن عيلة كتير صغيرة مكونة من ده نحن خمسة.
0: ما.
1: بس امبارح ابني قال لي اشي كتير حلو. نحن مزبوط عيلة صغيرة بس معبين المحل.
0: هيك قال لي.
1: فمعاه حق يعني انه في عنا حضورنا بس انه يعني بشتاق للمات العيلة الكبيرة لما كان الكل
0: العائلة كمان بتكبر بصيروا يجيبوا الأولاد والأحفاد فيما بعد.
1: أنا أهلي غلطوا
0: جابوكي بس أنت
1: جابوكي بس أنا. صعبة ها؟
0: ولا إيش أنت عوضي.
1: اليوم الصبح بحب أشارك أنا. اليوم عيد أبوي 88 اليوم.
0: فتاتي بتقول لي كلنا أخوتك وخواتي
1: حياتي. فأبوي عيده اليوم 88 مع زيادة وضل لي هيك والصبح هيك عبطته وبسته
0: جبتي له هدية؟
1: جاي على الطريق. طخطي. شو بجيبه لزلم عمره 88 هدية؟ أنا هديته وأنا وحفيده هديته وأبو حفيده هديته
0: بس بدي كمان هدية بديك
1: لفتيك له إشي بفكر. المهم
0: شو ناقصه جيبي له.
1: قال لي إشي كتير حلو. قال لي يا رب يكون عندك يعني أولاد الأحفاد كتير أولاد أحفاد.
0: بعكس هو
1: بعكس عنده هو واحد. عنده حفيد واحد بس يعني انه يعني الاحفاد يجيبوا كمان اولاد يكون ملان فيا رب امين
0: ان شاء الله. كنت بدك تشاركينا بشيء هاي هي ولا كان عندك قصه ثانيه؟
1: هاي كلياته اللي مش اكتر من هيك مش اركي شادي
0: فكرت في قصه زي الكعكات امبارح
1: كمان قصه كعكات بهدلت مع الكعكات انا
0: كلهم بيحكوا على كعكاتك البيتات
1: الكل بيحكي على كعكات البيت كعكاتي بالفريزر لو كانوا برا كانوا بيتات هن كلها كعكات بالفريزر
0: بكره رح تزتيهن؟
1: لا من كلهن بطلعهن.

0: صباح الورد أغنية حلوة
1: لا سانت ليفان. يعني أنا دائما بقول هيك الأشخاص المخلوطين مبدعين بيكونوا.
0: مخلوط هو نشرح للناس شو مخلوط، فلسطيني وجزائري.
1: جزائري
0: نص نص،
1: فدائما في هيك إبداع غير وبعدين الذكي. يعني بفكر الجيل الجديد من الفنانين كتير أذكياء،
0: صح معك،
1: عارفين كيف يحددوا مظبوط ويوصلوا.
0: صح. عنا فاصل إعلاني قصير، بنعود بعدها لنكمل معكو. عيدوا معنا ل 12.
2: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
8: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.
2: من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. الآن عيدوا معنا مع شادي وماريا.
0: عيدوا معنا، مرحب فيكم معنا، رجعنا بعد الإعلانات. عنا اتصال ماريا حرية معنا. مرحبا حرية.
1: هاي حرية،
9: صباح الخير.
0: صباح النور، كل عام وانتم بخير.
1: صباح النور حرية، كيفك؟
9: أهلين حبيبتي، شو الأخبار؟
1: تمام،
9: كيفك؟
0: هلا هلا، أهلين،
9: مبسوطة اللي شفتك.
0: أهلا وسهلا، يا هلا حري. من وين حضرتك؟
9: أنا من الرملة.
0: من الرملة، حلو.
9: لد أنا ولدت في اللد طبعا، وأسكن في الرملة، بس الرملة أخت اللد
0: طبعا.
1: كيف أكيد. العيد عندكو؟
9: الصراحة يعني عادة أنا بقول العيد هو مش المناسبة نفسها، العيد هو شخص، العيد هو الأحوال، العيد هي المواقف. فالعيد هو إشي ديني وتاريخي، بس العيد لما تكون أنت وأحبابك بخير.
0: طب أنت كيف بتعيدي حرية؟ أنت كيف بتعيدي؟
9: أنا صراحة بعيد مع العيلة، بس للأسف يعني بديش أقلب الأجواء الحلوة غام. بس لما يكون شعبك مش بخير انت مش بخير. صحيح. وعيدنا يوم عودتنا، فانا عيدي لما يكون احبابي بخير ووطني بخير وشعبي بخير. للاسف الشديد بالفتره الاخيره يعني صار عندنا اكثر من حادثه جريمه قتل.
0: صحيح.
9: فبتحسش بالعيد كيف ما لازم تحس، يعني اذا انت اذا جيرانك واصحابك واحبابك مش معيدين، فانت حتى بتصحي تقول لهم كل عام وانتم بخير.
1: صح.
9: بس بقول لعل القادمة أجمل، وإن شاء الله يا ربي تيجي الأعياد الجاي
0: إن شاء الله
9: بأحسن حال وبأهدأ بال
0: إن شاء الله.
9: بس حبيت أعيد، مش أنا كنت حبيت أعيد، أقول إن شاء الله بتضل عنا هاي بؤرة الصغيرة الصغيرة الأمل اللي إن القادم أحسن.
0: صح.
9: إن شاء الله
0: العنف اللي عم تحكي عنه يختفي كمان. شكرا،
1: إن شاء الله حري.
9: إن شاء الله حري. ولكل المستمعين والمشاهدين، وإنتوا كمان كل عام وإنت بخير،
1: أنت بقى
9: إن شاء الله تجي علينا أيام أفضل
0: إن شاء الله. يسمع منك
1: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء،
1: إلى اللقاء.
0: باي باي.
9: إلى اللقاء. باي باي.

0: سي لافي. هالاغنيه الحلوه من شاب خالد. انت من النوع اللي بينصحوا بالعياد؟
1: بنصحوا بالعياد.
0: في ناس
1: انا كل الوقت بنصح.
0: لا بالعياد بالاخص الناس بتزيد. بقولوا
1: بقولوا لا انا يعني مصلي سنه محافظه
0: ونفس الوزن
1: نزول. وانت كمان شادي؟
0: آه بس
1: لا مش على نفس الوزن. بنزول
0: بنزول
1: بنزول وعم بحافظ بس
0: بس العيد مرتبط كتير
1: بالاكل, بالأكل واكلته
0: وسفره الحلويات كمان.
1: حلويات الاكل في اكلات خاصه.
0: إيه سؤال قديش نضوع وقت بالأكل ولا نعمل إشياء تاني؟
1: بفكر لازم نعرف كيف نجزء. ومش بس يعني أنا بحس إنه مرات كتير من بالغ وحكى واحد المستمعين اليوم حكى قدام من بالغ
0: صح
1: بالأكل. وشوفوني
0: صح
1: يعني بدل ما نحط نوعين سلطة لازم نمد طاولة فيها كل أنواع السلطات غير إنه بسخونة
0: البلاستيك. بس الدنيا عيد ولازم واحد يحتفل.
1: لا ما نحن كل يوم بناكل يعني
0: صح
1: معك. إيش اختلف؟ فعكل هذا نحب نتوجه للماستر شيف نوف عتامني اللي أنا كتير متابعيتها.
0: عم تحكي لي قبل شوي عن
1: نكتب تابعيتها. ونوف صباح الخير وكل عام
0: أنتو بخير. صباح الخير كل عام أنتو بخير.
2: صباح الخير كل عام أنتو بخير.
1: أهلا نوف. مجبورة أحكي أنا متابعيتك
0: على الإنستغرام.
1: على الإنستغرام ومسحورة يعني بقعد هيك وبكون يعني وبحضر يعني بحضر الفيديو كمان وكمان وكمان.
0: إيش اللي بيسحرك بالضبط؟
1: في إشي البساطة, في إشي بالجمال, في إشي بالوصفات اللي هي نحنا أكلنا بس نوف بتجيبه بطريقه تانية. يعني عملت كعك العيد هذيك اليوم قلت طيب بدي اشوف كيف وكتير بطريقه بسيطه وهويني كيف تعملها. وفجاه
0: عملتي زيها؟
1: لا ما عملتش. قلت لك بدنا نرجع قصه كعكات العيد. بس ايش بحشته يعني هون كان التويست. حشته بمشمش وجوز. مشمش
0: طيب طلع نوف
1: بشهر
2: كثير كثير. مشمش مجفف وكنت حابه هيك اعطي يعني حشوه مختلفه شوي عن التمر اللي احنا متعودين عليه. فكل طلع كتير كتير طيب.
0: مشمش وايش كمان؟
1: مشمش وجوز.
0: جوز
1: وكل يعني نفس الحشوه بس التويست هون كان بالمشمش المجفف.
2: بدل ما تطحن تمر تطحن مشمش.
0: حلو
1: وكتير يعني كان يشهي غير انه زينته ونقشته بطريقه غير شكل.
0: حكينا قبل ما نستقبلك انه العيد صار مرتبط بالاكل والوجبات وبالحلو. بتوافقيني؟
2: جدا طبعا اكيد. يعني قسم مهم من الطقوس العيد هي
0: الاكل. شو بدنا ناكل شو محضرين.
2: عيد الاضحى يعني برضو زيه زي عيد الفطر. الناس بتستقبل الضيوف وبحبوا يعني يحتفلوا فيهم ويعبروا عن البهجه هاي والسرور عن طريق تقديم الحلو. ففيها يعني قسم من اكرام الضيوف اللي بيجوا عنا على العيد.
1: وإيش متبع يعني إيش اللي أخذناه؟ وأنت منوف كمان كتير بتحافظي على هوية الأكل تبعتنا على أكلنا يعني حلوياتنا. إيش كان من زمان أخذناه معنا يعني الكعك نفسه في أكل يعني في كعكات في حلويات اللي طورناها مع الوقت؟
2: واو سؤالك حلو. شوفي الحلويات يعني المعمول والكعك اللي إحنا اليوم بنقدمه على الطاولة الناس مش بالضبط يعني عارفة شو أصله. قسم بيقول إنه هاي من فترة الفراعنة وقسم بيقول لا إنه هذا إله أصلا جذور فارسية.
0: وإنت شو رأيك أو الحقيقة شو
1: من كتاب الطبخ القديم اللي موجود عندك؟
2: الله أعلم أنا ما بعرف أكلكم يعني. بس إذا في يعني انقسام بين باحثين التاريخ مين أنا اللي أقرر أنه صح وأنه غلط. بس الإشي الوحيد اللي يعني حلو حسب رأيي إذا إحنا طورنا طبعا تطور الكعك. يعني حتى لو أخذنا هاي الإشي من الفراعنة ولا من الفرس إحنا طورنا وغيرنا فيه كثير أشياء. مثلا إذا بتشوفي الطوابع المعمول اللي إحنا بنستعملها هنا في بلاد الشام أغلب الزخارف هاي والنقوش اللي عليها يعني بتستغربوا بس أصولها هي فينيقية وكنعانية. يعني لهالدرجة قديمة. يعني إذا بتنتبهوا في مثلا طابع معمول اللي موجود أعتقد في كل بيت في دائرة في قلب دائرة في قلب دائرة.
1: صح.
2: هاي تكرار الدوائر هي أصولها كنعانية. السنابل مثلا تنقيش السنبلة هي برضو أصلها كنعاني. نقوش الفرعونية على فكرة حكيت عن المعموم اللي عملته إذا انتبهتي كان عليه زي شكل وردي أو شمس.
1: صح.
2: يعني بتقدر تقولي إنها شمس أو وردة وهاي هي نقوش اللي هي فرعونية.
1: آه.
2: أصلها.
1: ولا فكرت تعرفي بنعمل اشياء كتيرة.
2: الناس بتطلع على الكوالي بتفكرها إشي جديد
1: صح.
2: بس هي بالمرة مش إشي جديد، هي تطورت جدا جدا جدا. يعني بنقدر نقول هاي أنا متأكدة منها إنه في الفترة الفاطمية أسسوا محل اسمه دار الفطرة اللي كانوا فيها يعملوا كعك للعيد وينقشوا بأشكال ألوان، يعني كان إشي كثير كثير حلو ويوزعوا على الناس. أنا بحكي لك يعني الدولة الفاطمية هي سنة لحظة أعتقد 980 990 هيك شيء.
1: واو.
2: يعني المعمول إحنا طورناه أكيد بهاي السنين وغيرنا فيه كثير أشياء، بس هويته بتظل هي نفسها. يعني
0: نوف نحكي شوي على طاولة العيد، كيف نحضر طبعا طاولة العيد. وقبل شوي حكينا أنا وماريا أنه بيكون في كثير أصناف لأمراض فش إلى حاجة كتير. شو نصيحتك، شو انت بتقولي عن هالموضوع؟
2: اولا انا بحكي عن طاولتي.
1: احكي لنا.
2: طاولتي عادية زي طاولة ستة الله يرحمها. يعني ما في عليها اشياء اللي هي، يعني انا بشوف الناس حتى بتصور طوائلها بتطلع على السوشيال ميديا، اللي انا ضد هذا الاشي. الناس يعني صار بالنسبة لها العيد هي اكثر منافسة بين بعض، من بعمل طاولة أكبر وعليها كتير كتير أشياء.
0: نرجع على طاولتك لكان شو
1: بسيطة
0: فيها؟
2: أنا طاولتي بسيطة، في عليها الكعك اللي عملته اللي محشي
1: بالمشمش
0: كعكات مريقة،
2: وعندي كعك وعندي معمول محشي بتمر، عندي نوعين شوكولاتة. الفواكه قررت السنة زي العام نفس الإشي، إنما أقطعها لأني لاحظت إنه لما بقطع الفواكه وبحطها آخر اليوم 90% منها بينكب.
1: صح.
2: فقلت انا بدي اعمل زي ستي، كيف ستي كنت لما اروح عندها تكشر لي الحبه وتقسمها وساعتها الكل ياكل.

0: التبولة، في طحينة، وفي على الجريل بنحط بندورة وبصل
1: بطاطا ممكن.
0: وفلافلة لا بطاطا بدناش نعبي
1: لا
0: الدار
1: لا
0: زيت وريحة وهاي، لا خلص خلينا بدون بطاطا اليوم.
1: كمان مش مشوية؟ مشوي أهون شوي.
0: إيه
2: لا
0: طيب إذا
2: البندورة
0: بدهم البندورة والبصل صدقني يعني هكا إيش أصلا المشاوي ما
2: سيمبل.
0: بدهاش زيادة
2: تمام.
0: عن هيك
2: سيمبل.
0: سيمبل. ومهم يعني كمان مرة يعني الناس مركت وضع اقتصادي كثير صعب،
2: صح صح
0: مركنا حروب، كل هاي اللي تصور طاولة وتحطها على السوشيال ميديا
1: مش حلو،
0: غلط غلط. وهنا في يعني برضو يعني الناس نسيت شو المغزى من وراء العيد، الناس نسيت انه احد الاشياء المهمة في الدين الاسلامي هي عدم الاسراف والتبذير.
2: صح.
0: فيعني انت بدك تحتفل احتفل، بس كل اشي لازم ينعمل في اعتدال معين.
2: صح. نفدي أسألك سؤالين، الأول بيبقى أكل صح؟ تاني يوم
0: أكيد.
2: إيش بتعملي منه إشي ولا بتوزعيه ولا يعني
1: تأكلي؟
2: من كرر يعني الأكل.
0: شوف يعني إذا بنحكي عن المشاوي مثلاً أوكي، أنا بجهز لحمة كمية معينة وأنا عارف إن أنا مجهزة أكثر مما لازم.
2: أوكي.
0: بس إحنا بنشوي أول بأول يعني مش كله مرة واحدة، وإذا بقي مشاوي في يعني زي خيارين. واحد إن أنا ثاني يوم بحب أفطر عليهم الصبح وهن بردات من البراد، أو ثانيا يعني أنا يعني إذا في عندي مثلا ضل كباب بقدر أعمل فيه صينية كفتة ثاني يوم مثلا، بقدر أعمل صينية لحمة في قطع الخروف اللي ظلت. طبعا مجبورة أطعم برضو اللبساس اللي أنا مربيتين حوالين الدار.
1: يعيدوا كمان أني
0: والله لا دايما بعيدهن أنا
2: مدلعين
0: كثير كثير، بس أني محافظات على البيت بتعرفي يعني
2: طبعا من الفيران ومن...
0: ولا منشوف بالضبط.
2: حلو. وناف أنت كنت ببخارة مش من زمان مع الشيف أهروني؟
1: بخارة أي دولة هاي؟
2: بخارة
0: لا كنت في أوزبكستان،
2: أوزبكستان.
0: من المدن فيها
2: أي بخارة.
0: كنت في سمرقند وفي بخارة.
2: واو سمرقند. واو
0: سمرقند هي أجمل معلم بالعالم أعتقد، وكل واحد يعني اللي بده يشوف جمال العصر الذهبي الإسلامي لازم يروح على أوزبكستان، لازم يزور سمرقند وبخارة.
2: جبتي إشي معاكي للعيد أو جبتي إشي معاك بشكل عام من هناك من هاي الزيارة الروعة؟ يعني دورت بالبوستات ما شفتش، كان كلياته بستوريز. شو جبتي معاك من هناك؟
0: جبت معي أشياء اثنين اللي هي بتميز، لا أعتقد ثلاث أشياء اللي بتميز هاي الدولة. جبت معي فواكه مجففة، والمشمش المجفف اللي شفتيه
2: لا
0: هو من أوزبكستان.
2: ليش؟
0: لأنهم مشهورين جدا بالمشمش، والمشمش عندهم له طعم غريب يعني كداش له ريحة، وحتى بالسوق الطازة لما تمرك في السوق وتشمي ريحة المشمش تقولي يعني ما فيش عندنا هيك إشي، مش معقول يعني بعده ريحته وطعمه زي المشمش القديم كيف عندنا يعني المستكاوي مثلا.
2: مستكاوي كنت أدور عليها هذيك اليوم.
0: بالضبط. بس يعني حتى عندهم مليون نوع وكل نوع له ريحة وطعم.
2: واو.
0: فجبت معي المشمش المجفف وطبعا الزبيب المجفف اللي بتميزوا فيها. جبت معي قسم يعني زي كتابة لسورة من القرآن الكريم بالخط الكوفي، لأنه الحلو هناك إنه بعلموا أولادهم مش مهم شو بدهم يكونوا في المستقبل، كل ولد لازم يكون عنده هواية، يا الرسم يا إنه يكون خطاط يا إنه يكون
1: بالفن.
0: لازم يكون عندهم هواية فنية. فكثير في هناك مدارس اللي بتقدر تروحي وتشوفي شغلهم وبرضه تشتري أشياء. والخط الكوفي على فكرة يعني من أجمل الخطوط العربية بنظري، ببين كثير مودرن يعني. وإيش كمان جبت معي؟ جبت معي بذر اللي هو بذر المشمش. عندهم عشان هم دولة المشمش قبل بذر نفسها ما بكبوها، بكسروا العجمة يعني وبخلوها شوي مفتوحة، بنقعوها بمي أكم من يوم، ببدلوا عليها المي، بعدين بخمصوها داخل رماد

0: أوه
1: فبتطلع محمصة وما فيها مرار، وبأكلوها زيها زي اللوز يعني.
0: ما أحلى.
1: بس أنا بحب إعادة التدوير يعني وعدم التبذير،
2: حلو،
1: فكثير حلو إنهم بيستعملوا حتى البذرة اللي إحنا عادة منكبها وبعملوا منها شيء.
0: حلو حلو، سوقتيني، أنا جايبة لي أسافر، مرتي جايبة أسافر معاكي،
1: تعالي معاي.
0: خلص جاي يا تركيا يا أوزبكستان.
1: خلص خدي من إسا فيكيشن لشهر 10.
0: خلص خلص.
2: شكرا نوف، نوف عثامني، انبسطنا بالحديث معاكي، وكل عام وانتم بخير طبعا،
1: وانتم بألف ألف خير، المستمعين كمان
2: عيد سعيد.
0: عيد سعيد، باي،
2: إلى اللقاء.

0: مادونا هاي اللبنانية.
1: بعرفها من أيامات
0: زمان ثمانينات هالأغنية 85
1: شفتها 86. مش من زمان شوي ضاربة على الانستغرام
0: صح
1: شوي شوي
0: شوي كتير. عنا اتصال حاليا؟
1: عنا اتصال
0: مقابل. مش اتصال
1: مقابل. مقابل. اليوم يا شادي في كل يوم أربعة على تلفزيون مكان برنامج اسمه مكان توكس. برنامج جديد أنا كتير بحبه.
0: بتحكي عنه كتير.
1: بحكي عنه كتير لأنه جاي هيك بقوله بتاني مختلفة. فنحن عنا دائما كل يوم أربعة
0: زاوية.
1: عنا زي زاوية بنعمل لقاء مع روجيه من طونس هو واحد من مقدمي برنامج مكان توكس.
0: بنرحب بروجيه.
1: وهذا الأسبوع حلقة اليوم اللي هي بعد يعني مكان توكس بيبث كل يوم أربعة بعد النشرة الإخبارية. موضوع اليوم اللي هو استقلالية المرأة.
0: استقلالية المرأة وجايبين لها روجيه.
1: روجيه عنده الاستطلاعات والهذا. هاي روجيه.
2: صباح الخير جميعا.
0: كيف حالك؟
2: صباح مبارك للمستمعين وللجميع.
0: وانت بخير.
2: كثير منيح خصوصا انه جايبيني احكي عن استقلاليه المراه.
0: هذا اللي سالته.
1: لا الصراحه نحن انا وعارين يوم الاحد كان عندنا لقاء مع جوانا عن الموضوع. بس انا دائما بحب لانه روجيه بحب احكي مع روجيه لانه روجيه بيجيب النظره الشبابيه الذكوري يعني كمان الرجل اللي فيها وبيجيب المعطيات. فبحب نحكي مع مراه وبالذات انه هو من جيل الزد اللي كان حلقتها ذاك الاسبوع الشباب كيف بيطلعوا على الشغلات. اليوم بدنا نحكي مع مع روجيه. وروجيه
0: يا روجيه معنا احكي لنا
1: عن استقلالية المرأة وبالذات اسا بالعيد يعني كمان المرأة تتعب
0: عليها مهام كتير.
1: مهام كتير
2: المرأة عليها مهام كتير. وعلى فكرة المرأة بالعيد لها كمان دور كتير كبير. يعني انا ما بتخيل انه السفرة تكون موجودة بليلة العيد بغض النظر عن اي عيد إن كان بدون المرأة. هذا إشي ما بصير. أنا ما بتخيل العيد ولمة العيلة بدون وجود المرأة.
1: صح.
2: فبنفس الوقت يعني إذا بدنا نحكي عن الاستقلالية المادية بالأخص لأنه إحنا هذا اللي حكينا عليه كمان بالحلقة في 66% من الناس بتشوف إنه استقلالية المرأة بيعزز مكانتها بالبيت مقابل 24% اللي بقوله.
0: بقوله لا
1: 66% مع الاستقلالية.
2: مش قصة مع الاستقلالية بمعنى انه بحسوا انه لما الامرأة تكون مستقلة ماديا هذا الشيء بتعزز من مكانتها داخل البيت. وكمان بخلي انه لما المرأة قوية فالبيت بيكون كمان قوي.
1: بس هذا بيهددش من مكانة الرجل بالبيت.
2: عشان هيك انا ما بديش استهول عن كل الاستطلاع الرأي.
0: وبشمل رجال ونساء هذا الاستطلاع ولا سألته بس النساء؟
2: لا هذا بس عن النساء الاستطلاع.
0: لا بس اللي سألتوه
1: مين سألتوهن يعني
2: طبعا مستطلعين سألنا نساء هذا اكيد. هذا اكيد. بس من ناحية تاني زي ما انت حكيتي ماريا اي نعم في زلام بتحس انه لا هذا تهديد للرجلية. هذا تهديد لمكانة الرجل كرب للمنزل.
0: انه هو مصدر الرزق الاول.
2: برضو مهم نقول انه بالعيد يعني بحسب هيك ما المسحة الموجودة انه العيديات تبعت الاولاد كلنا بنعرف وين بتروح بالاخر.
1: لا الاولاد بتبوهن عندن يا
0: وين قصدك بتروح عند الام ولا عند يعني ابو
2: لا اكيد عند الام.
1: اسمع بدي احكي لكم شغلة. ابني بعيد واحد من عياد ميلاده كان وصله مبلغ حلو. فأنا قلت له بدي أستلف منك المبلغ.
0: حطيت عينك عليه.
1: استلفت يعني. بس رجعت له إياه بعده لليوم بحسب لي إياهن.
0: إنه أخذتي.
1: أخذتي مني مصاري وينهن. بس أنا رجعت لك إياهن وعليهن الزيادة كمان.
0: خلاص علقتي.
1: فحلقة اليوم من مكان توكس عن استقلالية المرأة. في كمان أشياء. حلقة حضرتها أنا قبل شوي.
0: أنا بعدني ما حضرتش ولا حلقة.
1: حضرها اليوم. مزبوط تحضرها.
0: نشوف.
2: لازم تحضر حلقة يعني.
0: انصحني بحلقة واحدة عشان البداية تكون قوية.
2: أنا بنصح هيك طالما صرنا بديش أنا أقول باقي الحلقات بس للي بعده مش بالش حاضر مكان توكس. بفضل إنه يبلش يحضر من البداية لأنه الحلقة الأولى أصلاً اللي كانت عن الزواج المتأخر هي كانت حلقة نارية. فكيف باقي الحلقات؟
0: أوكي. عملت أحلى دعاية للبرنامج.
2: بدنا نحكي عن اليوم بالضبط. الحلقة اليوم مستضيفة مش بس نساء عشان شادي قلت لي انه انا طالع احكي عن النساء. فلا اليوم الحلقة فيها هيك ديبيت كتير حلو ولذيذ جدا بين القوة النسائية وبين أيضا الرأي الرجولي. وهيك بنحس إنه في هيك أشياء نارية بتصير وتداخلات لذيذة مني، بديش كمان أفضح، شوي مستفزة بس بتخلينا نعرف فعلا الجانب الحقيقي لاستقلالية المرأة، وقديش فعلا ممكن إنه استقلالية المرأة تكون إيجابية، وببعض المطارح بنظر البعض ممكن تكون سلبية.
0: ورأيك أنت سلبية ولا إيجابية؟
2: أنا بفكر إنه استقلالية المرأة مهمة، يعني أنا والدتي بتشتغل وكل شيء تمام، وإمي وأبوي جدا عندي حساب حتى مشترك، بيشتغلوا مع بعض وبيصرفوا مع بعض وبيهتموا بالأمور مع بعض، فأنا حلو. من وقت ما كنت صغير ولا مرة حسيت إنه في حدا أقوى من التاني بالبيت بالمصاري بالعكس،
0: حلو
2: إحنا مع بعض ويد واحد.
0: حلو. حلو، شكرا لك.
1: شكرا روجيه، مكان توكس،
2: وحضرونا وكل عام وانتم بألف خير لجميع المستمعين.
0: وانت بألف خير.
1: ألف خير،
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: مكان توكس اليوم بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان.
0: بدي كمان إعلان ولا خلص لليوم؟ وليها كمان
1: برنامج العيد، العيد معنا، عيدوا معنا شادي وماريا، وبعدين على الساعة
0: 7:30،
1: لا على الساعة 2:00
0: بتعملي دعايات لبرامج
1: في سباق الأغاني
0: فن فنانينا
1: عالطريق مع شادي بلان.
0: لسا عم صابر،
1: عمو أبو صابر، أبو صابر.
3: حيهم بيقولوا العيد بلمة الأجاويد، وهاي من أحلى الأمثال يلي بتنال. يعني العيد مش بس لبس جديد، حلويات، زيارات، لا لا، العيد هو الناس الحلوة، لمة العيلة، ضحكة الأصحاب، القلوب يلي وجودها بيريح وبيفرح. والأجاويد يعني أهل الكرم والجود والطيبة والأصل الطيب. بكل بساطة العيد ما له طعمة إلا بناسه. كل عام وانتم بخير.
0: حضري حضر الرسائل،
1: حضرت قلبي
0: وهالقلبك لي، بس نسمع مقطع من الغناية بعدين رسائل.
1: لولا لي، لولا لي، يلا غني معايا يا شادي.
0: صوتي مش حلو؟
1: صوتك حلو.

0: رسائل مريا.
1: يعني مش حلو بعتوا لنا وبنعيده. اوكي طبعاً. تحية من الزرازير لكل المجتمع العربي، على أمل الأيام أجمل
0: إن شاء الله.
1: كفى للقتل، كفى للقتل، كل سنة وأنتم مسالمين، ينعاد على الجميع بصحة وعافية. راديو مكان التوب من أبو آدم من شكراً. الزرازير.
0: شكرا يا أبو آدم. كمان رسالة مع ماريا.
1: نعم. صباح السريع. الخير. عيد بأي حال
0: عدت
1: يا عيد. الأمر مضى أم فيك تجديد. نبيل صباحات. أحمد من مصر ما قدرناش نتواصل معه،
0: نوجه له تحية.
1: صباح الخير أستاذ شادي، صباح الخير أستاذتنا ماريا.
0: هلا هلا.
1: بعيد على حضرات، بعيد على حضراتكم، بعيد على أستاذي رانيا والأستاذي عارين وطاقم العمل الجميل وأهلي وصحابي وكل المستمعين، وإن شاء الله أيام سعيدة على الجميع. وعاوز أسمع أغنية عاشق بحب للفنان إيساف.
0: بكرة إن شاء الله، اليوم بطل في وقت للأسف أحمد، بكرة إن شاء الله.
1: صباح الخير لأجمل كادر بأجمل محطة وبأطهر أرض ومكان.
0: شكرا.
1: أيام مباركة على الجميع، وإن شاء الله تنعاد على الكل، على كل حزين وفاقد مكسور بجبر الخواطر بجاه الحق. العيد لمي أهل لمي أهل محبة ورضا وصلة وصل، وصوت أهل ومحبين يجي من بعد، من بعد غياب من بعيد. سنة خير لكل أهلنا وأحبابنا وغوالينا، والقادم يكون أجمل.
0: مين؟
1: للكل إن شاء الله. فراس البلعوس من الجبل.
0: من الجبل؟
1: هيك كتب.
0: أوكي. تحية لها.
1: هذا من برا. فراس من السويداء.
0: من السويداء. أوكي. تحية حلوة.
1: تحية كنت لازم أحكيها باللهجة السورية، بس بقدرش، بعرفش أعرف.
0: بكرة تمرني.
1: لا بقدرش، ولا مصري ولا يعني.
0: مصري هوية.
1: لا ما أعرفش.
0: يا أحمد.
1: يا أحمد إزايك يا أحمد، عامل إيه؟
0: كويس كويس. بطلع لنا كتير وقت، بسرعة إذا عندك كمان رسالة أو تنين.
1: أعطيت يعني بكتبولي، بعرفش عيدت، فكل قرأت كل الرسائل اليوم.
0: شكرا لكل اللي بعته. بكرة
1: لحقت. بكرة
0: رح نلتقي معهن كمان ونعايد
1: من العشرة
0: للتاني للعيد بكرة.
1: نعم
0: كمان رح نكون معهن
1: شادي وأنا، وأنا وشادي غنينا سوا.
0: الطاقم اللي معنا ذكرينا مين كان؟
1: فاتن حداد طبراني، رانيا رشيد، أبو
0: روبي بالهندسة الإذاعية،
1: وخين عزرة بالراديو المصور.
0: خين عزرة. شكرا. أنا بلتقي معكم على الساعة 2 سباق فن فنانينا.

0: مش بستريح على الرزنامة.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: عيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: شيك
5: عناوين الأخبار. مسؤول في الحرس الثوري يقدر احتمال استئناف الحرب بضئيل. الكنيسة تتقدم في سن القانون بحلها. مصادرة مركبات فلسطينية نفذت أعمال بناء غير قانونية في مناطق التدريبات لجيش الدفاع. اشتعال متجر بملكية يهودية في لندن. وانخفاض الحرارة غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. سقطت قبل قليل قذيفة صاروخية أو مسيرة مفخخة في منطقة مفتوحة قرب الحدود مع لبنان، ولم يبلغ عن إصابات أو أضرار. أوضح مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن احتمال اندلاع حرب جديدة مع الولايات المتحدة منخفض، ومع ذلك فإن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد. وبدوره قال مستشار المرشد الإيراني الأعلى إن الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة هو مضيق هرمز، وأضاف أن خطنا الأحمر واضح هذه المرة، والأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل. إلى ذلك ادعى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بطهران على الدين باروجردي بأن مسودة الاتفاق تتحدث عن وقف القتال في الجبهة اللبنانية أيضا لمدة 60 يوما. تصوت لجنة الكنيسة يوم الاثنين المقبل على مشروع القانون لحل الكنيسة تمهيدا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة في نفس اليوم. ويشار إلى أن قانون الكنيسة يتيح التصويت على مشروع قانون بالقراءتين الثانية والثالثة في نفس اليوم الذي يتم تمريره بالقراءة الأولى. ولم يعلن بعد الموعد الجديد للانتخابات، ولكن محللين يعتقدون أنه سيصادف إما في الأول أو الخامس عشر من أيلول سبتمبر المقبل. صادرت قوات الأمن وطواقم الإدارة المدنية أكثر من 40 مركبة فلسطينية استخدمت لتنفيذ أعمال بناء غير قانونية في مناطق تدريبات بالنار عسكرية في غور الأردن والمروج. تقدم المجلس الإقليمي في السامرة بالتماس إلى محكمة العدل العليا لتأمر الدولة بهدم مبنى فلسطيني مكون من 5 طوابق ويقع على بعد 75 مترا فقط عن مستوطنة سلعيت، وكتبت أن ذلك يشكل خطرا على سكانها خاصة في حقبة ما بعد 7 أكتوبر. ويشار إلى أن العمارة أقيمت على قطعة أرض في منطقة باء كان من المحظور البناء عليها، ولكن السلطات لم تنفذ هذا الأمر. في لندن شب حريق هائل في متجر لبيع طعام يهودي كشير، ويعمل في المكان نحو 100 أطفائي. وفي هذه المرحلة لم يعرف بعد سبب اندلاع النار، علما بأن الحادثة وقع في حي جولدرز جرين الذي شهد حوادث لسمية كثيرة في الآونة الأخيرة.
2: حالة الطقس.
6: الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تنخفض درجات الحرارة غدا في جبال الشمال، وبعد غدا الجمعة تبقى على حالها. في الواحدة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
10: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
11: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
12: عيب علي إذا عارف.
11: لا جد، لوين رايح؟ لمين بدك تعايد؟
12: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
11: لا بعيدة، ساعة نصل.
12: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
11: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours
12: later. بركي نروح نعايد عند أمي.
11: هو علينا.
13: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
12: خلاص هات نروح عند ميسا.
11: مين ميسا؟
13: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
14: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
9: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
15: أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير، أعاده الله باليمن والبركات. سنكون مباشرة مستمعينا في الديار الحجازية خلال البرنامج لمتابعة آخر التطورات من مناسك الحج، ولكن الأحداث الدامية للأسف الشديد لم تتوقف حتى في هذه الأيام، الأيام المباركة. الليلة الماضية كانت دامية، مقتل الطبيب يحيى قسوم من عبلين، إصابة ابنه وقريبه وشخص آخر بجروح مختلفة. وأنباء عن اقتراب الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي تشترط تأمين مصالحها، وتوتر في يافا تل أفيف بعد الاعتداء على عمر سيكسيك رئيس الرابطة للشؤون العربية. الشرطة أيضا سترد على هذا الاعتداء. والأحزاب الدينية تواصل التوتير مع رئيس الحكومة وتهدد بأنها ستصوت مع إقامة لجنة تحقيق رسمية، كل ذلك في إطار الصراع حول قانون الإعفاء من التجنيد. ويوم الاثنين القادم الكنيسة ستصوت على اقتراح قانون حل الكنيسة بالقراءة الأولى. هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث الظهيرة في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم. لينا شحاد رزق أنتجت حديث الظهيرة، حندهان معنا في الهندسة الإذاعية، وحين أزرى في الراديو المصور. أهلا بكم.
16: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
15: نبدأ حديث الظهيرة من يافا تل أفيف، ومعنا رئيس لجنة التنسيق، لجنة طبعا رئيس الرابطة للشؤون العربية في يافا تل أفيف، السيد عمر سيكسيك. تحية لك سيد عمر، الحمد لله على السلامة، كل عام وانتم بخير.
17: وانت بألف خير.
15: الاعتداء عليك تم بالأمس، ونريد أن نعرف التفاصيل، كيف بدأت الأحداث؟
17: كنت راجع من عملي، فبالطريق شفت اثنين شاب وصبية عم بينزلوا الصور لشهداء، أولاد شهداء أو أطفال شهداء من غزة اللي احنا عاملينهم في دوار الحج كحيل. فبالتالي وقفت وحملت التلفون وبدأ أصورهم، ف رفض انه يتصور طبعا، وسحب التلفون من ايدي في بعنف ورماه من ورا من فوق السور بسور البيت الاخضر. وبعدين اجى طلع غاز الفلفل ورشه على وجهي. فبالتالي هيك بدت الاحداث يعني. واحنا دائما بنعرف انه المستوطنين الإرهابيين اللي موجودين بيافا، أنا بديش أقول مستوطن متدين أو مستوطن إرهابي اللي موجود في مدينة يافا وموجود في المدن المختلطة، في كل المدن المختلطة، هذول المستوطنين أجوا ليعيثوا في الأرض فسادة يعني. وللأسف الشديد أن هناك دعم من الحكومة ودعم كمان من الشرطة، الشرطة تخاذلت، الشرطة لحد الآن ما جاتش ولا سألتني إيش صار ولا إيش جرى وكيف تم الاعتداء ولا أي شيء، كأنه شيئا لم يكن. فبالتالي أنا بقول إنه هناك تخاذل من قبل السلطات الرسمية، هناك تخاذل من قبل الشرطة، ونحن لن نمرر هذه الأمور مرور الكرام، نحن سنأخذ الخطوات اللازمة. نحن وظيفتنا أن ندافع عن أنفسنا. هناك الكثير من اليهود الذين يريدون التعايش المشترك، نحن نتعاون معهم بشكل جيد، ونحن سنرد، ستكون لنا ردة فعل على هذه العمل الوحشي حسب اعتقادي. انه بيجي واحد عمره 70 سنة بيجي برسوخ في غاز فلفل وكمية
15: رشوك يعني بالغاز المسيل للدموع. طيب انا اريد ان اقرأ، طبعا توجهت للشرطة وارسلت لنا الرد التالي، وأريد أن أقرأ رد الشرطة. جاءنا من المتحدث بلسان الشرطة ما يلي: بالأمس تم الاعتداء من قبل شخصين على عمر سيكسيك ورشه بالغاز المسيل للدموع رئيس الرابطة للشؤون العربية في يافا. هذا الاعتداء تقول الشرطة استدعى علاجا طبيا، من بعده قام عمر سيكسيك بتقديم شكوى في الشرطة، ونحن بدورنا نقوم بالبحث حتى اللحظة عن اثنين من المشتبهين وندين هذا الاعتداء. وطبعا هذا ما تقوله الشرطة، وتضيف: لم تقع في يافا أي مواجهات أبدا. وأيضا تتابع الشرطة من خلال طبعا هذا الرد: في عقاب ما جرى تم تنظيم وقفة احتجاجية بشكل عشوائي شارك فيها ما بين 80 إلى 100 شخص. خلال هذه الوقفة نزل متظاهران إلى الشارع وطلبنا منهما الوقوف في مكان واحد ولم ينصعا، وقمنا بتوقيفهما، وبعد التحقيق تم إطلاق سراح الاثنين. هذا طبعا الرد الرسمي للشرطة. طبعا هي تدين هذا الاعتداء عليك وتقول بأنها تبحث عن اثنين من المشتبهين. سيد عمر.
17: نعم، الشرطة هنا تكيل في مكيالين يعني. لو كان الأمر من عربي لاتجاه يهودي لكانت الشرطة قد قامت في عملها بشكل أكثر جدية، وحتى الآن هي لم تجري معي أي تحقيق ولا أي سؤال واحد حتى يعني. هذا يناقض ما قالته الشرطة. فبالتالي نحن نرى بأن الشرطة تتخاذل، هناك تخاذل من الشرطة، وربما تعاون أيضا من الشرطة، وربما تسكير عين من الشرطة، لأن نحن قرأنا ما سيجري من قبل أعوام، وأنظرنا وقلنا للشرطة وتحدثنا مع الشرطة وقلنا لهم بأن هذه الفئة التي دخلت إلى يافا هي فئة تريد أن تزرع القلاقل في مدينة يافا، ولكن ما كان مكتوب على الحائط رأيناه اليوم تجسد بالأمس يعني، وتجسد في أمور أخرى كثيرة يعني حدثت في يافا. ولكن حسب اعتقادي نحن سيكون لنا ردة الفعل المناسبة على نحن عربا ويهودا. أنا كمان رئيس جمعية كل نيافة اللي هي عرب ويهود مع بعض، فبالتالي نحن سنقوم في الرد بالوقت المناسب ولم نسمح.
15: الرد سيكون طبعا عن طريق يعني تظاهرة، وقفة احتجاجية،
17: وقفات احتجاجية بدون أدنى شك، إعادة جميع الصور للشهداء الأطفال الذي مزقوها هؤلاء الاثنين، نحن سنعيدها ومزقوا 100 سنحط 1000، فبالتالي هم يجب أن يعرفوا بأننا لن نتهاون في هذه الأمور. ما حصل في غزة هو لأهلنا في غزة، جميع النازحين بعام 48 الذين نزحوا من يافا أغلبهم نزحوا إلى غزة، فبالتالي هذه الصور هي صور لأطفالنا، صور تمس في عائلاتنا، فبالتالي حتى هذه الدولة التي تدعي الديمقراطية ليس عندها حرية تعبير. نحن نريد أن نعبر على مشاعرنا تجاه هؤلاء الأطفال، ما العيب في ذلك يعني.
15: طيب إذن متى ستكون هذه الوقفات الاحتجاجية؟ قلت عربا ويهودا وأنت رئيس جمعية كلنا يافا، متى ستنظم هذه الوقفات أم أن الأمور لم تحدد بعد سيد عمر؟
17: لا لم تحدد بعد، لأنه هلأ الدنيا عيد وإحنا نريد طيب. أن تمر هذه الأربعة أيام على خير إن شاء الله، ونريد أن الناس تنبسط وتفرح كذا.
15: نعم.
17: بالتالي احنا بدنا نعطي هذا المجال بعدها عشان نزلش ونقرر.
15: شكرا لك عمر سكسك رئيس الرابطة للشؤون العربية في يافا، شكرا جزيلا لك، كل عام وانت بخير. شكرا لك،
17: انت بألف خير.

0: طبعا اقتراح قانون حل الكنيسة سيطرح على طاولة الكنيسة يوم الاثنين القادم، وتقول نعمة لزيمي طبعا هذا التحرك إيجابي. من جهة أخرى قرأنا هنا تصريح الأحزاب الدينية بأنها تهدد نتنياهو بأنها ستصوت مع إقامة لجنة تحقيق رسمية، قالت نحن لا نصدق الأحزاب الدينية. حجم الانقسام كبير جدا داخلي، وهذا واضح طبعا من خلال كل هذه التصريحات. نخرج إلى إعلانات ونعود.
1: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
2: يلا
3: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
1: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
3: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
4: بعد ما تطلع له اياها للشوي اللي بينفع تتحمل اياها يعني
2: نحن جوعانين وجاهزين.
5: اللحمة فظيعة،
2: واو واو واو، ايش فاخر من الاخر.
3: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. من راديو مكان أطحى مبارك.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: كل عام وأنتم بخير مستمعينا. الدكتورة نهاية وشاحي تنضم إلينا، المرشحة الخامسة في قامة الجبهة للكنيسة. تحية لك دكتورة، وكل عام وأنت بخير.
2: أهلا بك وبجميع المستمعين.
1: خيمة اعتصام في الطيبة، أنت شاركت في افتتاح هذه الخيمة. اللجنة الشعبية في الطيبة نجحت في إقامتها للتصدي للمخططات التي تهدد أراضي المدينة. بداية كانت طبعا هذه المشاركة بناء على الصور التي وصلتنا مشاركة واسعة في الطيبة.
2: نعم، دعني أستغل الفرصة لأتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على شعبنا بالأمن والأمان. نعم، كنت بافتتاح خيمة الاعتصام في الطيبة اللي قامت عليها اللجنة الشعبية في الطيبة، خيمة اعتصام اللي كانت وحدوية من كل أبناء شعبنا، وكان جمهور غفير اللي حضر الافتتاح واستمر في الفعاليات كجزء من نشاطات نضالية شعبية وجماهيرية ضد مخطط مصادرة 2100 دنم من أراضي الطيبة بهدف إقامة منطقة تجميع للركام المطحون للشحن، ما تسمى المحطة اللوجستية. وعمليا هي ثلث مساحة الأراضي الزراعية للطيبة، فشاركت فعلا في هذه الخيمة. ولا يخفى على أحد، مصادرة الأراضي هي جزء من سياسات الدولة تجاه المواطنين العرب منذ قيام الدولة حتى الآن، ولكن المختلف اليوم هو سياسة ممنهجة وواضحة لاستهداف العربي الفلسطيني بهذه البلاد والتضييق عليه في جميع المجالات الحياة. فما بالك بمصادرة الأرض اللي عمليا الأراضي اللي هي بملكية خاصة بملكية العرب هي 3%، وكل مصادرة هي تقع على هذه النسبة الضئيلة جدا من الأراضي الخاصة، وبما فيها الطيبة. الطيبة هي جزء لا يتجزأ من أراضي شعبنا، يعني من المصادرة، سياسة المصادرة هي من النقب حتى الجليل، ليس فقط في الطيبة.
1: طيب دكتورة، طبعا أنت مرشحة للكنيسة من خلال المقعد الخامس في الجبهة، إلى أي مدى هذه القضايا فعلا تشغل النائب العربي أمام الهموم الكبيرة أيضا الأخرى، الجريمة، الميزانيات، وكلها يعني مع تأثير مباشر على حياة المواطن، كان بالحري موضوع الأرض والمسكن؟
2: طبيعي، بالطبع هذه هي التحديات أمام أعضاء الكنيسة بشكل عام على مدار سنوات، بالذات في الفترة الأخيرة. سياسات التضييق في ظل حكومة يمينية عنصرية التي تضيق على العربي لمجرد أنه عربي في كل المجالات، سواء بمصادرة الأرض في الأرض والمسكن، في ظاهرة العنف والجريمة، في كل مناحي الحياة، في التعليم، في سياسة كم الأفواه، في العنصرية، في الفاشية المتفشية في المجتمع بشكل عام. فالتحديات كبيرة أمام أعضاء الكنيسة العرب، وتستوجب منا وقفة بالفعل للمحاولة في منع مخططات من النوع. إذا تحدثنا على سياسة مصادرة الأرض، فالتصدي عن طريق نشاطات نضالية شعبية جماهيرية وحدوية بالأساس لمناهضة هاي المخططات ولمحاربة هاي المخططات بحاجة لوقفة شعبية موحدة من قبل أبناء شعبنا عامة.
1: طيب هل ما زالت هذه الأليات يعني ذات تأثير، أم كما تقول مثلا القائمة العربية الموحدة، الأحزاب العربية هي تقول طبعا وأنا أقتبس، يجب أن تنتقل إلى التأثير المباشر من خلال أن يكون حزب عربي بداخل الائتلاف الحكومي؟ بمعنى أنت من الخارج قد تكتفي بالضغط، خيمة اعتصام، تظاهرات، وقفات احتجاجية، ربما تضغط في اللجان، اجتماعات مع وزراء لهم علاقة مباشرة بكل ما يتعلق بملفات الأرض والمسكن، يعني في النهاية أنت لست في قلب العمل السياسي، على عكس ما قد يحدث في حال وأن كنت بالقرب من الصحن والطاولة وما إلى ذلك. ما هي طبعا ما هو التصور دكتور نهاية وشاحي الذي طبعا تأتينا معه بكل ما يتعلق بالتأثير أو لعبة التأثير السياسي؟
2: دعنا نتطرق إلى الإنجازات. يعني إذا تحدثنا على القائمة المشتركة مع 15 عضو الأولى، القائمة المشتركة الأولى وتأثيرها وإنجازاتها مقارنة بالدخول إلى حكومة مع ما قامت به الموحدة من ناحية الإنجازات، إنجازات 15 مقعدا هي أكبر بكثير من إنجازات الموحدة من داخل الحكومة. فيمكن كلما كان عدد أعضاء الكنيسة العرب داخل الكنيسة أكبر كلما كان التأثير، وأنا أؤمن أن كلما كان التأثير أكبر. فوجودنا
1: 15 مقعد أكبر من إنجاز خطة 550 مثلا
2: في خطة 992 اللي قبلها.
1: صحيح
2: 922
1: صحيح.
2: هي عمليا إنجاز.
1: لا أنت أنك حكيت عن الموحدة، الموحدة 550 طبعا
2: طبعا، ولكن في إنجاز قبلها. هذا يعني أنه لا، مش بالضرورة أنه إحنا نكون داخل الحكومة من أجل تحقيق إنجازات، ممكن تحقيق الإنجازات بطرق أخرى، بتأثير بطرق أخرى.
1: وطبعا يعني أنت تؤمنين بهذا المسار، أنه كلما كانت القائمة المشتركة أوسع أكبر بالتالي التأثير سيكون كبير جدا.
2: بالطبع.
1: طيب أتصور نحو الكنيسة القادمة، يعني استمعنا أنه يوم الاثنين سيطرح قانون حل الكنيسة بالقراءة الأولى، ويشعر الجميع يعني كل من يراقب وطبعا يعني أيضا المتخصصون بأن نتنياهو رئيس الحكومة يتقدم بشكل تدريجي بطيء جدا نحو حل الكنيسة. طبعا هناك من يقول بأن هذه المماطلة طبعا لكسب المزيد من الوقت ويربط ذلك بملفاتها المختلفة. السؤال، هل من الممكن أن تحدث مفاجأة؟ كيف تقرأين الخارطة السياسية؟ مفاجأة مثلا أمام الحرديم أنه في النهاية لن يسقط الحكومة ويتم المصادقة على قانون الإعفاء من التجنيد؟
2: بكل الحالات يوسف، يعني أقول لك أن الانتخابات القادمة، سواء قدمت الانتخابات أم لم تقدم، موعدها الأساسي هو في آخر شهر
1: 27/10.
2: فبكل الحالات نحن على، يعني ليس هناك فرق كبير من ناحية الوقت بين شهر 9 وشهر 10. فنحن مقبلون على انتخابات وأمامنا هدف واحد، الهدف هو إرسال حكومة بنيامين نتنياهو والمتطرف سموتريتش والمتطرف الأكثر بن غفير إلى بيتهم من خلال الانتخابات، من خلال رفع نسبة التصويت والتأثير الأكبر داخل المجتمع العربي.
1: مشجع إنه الأحزاب الأربعة خرجت ببيانات يعني تبارك هذا الاتفاق يعني بخطوط عريضة، إنه نريد مشتركة تقنية، أم إنه ما زال بكير إنه نحتفل؟ طبعا على عكس طبعا ما يقال من أجواء، طبعا حول أجواء إيجابية جدا بداخل أروقة المفاوضات بين الأحزاب العربية، قال أيضا بأنه قد تكون هنالك مشكلة بكل ما يتعلق بترتيب المقاعد رئاسة القائمة، بكير هاي الاحتفالات.
2: أنا أرى أن هناك إيجابية، هناك تفاؤل جدا كبير. نحن نؤمن أن إقامة القائمة المشتركة هي ضرورة ملحة من أجل تحقيق أهدافنا، وأنا متفائلة جدا، وحسب التقارير التي تردنا وحسب الجلسات التي شاركنا بها، فأنا متفائلة جدا بإقامة القائمة المشتركة.
1: موقع المرأة، يعني في حال وأن نفترض أنه تم تشكيل قائمة مشتركة، أين ترين المرأة في المشتركة، في أي مقاعد؟
2: أنا صراحة لا أنظر إلى المرأة بترتيب مقاعد، بل أرى بدور المرأة. نحن كجبهة وحزب دائما المرأة كانت في الطليعة، في النضال، هي شريكة النضال في كل المحافل. نحن لا نرى في وجودها في مقعد في رقم المقعد في الكنيسة يعزز دورها، بل دور المرأة مهم جدا أينما كانت. أنا أعتقد أن رفاقي في قائمة الجبهة يمثلون المرأة.

0: كيف هذه المهمة موكلة لمن يفاوضون من قبل الحزب والجبهة أمام لجنة الوفاق التي تعمل على تحضير الاتفاق القائمة المشتركة؟
1: دكتورة نهاية وشاحي المرشح الخامسة في قائمة الجبهة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: الحجاج في مشعر ميناء قضاء أيام التشريق ورمي الجمرات بعد تأدية ركن الحج الأعظم. معنا الحاج زياد شربجي رئيس لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة. كل عام وانتم بخير حاج زياد.
2: كل عام وانتم بخير جميع المستمعين بخير وأهلنا كلهم بخير إن شاء الله.
1: مباشرة من الديار الحجازية أطلعنا على يعني آخر التطورات معكم في الساعات الأخيرة أيضا.
2: نعم طبعا الحجاج ألف نزلوا من صعيد عرفات إلى مزدلفة ومكثوا فيها حتى نصف الليل. بعد نصف الليل نزل الحجاج إلى منى رجموا جمرة العقبة اللي هي أول بداية لما بعد عرفات ومزدلفة، ثم انطلقوا إلى مكة المكرمة وأدوا شعيرة أو ركن اللي هو طواف الإفاضة وسعي الحج، وسيمكثوا في مكة الآن حتى ساعات المساء، ثم ينطلقوا إلى تكملة باقي واجبات الحج وهي رمي الجمار والمبيت في منى لمدة ليلتين أو ثلاث ليالي.
1: الحديث يعني عن ثلاث ليالي قادمة بالحد الأقصى.
2: نعم ثلاث ليالي القادمة هم في مبيت في خيام، طبعا خيام مكيفة مع طعام مع أكل مع شراب مع كافة الخدمات، وخلال الوقوف في ميناء المبيت ينطلقوا إلى رمي الجمار، يرموا الجمار الثلاثة ويرجعوا إلى المخيم، يستطيعوا أن يبيتوا في فنادقهم في ساعات المساء حتى في ساعات الصباح حتى المساء ويرجعوا إلى ميناء.
1: نعم يستمع إلينا نعم حاج زياد يستمع إليه كثيرون طبعا يريدون الاطمئنان على يعني أهليهم من خلال طبعا صوتك الحاج زياد شربجي، ماذا تقول لهم؟
2: الحجاج كلهم بخير، اطمئنوا حجاجنا كلهم بخير في أحسن الظروف. المملكة العربية السعودية طورت تطوير عجيب يعني سواء في الخيام في الطعام في الشراب، وأهم شغلة هم يشددوا على عدم حج أي حج من خارج المملكة أو من داخلها بدون تصريح رسمي، وهذا انعكس على التنقل في الشوارع والتنقل بين المشاعر والتنقل في جلبات المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعدد قليل جدا مقارنة مع سنوات سابقة اللي أنا عشتها.
1: هناك اختلاف أنت تقول؟
2: حجاجنا كلهم بخير، يعني لا يوجد فيه المرضى إلا أمراض بسيطة والحمد لله رب العالمين، اطمئنوا عنهم.
1: نعم تحدثت عن التغيير في المملكة العربية السعودية، هل يمكن أن توسع أكثر في هذا الجانب؟ لأنه يعني أنت لست الأول الذي يتحدث عن ذلك بصورة واضحة تحديدا في الحج في هذا العام.
2: نعم في البداية بالنسبة للمشاعر المخيمات عرفات ومنها المملكة العربية السعودية طبعا عملت شغلة جديدة، هي عملت خصخصة للمشاعر سلمتها لشركات عبر عطاءات رسمية، والشركات هاي عرضت خدماتها على الدول والدول وافقت تطور الخدمات مقابل مبالغ بسيطة زيادة عن السنوات السابقة، يعني 20 دينار طلبوا على الحاج بمقابل غيروا كل الشبكات الأرضية تبعت المخيمات وصبوها بطون وبنوا عليها خيام جديدة جدا مكيفة

0: ومع خدمات الطعام والشراب على مدار الساعه. هاي التغيير الاول. التغيير الثاني اللي حكينا عنه اللي هو شددوا على كل الدول وعلى انفسهم حتى الداخل المملكه العربيه السعوديه تشهد بدون تصريح، وهذا قلل من العدد، ولا يسمح التنقل لاي شخص في مكه المكرمه الا بتصريح رسمي انه عنده شغل في محيط الحرم، ولا يسمح الا لتكسيات الاجره ان تتنقل وتنقل الحجاج. هذا سهل كثير على الناس.
1: نعم، وعلى صعيد العوده الى البلاد متى ستكون حج زياد؟
0: احنا طبعا العوده هي مقسمه الى قسمين. القسم اللي اجى على المدينه اللي هم اجوا برا سينطلقوا يوم 30/31/6 الى البلاد، ويصلوا طبعا بعد يوم، اللي بيطلع ب 30 بيصل 31 وهكذا. وحجاج الجو الذين قدموا الى مكه المكرمه اولا سينتقلوا يوم 31/5 الى المدينه المنوره، يمكث فيها 3 ايام، ثم ينطلقوا يوم 2/3/4/6 الى البلاد عبر مطار جدي الى عمان، ثم من عمان الى جزر عندي الى البلاد ان شاء الله.
1: ان شاء الله. حاج زياد، طبعا تحدثت عن التحديثات التي اجرتها المملكه العربيه السعوديه، اريد ان اتحدث عنكم انتم كلجنه تنسيق عليا لشؤون الحج والعمره، ولديكم ايضا يعني تحديات كبيره جدا في هذا المسار المبارك من جهه، ومن جهه اخرى في سنوات سابقه كانت ايضا يعني وجهت لكم انتقادات مختلفه. هل طورتم أيضا من عملية التعامل مع الحج والعمرة على مدار هذه السنوات؟ استفدتم من هذه الانتقادات؟ أدخلتم تحديثات مختلفة؟ ماذا قمتم؟ بماذا قمتم؟
0: نعم طبعا طبعا احنا طورنا، اولا طورنا أنفسنا من ناحية التقنيات، من ناحية الحواسيب. احنا اليوم باتصال مع المملكة العربية الهاشمية وزارة الداخلية كله عبر المنظومة الإلكترونية، يعني احنا بكفة زر لنبعث التفاصيل لعمل جوازات الأردنية، وكذلك المملكة العربية السعودية تتحول الجوازات برضو عن طريق منظومة، والتأشيرات تصل خلال 48 ساعة عن طريق منظومة إلى البريد الإلكتروني لوزارة الأوقاف. التطور الثاني طبعا احنا في عنا طورنا من ناحيه الاداريين، احنا كل اداري كل باص عدده 45 عليه اداري عملنا لهم الاداريين دورات عن طريق كليه كفربره عبر لقاءات على الزوم وعبر لقاءات وجاهيه، وايضا عملنا لهم مؤتمر في عمان بحضور وتحت رعايه وزاره الاوقاف، وجبنا مختصين في علم الإدارة وعلم الفقه، ووجهوا الإداريين في دورات مكثفة كيفية التعامل مع الحجاج، وكذلك طبعا تطورات من ناحية الباصات والحافلات، حافلات موديل 24 و25 و26 كلها حافلات مكيفة وجديدة، كذلك الطيران طبعا مواعيد الطيران مواعيد مريحة من مطار عمان إلى جدي والعكس.
1: شكرا لك الحاج زياد شربجي، رئيس لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة، كنت معنا مباشرة من الديار الحجازية. شكرا لك، كل عام وأنت بخير. شكرا.

0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: إلى الشؤون المحلية نعود ونتحدث عن استقالة رئيس مجلس المشهد الأستاذ عبد الفتاح حسن. تحية لك أستاذ عبد الفتاح، كل عام وأنت بخير.
2: تحية لك ولجميع المستمعين.
1: وطبعا هذه الاستقالة جاءت بناء على اتفاق تناوب يستقيل بموجبه رئيس المجلس وهو أنت طبعا عبد الفتاح حسن، ليدخل توفيق سليمان، ولكن هنالك أيضا إجراء رسمي قانوني يجب أن يتم. أولا حدثنا عن هذا الإجراء، عن هذه الاستقالة بعد عامين ونصف.
2: نعم أخي، أنا بالأمس يعني قدمت استقالتي لوزارة الداخلية، وطبعا الاستقالة يعني بدها 48 ساعة حتى تفوت حيز التنفيذ، ويعني بعد كمان يوم واحد. طبعا وزارة الداخلية المفروض أنها تجيب على هذه الاستقالة، والإجراء التالي هو اختيار أحد أعضاء المجلس المحلي ليقوم بدور رئيس المجلس لفترة زمنية مدتها 60 يوم. وخلال 60 يوم هذولا وزارة الداخلية يعني تعلن عن انتخابات رسمية لانتخاب رئيس مجلس محلي فقط للرئيس وليس للأعضاء. يعني بعد 60 يوم يعني متوقع في نهاية شهر 7 أول 8 تكون انتخابات في مجلس محل المشهد، في قرية المشهد، لانتخاب رئيس مجلس محل جديد.
1: نعم، هذا الإجراء القانوني بمعنى.
2: نعم.
1: طيب يعني إذا سألناك أستاذ عبد الفتاح حسن، أنت رئيس مجلس المشهد على مدار عامين ونصف العام، هل هي فترة كافية أنه أنت كرئيس جئت مع يعني دم جديد، تريد أن تدخل تحديثات مختلفة، لك رؤية محلية خاصة، هل هاي الفترة أنه تكفي رئيس سلطة محلية منتخب أنه ينجح على الأقل في تحقيق بعض من رؤيته؟
2: بتحكي صحيح، ولكن هاي مش أنا مش سنة لمنصب المجلس المحلي، أنا صلي لفترة 5 سنوات، لأن كمان بالفترة الانتخابية السابقة كان كمان
1: صحيح،
2: وكنت 2.5 سنين وكملت بعد 2.5 سنين كمان 2.5 سنين، يعني الفترة الزمنية اللي أنا كنت فيها رئيس مجلس محلي 5 سنوات. ولكن لسؤالك يعني إذا كان يعني رئيس مجلس بس لفترة 2.5 سنين، أنا بقول لك بصريح العبارة هي فترة فعلا يعني غير كافية. ممكن الواحد إنه يعني يقوم بعمل كثير من الأمور، ولكن اليوم يعني في البيروقراطية اللي موجودة في دولتنا يعني تأخذ فترة طويلة المشاريع والتخطيط وإلى آخره، اللي هي بحاجة لأكثر فعلا من 2.5 سنين.
1: طيب إذا بسألوك المواطنين اليوم بعد هاي الاستقالة، شو عملت لنا عبد الفتاح حسن؟ شو بتجاوب؟
2: والله بالخمس سنوات احنا بنجاوب مش على 2.5 سنين، بنجاوب على
1: خمس سنوات.
2: نعم يعني صحيح عملنا كثير على بناء الإنسان في قرية المشهد صديقي، يعني اهتمينا في الجيل الصاعد، اهتمينا بالشباب، وفرنا أطور كثير لشبابنا لبناتنا، اهتمينا في موضوع الرياضة اللي كانت مهملة على فترة طويلة من الزمن. اليوم عندنا مركز جماهيري مثلا فعال جدا يعيش بالفعاليات، يعني الجانب الرياضي الجانب الثقافي كان في سلم أولوياتنا. ركزنا على موضوع التربية والتعليم، اليوم المدرستين الثانويات اللي موجودات عندنا في المشهد، مدرسة الأمل الخاصة اللي هي عندها اليوم معدل بجروت 100%، مدرسة كندا الثانوية اللي تابعة للمجلس المحلي الحمد لله وصلت إلى مستوى عالي وحصلت على 92% من شهادات استحقاق بجروت. أدارس يعني وضع التعليم كمان في المشهد جيد جدا، وطبعا بالإضافة إلى المشاريع العمرانية الأخرى والمشروع الكبير اللي أنا يعني بحب دائما أتحدث عنه اللي هي المنطقة الصناعية في قرية المشهد، اللي بفضل الله وبحمد الحمد لله رب العالمين استطعنا أنه يكون مناقصة إسه لتطوير هذه المنطقة اللي مساحتها 480 دلم، اللي هي طبعا بالنهاية بتعود بالفائدة للمشهد ولا أهل المشهد ولا سكان المشهد. من المشاهدة يعني مشروع اللي أنا بسميه المشروع الكبير. طبعا يعني هناك أبني اللي هي معدل الشباب مثل مركزين شباب اللي هن في مرحلة التخطيط، هناك مركز ثقافي في مرحلة التخطيط، هناك بناية مجلس محلي أيضا في مرحلة التخطيط. وأنا كل أمل وكل ثقة أنه زميلي وشريكي الأستاذ توفيق سليمان يكمل المشوار ويكمل الطريق وتتم كل هذه المشاريع المخطط لها في المستقبل.
1: نعم بكل حب يعني وبقلب صافي بتعطي الرئاسي.
2: بكل حب احنا كل خلال سنتين ونص كانت شراكة تامة كاملة، كان يعني يتواجد إلى جانبي الأوقات اللي أنا كنت بحاجة أن يكون بجانبي ومطلع على كل الأمور، وكون هناك تسليم سلس لكل مجريات المجلس المحلي وأمورها، وأنا واثق كل الثقة أنه يكمل في هذه الأشياء، لأنه بالنهاية مصلحة المشهد هي فوق الجميع، وإذا إحنا رحنا يعني على اتفاق من هذا النوع وحطينا مصلحة المشهد أولا يعني في سلم الأولويات والحفاظ على السلم الأمني وعلى النسيج الاجتماعي في فرقة المشهد.
1: يعني اتفاقيات كهذه بالإمكان القول أنه تضمن هدوءا مش بس في المشهد، إذا طبقت في بلدات أخرى، وشفنا مثلا في كفر كنا في بعض من البلدات العربية طبق اتفاق هذا.
2: نعم يعني بالذات في المشهد وفي كفر كنا طبق هذا الأمر، وهي مش أول تجربة لدينا، هي التجربة الثانية إحنا في كفر كنا. وبالنهاية يعني شفنا انه في المشهد الكفر كنا خلينا نقول الاوضاع جيده هادئه امنه، والحمد لله يعني لما الانسان بيكون مقتنع وعنده قناعه انه مصلحه المشهد وسكانها واهلها فوق المصلحه الشخصيه، فما بيكون اي اعتبار لاتفاقيات مثل سنتين ونص او سنه او الى اخره.
1: نعم ويتم طبعا الالتزام بهذه الاتفاقيات كما التزمت أنت، وقلت أن هذا يضمن أيضا شراكة حقيقية في قيادة المشهد بكل أطيافها. طبعا يعني هذا بكل تأكيد يعني يتماشى مع روح بلدة المشهد. أي خزينة يترك عبد الفتاح حسن رئيس مجلس المشهد المستقيل؟ خزينة فارغة مديونة معك مصاري في المجلس أم إيش؟
2: سؤال ممتاز. مجلس محلي المشهد اليوم خلينا نقول من أنجع المجالس الموجودة في الوسط العربي، المجلس غير مديون ولو بشكل
1: مش مديونين. تعرف أنا يعني هاي غريبة إنه مجلس محلي في سلطة محلية في مجتمع عربي مش مديون.
2: ما خلصت المجلس المحلي المشهد يعني فيه مصاري لمشاريع اللي بسموها هي ميزانيات غير اعتيادية، اللي هي التضارب اللي بسموها اللي احنا استطعنا نحصلها في الخمس سنوات الماضية بقيمة 110 مليون شيكل. هذا الرقم يعني مش رقم بسيط، احنا بالخمس سنوات استطعنا ان نحصل 110 مليون شيكل لقرية المشهد الصغيرة من خلال ميزانيات غير اعتيادية، من خلال الجروت كوريم اللي كنا نعبيها للوزارات المختلفة. وكمان ببشرك وبقول لك انه مجلس المحلي عنده يعني في التوفير قصير المدى اللي بسموه بكام، كمان عندنا ما قيمته 2.5 مليون شيكل الموجودات هذول على جنب لحالات طوارئ لأي مشاريع المستقبليه.
1: طبعا فيش عندكم محاسب مرافق لما فيش ديون؟
2: في عندنا
1: عندكم محاسب مرافق؟ فيه
2: في عندنا محاسب مرافق، والمحاسب المرافق يعني انا في بالامكان انه يعني نوقف عمله لانه ما في حاجه، لانه احنا يعني ندير الامور بشكل مهني، ولكن انا طلبت انه يبقى محاسب مرافق لأنه هو كمان أيضا يعني بيكون صمام أمان. وهنا يعني لابد عن جد بهذه المقابلة أني أشكر قسم الحسابات ومحاسب المجلس الأخ حسن صالح، الإنسان المهني اللي حافظ فعلا على مجلس محلي المشهد. نعم. كمان يعني متوازن غير مديون وفيه مصاري للعمل لقدام.
1: شكرا لك الأستاذ عبد الفتاح حسن رئيس مجلس المشهد المستقيل، طبعا بناء على التزام باتفاق تناوب مع السيد توفيق سليمان. نتمنى لك النجاح وأيضا لتوفيق سليمان النجاح في مهمته، والانظار إلى شهر سبعة صحيح
2: نهاية سبعة.
1: نعم. تموز آب طبعا سيكون هنالك رئيس جديد وهو توفيق سليمان. شكرا لك عبد الفتاح حسن.
2: نقول لك ولكل المستمعين ولأهل بلدنا كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
2: نسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وان شاء الله حجاجنا ترجع على البلاد سالمين آمنين، والله يتقبل الطاعات ان شاء الله.
1: شكرا لك عبد الفتاح حسن، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.

ولكم مستمعين أيضا كل التحية والمحبة. ننهي حديث الظهيرة لهذا اليوم، كنت معكم براء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. لينا شحاد رزق أنتجت حديث الظهيرة، حين دهان كان معنا في الهندسة الإذاعية، وحين عزرة في الراديو المصور. إلى اللقاء دائما إن شاء الله، فقط في المناسبات السعيدة. إلى اللقاء.

0: العيد مش بس تاريخ عرسنا.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيدوا معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: شيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
3: شيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: أهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار وهذه العناوين. جيش الدفاع يدعو سكان النبطي مرة أخرى لإخلاء المدينة. إيران تحذر من استمرار الخطوات الأمريكية ضدها حتى بعد التوصل إلى اتفاق. مظاهرة ليهود متشددين دينيا ضد التجنيد. اشتعال متجر بملكية يهودية في لندن وانخفاض الحرارة غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
9: هذه أخبار الواحدة من أورشليم القدس، تقرأها عليكم ريمارون. أهلا بكم. جدد جيش الدفاع إنذاره العاجل إلى سكان مدينة النبطي وقال إنه في ظل قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر الجيش للعمل ضده بقوة. وعاد وأكد الناطق العسكري أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. هذا وأفادت مصادر لبنانية بأن مسيرات إسرائيلية استهدفت بلدة جبشيت ونفذت غارة جوية أخرى في بلدة قليلة بجنوب لبنان. سقطت قذيفة صاروخية أو مسيرة مفخخة في منطقة مفتوحة قرب الحدود مع لبنان ولم تقع إصابات أو أضرار، ويأتي ذلك بعد هدوء نسبي استمر 7 ساعات. حذرت وزارة الاستخبارات الإيرانية من أن الجانب الأمريكي يسعى لتنفيذ حروب ناعمة ومؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية مع توقف المواجهة العسكرية. وأضافت الوزارة أن الأمريكيين سيسعون لتجديد الضغوط الاقتصادية وتحريض المجتمع وإثارة انقسامات قومية ومذهبية وتنفيذ عمليات إرهابية في إيران. تظاهر عدد من اليهود المتشددين دينياً خارج المنزل الشخصي لمسؤول الحراسة عن قائدة بيت ليد، وعاثوا خراباً في مدخل العمارة احتجاجاً على قانون التجنيد. ويفيد مراسلون لشؤون العسكرية آية العليمة بأن رئيس الأركان العامة شجب الحادث وأوضح أن يتوقع من سلطات تطبيق القانون العمل بصرامة ضد المشاغبين. في لندن شب حريق هائل في متجر بيع طعام يهودي كاشير، وهو الأكبر من نوعه في العاصمة البريطانية. وفي هذه المرحلة لم يعرف بعد سبب اندلاع النار، علما بأن الحادثة وقع في حي جولدريس جرين الذي شهد حوادث لا سمية كثيرة في الآونة الأخيرة. اعتقلت الشرطة أمس رجلاً أربعينياً من تل السبع بعدما ضبطت في منزله مسدساً مسروقاً ورصاصات بأعير مختلفة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن الاعتقال نفذ في إطار النشاطات لإحباط حوادث إطلاق النار والنزاعات العنيفة.
10: حالة الطقس
11: غداً على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عكلي.
12: اكل جاي على الطريق، انتوا معي.
11: تنجر وغطاها غدا بعد النشره المسائيه على قناه مكان وكان بوكس.
9: تنخفض درجات الحراره غدا في جبال الشمال، وبعد غد الجمعه تبقى على حالها. الى هنا هذه النشره، نعود ونلتقي عند الثانيه.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
13: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
14: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
13: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
15: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
14: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
15: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
16: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
11: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
17: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
18: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
19: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
20: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

أجمل تحية مسائية لجميع الأحباء المستمعين، يسعد مساك وين ما كنتم تسمعونا. أضحى مبارك أحبائي، كل عام وأنتم والعالم بألف خير. بتمنى من الله أن يمر هالعيد بخير وسلام بدون عنف وجرائم وقتل، لأنه حتى لليلة أمس ليلة العيد كان هناك حادث قتل للأسف. يا رب تمر باقي هالأيام على خير. تحية من أسرة برنامجنا، في الإنتاج فاتن حداد تبراني، حين دهان هندسة إذاعية، في الأعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم.

عندنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداود بيني باللغتين العربية والإنجليزية. تعقيباتكم هناك. مثل ما بتعرفوا بهايد بارك ما في عندنا اتصالات، عندنا مختصين بالمواضيع اللي بنتناولها، والاتصالات رح نخليها هلا بصراحة ليوم الأحد. ضيفنا لليوم دكتور ياسر بشير، طبيب نفسي وباحث بالصحة النفسية، وميساء عوسات بشارة، مستشارة في موضوع الاقتصاد واقتصاد العائلة والتسوق.

0: رح نبدأ أحبائي مع ضيفنا الأول بحلقتنا لليوم دكتور ياسر بشير، طبيب نفسي وباحث في الصحة النفسية. مساء الخير دكتور. دكتور؟
1: أيوة سامع، يسعد مساك.
0: أهلا وسهلا فيك، يسعد هالمساء، كل عام وأنت بخير.
1: وأنت بخير يا رب، صحة وسعادة وراحة بال.
0: تسلم تسلم، شكرا كتير. دكتور ياسر بشير، موضوعنا اليوم العيد. طبعا العيد مرة من المرات بوقت من هالأوقات كان فرحة، كان لقاء العيلة، كان لقاء الأقارب، فرحة للصغار والكبار مع بعض. مع مرور الزمن عم نشوف إنه للأسف الشديد صار فينا نستعمل كلمة عبء على العيد وأيام العيد، لأنه ممكن يكون في حالات كتير، ممكن يكون وحدة، ممكن يكون حزن، ممكن يكون ترك المسنين والأطفال وعدم اهتمام باللي ساكنين معنا أو باللي هن موجودين في بيوت المسنين. صارت الدنيا كلها مظاهر، كل واحد بده يفرجي حاله، إذا كان عبر الصفحات، عبر السوشيال ميديا، أو حتى بالناس اللي قراب عليه، شوفوني أنا شو عم بعمل، أنا عم بسافر وأنا عم بطلع برات البلاد وعم باخد العيلة كلها ومشتريات. يعني صار الإشي فقد المعنى الأساسي للعيد وصار الإشي بس مظاهر. كيف كنت حضرتك بتشرح هالظاهرة هذه وشو اللي عم بمرق علينا وليه وصلنا لهالمرحلة؟
1: بالفعل يعني صراحة يعني موضوع جدا مهم ومقلق وبنفس الوقت محزن، الأوضاع اللي احنا عم نعيشها بها الفترة.
0: نعم.
1: والصوت عم بيعلى من سنة لسنة، وهذا الشيء عم نلاحظه من تبقوله من علاقتنا مع الناس حوالينا.
0: أوكي.
1: لكن اليوم بيأجي أنا أحلل الشيء من منظور تحليل نفسي. العيد كان يعمل كطقوس اللي هو جماعي ليساعد الأفراد على الشعور بالأمان والانتماء واللمة والزيارة والسلام والقعدة، وهاي اللقمة اللي كمان الناس بتلتم عليها لما بقعدوا يأكلوا مع بعض وبحكية العيلة. هذه كانت كلها بتشكل إشي اسمه حاضنة نفسية اللي بتشتوي الجميع، بتشتوي الكبير والصغير، وبتجمعهن على صحن واحد وعلى قعدة واحدة وعلى قلب واحد.
0: أوكي.
1: يعني هذه البيئة اللي بشعر داخلها الإنسان إنه مرئي وإنه مقبول وإنه في له عنوان وإله سند.
0: هذا كان معنى العيد، كنا نستنى العيد والعالم كله كان يستنى العيد، صغار وكبار، لحتى
1: بالفعل
0: الكل يلتقي، لحتى العيلة كلها تكون مع بعض.
1: بالفعل.
0: اليوم صار مثل كأنه عبء، أجى العيد وأجت الزيارات وأجت الدفعات وأجت المعايدات يعني صار الواحد يحاول يهرب من هذا الشيء.
1: بالفعل اليوم اللي صار إنه في ضعف بالروابط العائلية، وبالفعل صار العيد عند البعض يعني بدي يحرك عند المشاعر مؤلمة حزينة، شعور بالوحدة والغربة النفسية، شعور بالخذلان، إنه الناس اللي كان بتوقع إنه يكونوا حده ومعه إنه يتركوه ويبتعدوا عنه. الحنين للماضي وللعلاقات وللقاء وللطفولة اللي كانت هالقد عفوية وهالقد ساذجة وهالقد فيها طيبة قلب، ونشوف اليوم الإحساس اللي بلش يتولد عند الناس اللي هو بعدم الانتماء أدى لهذه الروابط تفكك هذه الروابط العائلية. وهون بتصير في عنا مفارقة بالفعل، يعني مفارقة نفسية مهمة، إنه المناسبات من هذا النوع أو الأعياد عم تكشف ألم أكثر من الأيام العادية،
0: لأن عم تكشف أي نوع من الألم. في الألم النفسي من تصرفات اللي حوالينا، في الألم النفسي للمسنين بالتحديد وللأطفال اللي ما في حدا يسأل عليهم، وفي الألم النفسي للأشخاص اللي وضعين المادي مش كل الأدي وجاي العيد وما عندهم حتى يجيبوا أواعي أو شيء مناسب، خلينا نقول ليوم العيد، للأكل للشرب. في عدة أنواع من الألم، ويمكن هذا أصعب ألم ممكن يمرق على البني آدم بالذات في أيام العيد.
1: بالفعل شوفي، أنا بدي يعني إذا بدي أعزل إشي بكل اللي حكيتيه، إن كان على مستوى الأشخاص اللي بدنا عايده بس مش ملاقيين كيف عايده، أو الأشخاص اللي خلينا نقول كبار بالعمر اللي تركوهن ولادهن وخلينا نقول راحوا رحلهن وراحوا مشاويرهن بدونهن، والأطفال اللي عم بتدور على فرحة العيد. أنا يعني بالأبحاث اللي أجريتها وكان المؤشرات واضحة لوين إحنا عم نروح بهذا الوضعية، إنه إحنا في عنا إشي اسمه فردانية مفرطة، يعني صار الشخص متمركز حول حاله، منشغل بحاله، بصورته، بحياته الرقمية، التكنولوجية أكثر من انشغاله بعلاقاته الحقيقية وعلاقاته العائلية. لكن يعني إذا أنا بدي أقول إنه لما كان الشخص يعتبر حاله جزء من المجموعة، العلاقة هي جمعية كمجتمع، كان قلبه على جاره اللي بده يعيد بس مش الناس، وكان قلبه على أهله، كان قلبه على أولاده يعني. بس اليوم للأسف في حالة من النرجسية اللي عم بيعيشها المجتمع، وكأنه هو الموجود وغيره مش موجود للأسف، وهذه هي جزء من الفردانية المفرطة اللي بحكي عنها.
0: هالمصطلح لأول مرة بسمعه، بس جدا حقيقي. الفردانية المفرطة، كل واحد صار يفكر بس بحاله، ما حدا عم يفكر بغيره، لا بأهله ولا بولاده ولا بجيرانه ولا بالناس العائلة القريبة أو حتى الأصدقاء، بالذات في أيام العيد اللي نحن هلأ عم نعيشها وعم نتحدث عنها. فهذا شو اللي وصلنا يعني هذا الوضع اللي نحن اليوم موجودين فيه، اللي ما حدا عم بيسأل على حدا، شو اللي وصلنا لننسى أهلنا، لننسى المسنين، ليصيروا هن عبء علينا؟ عشان شو؟ ليه؟
1: شوفي أنا يعني كمان قضية بدي أسميها الخلل في لعب الأدوار الاجتماعية. يعني المفروض الأم تعيش دورها كأم، والأب يعيش دوره كأب، والزوج يعيش دوره كزوج، وكمان الحماة تعيش دورها كحماة، وكذلك جميع كل واحد من محله. لكن في خلل في لعب الأدوار، وأدى إلى تراكم بالخلافات العائلية، وهذه الخلافات ما تعالجت بشكل صحيح، وأدى إلى قطيعة انفعالية. صار في عنا emotional cut-off.
0: بس هاد لنتطلع على الصورة الواضحة كيف كانت، والصورة اللي بهذا الموضوع أو بهذا النقطة بالتحديد اللي حضرتك عم تحدث عنها ما تغير فيها شيء. المشاكل كانت دائما بين العائلات، بين الحما والكنة، بين الأب وولاده، كل الأشياء اللي حضرتك هلأ ذكرتها كانت موجودة، بس كنا نقدر نتخطاها، كنا نقدر على القليل بأيام التحضيرات للعيد وبأيام العيد نقول لا الدنيا عيد، خلينا نسامح، خلينا نمشي مع العيلة، خلينا نستقبل الكل ونروح نعيد على الكل نشوف الكل. اليوم هذا كله تغير، مع أنه نفس الظروف اللي كانت قبل هي نفس اللي موجودة اليوم، ولكن اللي أنت حكيت عنه من شوي، الفردانية المفرطة اللي كل واحد صار يفكر، الأنانية إذا فينا نقول، صار يفكر بس بحاله، يمكن هذا اللي وصلنا للي نحن اليوم موجودين فيه.
1: صحيح. أنا الجواب الأخير أنا جاوبته بشقين، قضية لعب يعني كل واحد يأخذ دوره الصحيح، والقضية الثانية اللي هي تراكم الخلافات بدون علاج. زمان كان في خلاف نقعد نحل المشكلة، في عنوان، في كيف تنحل الإشكالية، ما كانت تترك لأنه يصير في هجر وفي بعد وفي جفا. لكن اليوم بنشوف إنه الخلافات تتراكم، بصير في قطيعة، ما في عنوان، ما في منحل المشكلة، بقول اللهم نفسي. وهذا بنرجع لنفس الوضعية اللي بنحكيها، إنه أنا أنظر إلى نفسي لا أنظر إلى الآخر. مش بس هيك، طب أنا في عندي كمان أمور تتراكم من ضغوطات اقتصادية ونفسية، صارت الناس كثير متوترين، وحتى قدرتها على العطاء العاطفي بلش صار فيه خلينا نقول شح. يعني حتى لو بدك تحاول انك انت تشوف قديش هالشخص ممكن تتواصل معه، قديش ممكن يمنحك الحب، بتشوف انه في حاجز نفسي نتيجة كل الظروف اللي عم نعيشها.
0: كل واحد في عنده ظروفه أكيد.
1: لكن في كمان سبب مهم، القضية التكنولوجيا واللي صنعت هذا التواصل السريع on off أنا بدي أسميه.
0: okay.
1: صارت بالنسبة لقيتها اللي معايا دي هي رسالة واتساب، كل عام بخير، لا تكلع في خلاص انتهى، عيّت عليك. كيف يعني عيّت علي؟ وين الزيارة؟ وين اللقاء؟ وين أنك تيجي عندي وأجي عندك؟ وكأنه صار بديل، إنه الرسالة الواتساب هاي السريعة صارت بديل عن الزيارة وعن كل عام بخير، وصارت تعتبر إن هاي بروتوكول اجتماعي، وهو بارد هذا البروتوكول الاجتماعي.
0: يعني هاي السرعة اللي نحن عايشينها بكل شيء عم نمرق فيه بحياتنا، وصلت كمان مع عيادات العيد، وصلت حتى نقضي الوقت كيف نحن بدنا بدون زيارات العائلة، وبدون ما نشوف حدا ولا حدا يشوفنا، لا بدنا نغلبكم ولا تغلبونا، كل واحد بحاله. هل معاي دي جملة كل عام وانتو بخير عم نقولكو إياها، إذا كان هاتفيا أو عن طريق الواتساب أو أي أسلوب أو أي طريقة تانية، ولكن بدون الزيارات. هل قد صار الزيارات والقرب من العائلة ومن أفراد العائلة صار عبء وحمل على بعض الأشخاص أو على ناس كتير للأسف الشديد؟
1: للأسف، للأسف هذا الوضعية اللي احنا عم نعيشها. أنا بديش أعمم طبعا في
0: وأنا مش عم بعمم، بس الوضع للأسف الشديد هذا الوضع الموجود.
1: بالفعل بالفعل. يعني أنا في يعني بدي أحكيها هيك أصيغة بجملة لطيفة، خلينا نقول يعني العيد موجود ومش بعيد، الناس اللي بعدت عن العيد وبعدت عن بعض هون للأسف. يعني إحنا الفرحة هي موجودة، بس تعامل مع الفرحة للأسف نتيجة الضغوط الناس بتعيشها كل يوم وضعف الروابط الاجتماعية، وخلينا نقول العيلة بطلت هي عبارة عن أشخاص اللي إحنا ممكن نلتقي فيهم، واعتبار العائلة إنها انعكاس اللي من خلاله بشعر الشخص بقيمته. انتبه قديش كان مهم إنك أنت تقول أنا أنتمي لعائلة فلان، كان مهم، وهذا الشيء كان يعطيك شعور بالتقدير وشعور بالأمان وشعور بالراحة وشعور بأنه أنت في لك سند. اليوم ما منشوف أنه هذا الأشخاص عم بيشوفوا أنه العيلة هي انعكاس واستمرارية لوجوده، وعشان هيك عم نشوف أنه تفتقد أو نفتقد مع الوقت هذه المكانة، وبالتالي منشوف هذا التفكك هذه العلاقات. يعني إحنا بالشكل الاجتماعي العيد ما بتغير، لكن بالشكل الوظيفي النفسي مو بلش يتغير. يعني إحنا منشوف أنه دائما كان العيد والمناسبات كمان الاجتماعية كانت مساحة لترميم الروابط الاجتماعية،
0: صحيح،
1: وكمان لعلاج الخلافات وتأكيد الانتماء حتى نشعر انه احنا موجودين، حتى مع لو صار في خلافات قادرين انه احنا نحلها. وكثير من الناس تحولت، يعني تحول العيد بالنسبة لهم من تجربة اجتماعية اللي هي او جماعية دافئة لمناسبة عم تظهر من خلال حجم الفراغ العاطفي والتفكك الأسري اللي موجود، وهذا كنت حضرت منه أنا يعني من سنوات سابقة مش جديد، اللي إحنا لوين رايحين وبأي اتجاه رايحين. وإحنا لما بنيجي نحكي عن التفكك العائلي إحنا بنحكي عن خطورة بكيف إحنا نتعامل مع وجود الفرد داخل هذا المجتمع، وعشان هيك بنشوف إنه الشباب اللي عم بيطلع هو بيشعر بغربة نفسية لأنه هو بحاجة أصلا لعائلة تحتويه وتقدره ويكون له دور ومكان فيها.
0: أوكي، من خلال حديثك أنت في جملة هلأ من شوي أنت ذكرتها، وجملة اللي بحاول أن دايما أنه ما نعتمدش على هيك جمل لإيجاد أسباب ولإيجاد أعذار لأي سبب إن كان، لأي موضوع إن كان بنحكي فيه، دايما إحنا بنقول الجملة هي التعليقة اللي صارت للأسف الشديد بهالمجتمع وعند الجميع، إنه الوضع الاقتصادي، الوضع النفسي، ما في الشغل، حروبات وما بعرف شو، هذا كله على العالم كله عم بيصير مش بس علينا، ولكن إحنا اللي بالذات كنا هالقد العائلة بالنسبة إلنا تعني كتير، اللي الولاد كانوا يعني كتير، العيد بحد ذاته كنا نستناه للي ما نشوفنا هنش أشهر نشوفن على العيد، فليلة حتى بعدنا عم ندور على تعليقة بسبب الظروف إحنا وصلنا هيك.
1: أنا يعني بدي أرجع وأعز الشيء إلى نقطة جدا مهمة، إحنا التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية كانت موجودة كل الوقت،
0: كل عمره موجودة مع العالم،
1: كل عمره
0: موجودة. شو اللي صار لهلأ؟ صرنا أقرب الناس عنا نبعدهن عنا ونقول خلص لا أم ولا أبو ولا كل واحد يعيش لحاله أريح له. ليه؟
1: شوف، لما بيكون في عندي أساس متين واسع أعتمد عليه بنشوف إنه العلاقات بتحافظ على نفسها. اللي صار واللي عم نعيشه اليوم إنه انتقلت العائلات أو مجتمع العائلة الممتد لمجتمع من الجزر المنفصلة، مشان أنا كيف بقول وأحاول يعني أسهل إيصال الرسالة.
0: أوكي.
1: وبعلم النفس المعرفي بقول إنه أو النظرية الجستاتيل بتقول إنه مجموع الأجزاء لا يساوي الكل، يعني هاي الجزر المنفصلة كل واحد عايش بحاله وبعالمه هي بتشكلش عائلة سليمة. المفروض يكون في إنه روابط مبنية على عقيدة وعلى أسس وعلى قيم وعلى تواصل سليم، وعلى أنه في كبير العيلة اللي كمان بيرد كل حدا، لأنه عم نشوف أنه الخلافات البسيطة عم تكبر نتيجة أنه كل واحد بده يحكي رأيه ويتمسك في رأيه، وعشانك عم نشوف أنه في انسلاخ عن العائلة، عن العائلة هذه الممتدة اللي كان في إلى جذور صامدة وجذور قوية حتى تحافظ على استمرارية العائلة واستمرارية كل شخص داخل هذه العائلة وتشميه. لكن لما وصلنا لوضعية إنه إحنا عم نعيش كل واحد بجزيرة منفصلة، كل فرد عم بيعيش بغرفته مع تليفونه مع صمته، عم نخسر حالنا بعدين بنخسر العيد، فبالتالي هذا اللي عم بيصير معنا.
0: هذا اللي عم بصير معنا، وهي للأسف الشديد هذا هو المسار اللي المجتمع عم بيمشي فيه من سنة لسنة، وكل سنة عم بيكون أصعب من اللي قبلها.
1: بالفعل
0: بضل السؤال لحضرتك كمان هيك قبل ما ننهي اللقاء معك، شو ممكن نعمل لحتى نرجع فرحة العيد للقلوب، لحتى نرجع معنى العيد عند الصغار قبل الكبار؟ لأنه الكبار شوي شوي إذا بشوفوا الأولاد بدن العيلة وبدن يكونوا مع أولاد العم وأولاد الخال وبدن يروحوا زيارات، هاي ممكن هن شوي شوي يرجعوا ليرضوا أولادهن. ولكن كيف وبأي أساليب ممكن نرجع لوقت اللي كان العيد يجمع مش يفرق، وكان سعادي مش عبء علينا نهرب منه؟
1: بالفعل بالفعل. شوفي، أنا بما أنه إحنا بنحكي دائما في تطور ودائما في تغيرات من خلال هذا التطور اللي إحنا بنعيشه، و بعرفش قديش كمان في دائما في بسموها إسقاطات لكل شيء إحنا بنعيشه. أنا برأيي ودائما عم بشير لنقطة أنه إحنا بحاجة لنعيد بناء العيلة بطريقة تتناسب مع العصر. إذا الناس شجتها العصر والتكنولوجيا والتطور، حتى نعيد إحنا بناءها. يعني احنا بالمصطلح العميق، احنا بحاجة انه نعمل هندسة عاطفية جديدة للعلاقات. يعني ممكن نعمل زيارات قصيرة لكن تكون حاملة صدق وحب وحميمية، ممكن تكون جلسات اقل رسمية لكن اكثر دفء. بحاجة لنقلل المقارنات، وبحاجة لنحترم الحدود ونفهم انه كل واحد كل بيت عم بحاول انه يحافظ على مساحة معينة من الخصوصية. وبدل ما احنا نشعر وكأنه هاي الزيارات هي واجب اجتماعي، نفهم انه هي استثمار نفسي واجتماعي وعقائدي وقيمي في اولادنا قبلنا احنا كمان. هذا بشجعنا انه احنا يعني نذهب باتجاه انه نعيد تجديد هذه العلاقات.
0: خلينا
1: كمان احنا يعني بحاجة نستغل كمان حتى المناسبات البسيطة والعياد الصغيرة، لأنه إحنا نعمل طقوس اللي هي باعتقادي اللي هي مهمة جدا، زي لما بيكون في زيارة للكبار، زي لما بنعمل فطور جماعي، بدل ما إنه إحنا نبعث رسائل نلتقي، بدل ما نستعمل التليفون كل عام وانت بخير نيجي أجي لعندك وأزورك. هذه أمور جدا مهمة، وباعتقادي لازم يكون في عنا أداة واستراتيجية لحل الخلافات قبل ما تتأزم وتصل للقطيعة. وهون أنا يعني بدعي أو بدعو كل شخص من محله، من مسؤولين، من أئمة مساجد، من رجال دين، إنه يكون في إلهم دور في هذا الجانب. وللأسف يعني الشيء عم بتفاقم من سنة لسنة، وبنشوف
0: إنه عم بتقول للأسف معناته مش رح يكون في إلهم دور ومش رح يعملوا اللي المفروض إنهم يعملوه. بس شيء كتير كتير مهم إنه لما بدنا نعمل شغلة نتطلع على حالنا كيف اليوم معظم العائلات في هذا الخلاف بين الأخوة وبين الأخوات، حتى مع الأم والأب. يعني الختيارية اللي يمكن بعد لين شي سنة سنتين معانا بهالحياة، بتلاقي إنه كتير من الأولاد ما بيحكوا معهن، إنه أبوي عم بتقل علي، أمي عم بتقل علي، خلص يحلوا عني. يعني مش فاهمين شو أهمية إنه هدول التنين بالذات، هدول التنين هني راس العيلة، هني الدفء والحنان والمحبة والاحتواء. مع كل المصاعب اللي بمرقوا فيها الكبار، مع كل تغيير العقل والتصرفات، ولكن بضلوا هدول بركتنا. فإذا احنا اطلعنا على حالنا وشفنا لأي وضع احنا واصلين، وكيف أخوي بحكيش معي وأنا بحكيش مع أختي وأختي بتحكيش مع أمي، وبدناش أولادنا يعيشوا هذا الوضع، فإحنا اللي اليوم بالجملة اللي حضرتك هلأ أنهيت فيها إنه إحنا لازم نعمل كل شيء لحتى أولادنا ما يعيشوش هذا الوضع اللي نحن اليوم عايشينه، وهذا التفكك الأسري. إحنا اللي لازم نبادر ونخدهن ونقولهن أولاد عمكو أولاد خالكو هاي العيلة، أنتو ما إلكو غير بعض، واللي زعلان من التاني المفروض أنه يراد التاني، بالذات بهالأيام الفضيلة بأيام العيد. دكتور ياسر بشير، طبيب نفسي وباحث في الصحة النفسية، ألف شكر إلك، شكرا كتير على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، يعطيك ألف ألف عافية. فاصل إعلاني، يلا فاصل إعلاني.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح

0: بعدك زعلانة مني بمناسبة هالعيد وأول يوم بالعيد؟ الإنسان اللي أنتم زعلين وعارفين إنه رح يجي العيد عليه هو زعلان، اتصلوا له، ردوه، احكوا معه. هالعيد صعب يمرق لما القلب كتير تعبان، فمثل قلبك، مثل قلب صديقك، أهلك، إخوتك، الصديقات بنات بعض، كل إنسان مزعل إنسان. نحن بيوم العيد، عيد الأضحى المبارك، اليوم الأول على القليلة رادوا بعض، احكوا مع بعض وإلغوا هالزعل هذا من بناتكم. فإذا أحبائي رح نواصل لليوم مع هايد بارك.
1: الآن في مكان سوزان ديبيني، هايد بارك. مكان.
0: بعد ما كنا مع دكتور ياسر بشير، طبيب نفسي وباحث في الصحة النفسية، بسعدنا بشرفنا نكون مع ميساء عوسات بشارة، مستشارة في موضوع الاقتصاد، اقتصاد العائلة والتسوق. مساء الخير يا ميساء.
2: مساء الخير، كل عام وانتم بخير أخت سوزان ولجميع المستمعين.
0: وانت بخير، أهلا وسهلا فيك. موضوع الاقتصاد للأسف الشديد بكتير من الأوقات بيكون آخر شيء منفكر فيه، منطلع منشتري، منعمل اللي بدنا إياه، منعمل بنحل المشتريات اللي لازم تكون ب500 بنعملها ب1000، واللي ب1000 بنعملها ب2000، الحجوزات لبرات البلاد، الأشياء اللي نحن مش بحاجة إلها بنعمل قائمة من أول الدفتر لآخره، هذا كله بدنا إياه، بدنا إياه للعيد. شو اللي عم بيصير وليش؟ طبعا احنا عارفين شو الاشياء اللي احنا بدنا اياها، عارفينها بالتأكيد وعارفين شو الكميات، ليش منجيب بكميات اضعاف من اللي لازم ومندفع مبالغ ما كان لازم ندفعها اصلا؟ ونحن بموسم اعياد، الناس اللي ما معهن بيروحوا على البنوك، بيروحوا لكارد وما بعرف شو لحتى يطلعوا برات البلاد. وشوفوني يا ناس، انا عيدت برات البلاد ليه؟ مين اللي بدي يدفع بالآخر هذا؟ جيرانك ما راح يدفع عنك، أهلك ما راح يدفع عنك. فكيف ممكن ميساء إنه إحنا نعمل خط إذا كان للعياد وبالأكتر للعياد أو بشكل عام لحتى نقدر نمشي بدون كل الضغوطات المالية، بدون كل الديون اللي بنحطها الواحد على حاله قبل وبعد، ومنضلنا الواحد لأشهر إذا مش لسنين سكر ديون لأنه بصير كله يلحق بعضه.
2: حابة كثير كبير، احسنت الكلام. طبعا العيد الحقيقي بالراحة بالمحبة، مش بالفواتير والقلق والديون اللي بعد العيد. للأسف عدم التخطيط المسبق لكل الأشياء اللي بدي أشتريها، المقارنة، عدم القناعة. القناعة هي أساس الراحة النفسية بالعيد، لأن السعادة الحقيقية مش بالمظاهر أبدا، إنما بالتخطيط المسبق أشتري حاجتي. بس للأسف اليوم الواقع بفرجينا أشياء اللي هي عكس تماماً، كله بنجر وراء المفاخرات، وراء التباهي، وراء العروضات، وراء الرحلات زي ما تفضلتي، سيارات فاخرة، رحلات بريت البلاد، على إيش؟ على حساب الكارت البنك. وبالآخر هم ما بيعرفوا إنه كارت البنك بالآخر هو دين وعبء علي اللي أنا بالآخر لازم أدفعه.
0: يمكن أكبر غلطة عملوها تبعون البنوك إن نعملوا مثل هالكارت هذا، الفيزا وغيره، كل الأمور هاي اللي الواحد بيفتكر إنه يلا ما أنا مش دافع على هالكارت مشي، ومش عارف آخر الشهر شو راح بيصير فيه.
2: للأسف الشديد، للأسف الشديد، تخطيط المسبق للمصاريف كثير بتساعد العائلة تستمتع بالعيد بدون ضغوط، بدون ديون بعده، عدم المقارنة بالناس أو بما إنه بالذات يعني.

0: وضع المالي اللي بمر فيه
1: ما هو
0: العائلة.
1: المشكل انه احنا الكبار وقت اللي بنشوف شغلات، طب ما هن عملوا وهن ما هنش، معناته احنا ما عناش، وكمان احنا بنقدر نعمل. يعني هذا النوع من التقليد الاعمى لاي شيء نحن بنشوفه، وبالاكثر للجماعه اللي كل شيء بيعملوه بينزلوه على شبكات التواصل. يعني شوفوني يا ناس انا شو عملت، لشو ولمين. يعني مع احترامي لكل المستمعين وكل الأصدقاء وكل اللي عندنا على شبكات التواصل، لا سمح الله صار معي أي شيء، أنا إيش راح يفيدني يعني هذا كله؟ إيش راح
0: ماشي.
1: يفيده لأبو العيلة لما بنهاية الشهر ما فيش معي يجيب 10 طرف خبز لأولاده؟ إيش مين اللي بده يجي يساعده يمد له إيده؟ عشان إيش أنا
0: للأسف
1: أفرج الكل وأعمل وأشتري عشان يشوفوني يا ناس؟
0: أول إشي أنا بدي أتطرق لهيك شغلة، اللي دائما الناس ما بتنشر للأسف غسيلها الوسخ على صفحات التواصل الاجتماعي، الكل بده يبين إنه سعيد مبسوط بتفاخر، ف يعني قليل ما بنلاقي محتوى اللي الناس بتعيط فيه بتبكي فيه. فمشان هيك مش كل شيء بتشوفوه صفحات التواصل الاجتماعي تصدقوه، ورا هاي السعادة في كثير أشياء اللي أنتم ما بتعرفوها.
1: أكيد
0: بعد كل
1: مثلك مثل غيرك، الدنيا
0: بالضبط
1: ملانة.
0: للأسف الشديد، مشان هيك هاي المقارنات، عدم الرضا، عدم القناعة، هاي الأشياء اللي بتجرنا اليوم لكل ما يسمى الديون، الديون من السوق السوداء. للأسف الشديد شايفين إنه إحنا اليوم شبابنا وأمهاتنا ونسائنا بنجر ورا هاي الأشياء، وبالآخر النتيجة واضحة شو بده يكون. يعني العبء ما حدا بيجي بيدفع دينك، للأسف الشديد بالآخر أنت شغلة عملتها بدك تدفعها ضرب
1: طبعا
0: 3 و4.
1: طبعا. خلينا نسمع منك كمستشارة اقتصادية، شو كنت بتوصي العائلات؟ يعني هل في حاجة هلأ، إذا في حاجة إنه كل واحد يجيب قلم ورقة ويسجل نقاط أنت بدك تحكيها كمان من قلن ويكون الإشي كتير واضح، لأنه بدي تحاولي توضحي لهن شو يعني ممكن نعمل مسار اقتصادي لحتى نعرف حالنا شو اللي بدنا إياه وشو اللي هذا عم بيكون زيادي وإحنا مش بحاجة إله. شو كنت بتقولي لهن؟
0: أول إشي العيد هو فرصة لتعلم أطفالنا، اللي إحنا بالآخر كل الأشياء اللي بنعملها بالآخر مشان أطفالنا بنضغط التعلم الصحيح لمعنى التربية الاقتصادية، معنى المال، قيمة المال. العيدية لازم تكون رمزية، فرصة رائعة لتعلم الثقافة المالية من جيل صغير اللي للأسف إحنا ما زلنا بنفتقرها في مدارسنا العربية. المبلغ الصغير صحيح، بس هذا المبلغ
1: قديش
0: أكيد
1: يعني؟ شو هي العادية الرمزية اللي حضرتك عم تحكي عنها هلأ؟
0: طبعا احنا بنحكي كل واحد وظروفه. يعني في مثلا في ناس اختارت انها تعمل كرت معايدة وتعطيه لابنها مع لعبة اللي هو حابب تكون لإله، في ناس اختارت انها تعطي مبلغ بسيط 50 شيكل، في ناس 100 شيكل، كل واحد قدر استطاعته. يعني هون لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني ممنوع انا اروح برضو اتداين وافرجي ابني انه والله انت اليوم اكثر واحد من اولاد عمامك بدك تاخذ ومن اصدقائك. العيدية هي مش فرصة للتفاخر، هي معنى في المحبة إنه أهلي معاي، ولادي معاي، كلهم بصحة وبسلامة، هاي معنى العيدية الصحيحة. بالإضافة إنه العائلات مفهوم السعادة، إنه السعادة قرار إنه أنا بقدر أخلق أجواء العيد بأشياء اللي هي بسيطة، من البيت، طبيخ البيت، ضيافي اللي هي بسيطة، هدايا رمزية اللي أنا بدي أقدمها للعيلة. فكل هاي الأشياء لو هيك بدنا نحسبها من ناحية سلطات، من ناحية مأكولات، من ناحية كعك اللي إحنا بنعمله في العيد، أكيد في البيت أكيد بده يكلفنا أقل، على الأقل 70% من الأشياء اللي أنا بدي أشتريها. وكليات وين بيروح؟ بروح في منطقة الراحة تبعتنا، لأنه إحنا لما بدنا نكون في الكونفورت زون اللي إنا في منطقة الراحة بدنا نشتري أكل زيادة، بدنا ندفع أكثر، بدنا نستعمل بطاقة الائتمان بدون تخطيط مسبق، وكل هاي الأشياء بتأدي بالآخر لديون اللي إحنا بغنى عنها.
1: بس بالذات بفترة العيد، أو حتى خلينا ناخد يوم العيد الأول ويمكن الثاني كمان، إنه في كتير ناس بيحبوا يطلعوا على مطاعم، بيحبوا ياخدوا أكل معهم، يطلعوا برات البيت، تجتمع العيلة كل الإخوة كل أولادهم وهيك. ممكن هذا الإشي كمان يكون مش غلط، ولكن
0: طبعا
1: كيف فينا إحنا نحدد شو هي الكميات اللي بدنا إياها؟ فينا نتقاسم، مش واحد يأخذ كل العبء عليه والتاني يجي مع أناني مي أو مع أناني كولا أو ما بعرف شو. يعني ممكن التقسيم يكون عادل على الكل لحتى الكل يروح وينبسط وبنفس الوقت يشارك
0: نعم
1: بالمصروفات كلها.
0: صحيح جدا سوزان.

0: ما حكيت لك انه الاجتماع او الخروج للمطعم او خروج خارج البيت بالمره مش خطا، بالعكس هي قيمه اللي احنا بنفرح فيها، والعيد فرحه يعني بالاخر احنا بدنا نفرح. هاي واحد. رقم اثنين انه زي ما تفضلتي يعني انه نتقسم كعائله، ممكن نعمل شواء مع بعض، حدا يعمل السلطات او نقسم المبلغ اللي هو
1: بالضبط يتقسم على الكل،
0: يتقسم.
1: حتى
0: وهون
1: لو انه
0: بنعمل كثير
1: واحد اخذ على عاتقه انه يجيب كل شيء، جيب معاهن بالنهاية الفاتورة وبتتقسم على كل الموجودين.
0: وهذا الكثير بصير بعائلات، واحنا بنشوف
1: هذا
0: انه
1: اللي لازم يصير. طبعا
0: حتى ضيافة العيد اليوم احنا شفنا انه برضو خوات اجتمعن في بيت واحد مشان برضو يقللوا العبء تبع المعيدين انهم ما يروحوش اكثر من بيت، وطاولة اكثر من طاولة، طاولة واحدة تتقسم على كل الخوات على كل العائلة. وأنا حسب رأيي مجتمعنا شوي شوي بدأ يفهم إنه الوعي الاقتصادي والتدبير هو الحكمة اللي ممكن عن جد تخلي الإنسان مرتاح.
1: موضوع الوعي الاقتصادي ميساء، بالنسبة لكم كمختصين بهذا الموضوع، وين بتنشروه؟ وين؟ في مدارس، عند شباب وصبايا، في مراكز جماهيرية، اجتماعات للأهالي؟ كيف ممكن يوصل للجميع؟ يعني هذا الموضوع واحد من أهم المواضيع في حياتنا، ومع كل هذا بتشوفي أعداد قليلة جدا من الأشخاص اللي تركزوا بهالموضوع وتعلموا هالموضوع وصاروا مختصين فيه، ولكن كيف ممكن توصلوا للكل؟
0: أنا صراحة بنشر يوميا فيديوهات توعية عن الاقتصاد العائلي، أنا برضو كمستشارة للمصالح التجارية ومرافقة المصالح التجارية برضو بنشر محتوى جدا قيم للمصالح التجارية والعائلات
1: وين بتنشري
0: في
1: مساء؟
0: صفحة الانستغرام الخاصة فيه، صفحة الفيسبوك، عندي كثير طبعا دورات للنساء للأمهات
1: قبل الدورات على الانستا وعلى الفيس، اسمك موجود هناك ميساء
0: نعم
1: وساتي بشارة بالعربي ولا بالانجليزي ولا كيف؟ لحتى
0: بالإنجليزي
1: يقدروا كمان المستمعين
0: طبعا
1: يدوروا عليك بالانجليزي.
0: بالإنجليزي ميساء وسات بشارة. نعم أنا بنشر كثير أشياء اللي هي عن جد هيك منحسها إنه وعي اقتصادي عن الادخار، عن العيديات، عن التوفير، عن أهمية التوفير، عن أهمية إنه نحط خطة اقتصادية صحيحة مشان تحمانا في الأزمات وتحمانا في التقاعد.
1: شو
0: برضو
1: هي الخطة الاقتصادية؟ شو الخطة الاقتصادية اللي ممكن كل رب عيلة يعملها؟ هلا نحن صرنا باليوم الأول، ولكن كل رب عيلة يعملها تحضيرا لمناسبة جاي عليه. شو هي الخطة وكيف لازم يتعامل معها؟ منين يأخذ؟ وين يحط؟ إيش اللي يوفره؟ إيش اللي يعمله؟
0: أهم إشي سوزان بأي شغلة بدنا نعملها التخطيط المسبق ووضع ميزانية لكل شغلة. لا ننسى إنه إحنا على أعتاب برضو حفلات التخرج، العطل الصيفية اللي
1: حفلات الزفاف من بعد
0: حفلات
1: المدارس،
0: الزفاف بعد هالمدارس. طب كديش كل هذا العبء اللي أنا، هل اليوم خلص أنا؟ بالعكس اليوم إذا العيدية، إذا كان للأولاد في عيديات إحنا ممكن نجمعهن، إذا الأولاد بحاجة عن جد ممكن نروح على منتجع عائلي، ممكن إنه نروح رحلة. بس التخطيط المسبق لكل إشي إحنا بنعمله هو ما بيجي بالصدفة، التخطيط هو الخطوة الأولى للنجاح. حتى في النجاح في الاقتصاد العائلي ما تنجروا وراء الكماليات، اشتروا الاحتياجات اللي انتوا عن جد بحتاجة، بالذات اليوم لما احنا في الوضع التضخم المالي اللي موجود في البلاد بالاضافة لارتفاع الاسعار الرهيب. فوين احنا كمستهلكين، وين احنا كناس اللي احنا عن جد بدنا نفتح بيت، بدنا نعلم اولادنا، وبدنا وبدنا وبدنا وبدنا نكون موجودين في كل الحفلات اللي في المجتمع. فوين احنا في كل هاي الاشياء؟ التخطيط المسبق، وضع ميزانية سليمة، وإنه أنا نصيحة مني ما تستعملوا بطاقة الائتمان إلا للضرورة.
1: في عندي كمان سؤال هلأ من خلال حديثك ميساء، وبتخيل هلأ كل رب عيلة وكل رب عيلة مسمعونا بقولوا آه يا ريت نعرف منين. يعني كل واحد عارف شو ميزانيته، حتى لو كانوا اثنيناتهم بيشتغلوا بالبيت، كل واحد عارف شو المدخول اللي عنده، واللي عنده ثلاثة وأربعة وخمس أولاد الله يحمله إياهن، واللي عنده أكتر واللي عنده أقل. أنت عارف قديش بتفوت كل شهر، وعارف شو المصروفات اللي عندك، وبحالة إنه في أشهر على أشهر وراء أشهر بتمرق ما بتقدريش، أنت عم بتقولي إنه يقصد ويحوش ويحط على جنب. طب هالعيلة ما فيها تحط على جنب، ما فيها تجمع شيء ليكون معها لفترة العياد ولا لأي مناسبة تانية جاي عليهن، شو المفروض يعملوا؟ كيف؟
0: للأسف الشديد، للأسف الشديد أغلب عائلاتنا العربية اللي بتوجهوا للاستشارة وما قبل الاستشارة ما بتعرف كداش المدخلات اللي إلها، ما بتعرف كداش بتدخل، ما بتعرف
1: في حدا
0: كداش
1: ما بعرف قد ايه بدخل؟
0: للأسف الشديد في الناس بتسجلش كداش عندها مدخلات، تعرف ماشينها على بركة الله، وبالآخر أنا بتطلع إنه أنا المصروفات الليلة أكثر من المدخلات ب30-40%، وسعيت الخطوة الأولى للقروض، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، وبدي أضلني في هاي الدوامة،
1: طيب
0: فللأسف
1: تعال
0: هاي
1: تعال
0: وضعي.
1: نمشي نحن وانت والمستمعين، نمشي معك خطوة بخطوة. شو المفروض انا اعمل؟ انا اليوم عم بشتغل، زوجي عم بشتغل، في عنا هو عنده مدخول كذا وانا عندي مدخول كذا، هدول الاثنين فينا نجمعهم نحط هذا اللي عنا لهذا الشهر، ولا منه لازم نقيم؟ في عنا كمان المصروفات، اللي ساكن بالاجار، الاكل، الشرب، ملابس، شغلات، هذا كله كيف بدنا نعمل؟ بدي تعطي توضيحات كاملة للمستمعين لحتى يلاقوا الطريقة اللي من خلالها يشوفوا هيك النور هذا اللي ممكن يرشدهن انه مش كل شهر لازم ننزل بمينوس. احنا
0: ان شاء الله احنا بنعرف انه واحد زائد واحد يساوي اثنين، مشان هيك في قاعده ذهبيه في الاقتصاد العائلي احفظوها ما تنسوها، قاعده او استراتيجيه اداره المال بذكاء 50-30-20، يعني منقسم الميزانية اللي إلنا، منقسم المدخولات اللي إلنا حسب استراتيجية 50-50% من المدخول، إذا إحنا مندخل 10,000 شيكل 50% اللي هي 5,000 بتروح على الأشياء الضرورية اللي هي بنزين، غذاء. وبرضه هون أنا بحط علامة سؤال لأنه هون أنا بقدر أقتصد، مهم جدا نقتصد فيهم، الكهرباء، المي، الأرنونة، إذا في عندي أجار بيت، إذا
1: يعني 50% كل الدفعات الشهرية اللي بتنزل على الواحد
0: بالضبط اللي هي
1: أوكي.
0: ضرورية، هذول
1: طبعا
0: ماست، يعني
1: أوكي.
0: 30% أنا مليحة معكم، والاستراتيجية هاي كثير لارجة بتقولكم هاي للترفيه، إذا بدكم تشتروا ملابس، إذا بدكم تطلعوا رحلات، إذا بدكم تروحوا على مطعم، لأن طلعي كديش إذا أنا بمشي هاي التخطيط. برضو في عندي 30% اللي هي فري، 20% هذول ممنوع مماش، يعني ممنوع الطبفين اللي هي للتوفير، خطة توفير على جانب، هذول ممنوع الطبيين. ليش؟ لأنه مرة واحدة شهر، يعني منعرف تعرفي تسارات بقوت بتسارات، يعني بيجوا هيك مرة واحدة تخرب السيارة وبدي أكسر السيارة وخربت الثلاجة وفي عندي رحلة وبنسلف بتجي الجواز، فمن وين هاي المصاريف كلها؟
1: للأسف الشديد أول هواي خليني أسميها بكل هالواحد، وبيبلش إنه واو هاي منين أجتني وهاي شو بدي أعمل فيها، بيصير كله ورا بعضه، بيصير كله ورا بعضه. بس أنت عم تقولي لي 50% للضروريات،
0: نعم.
1: أوقات الشهر كله بده 150% لحتى نقدر نكمله مثل ما لازم، فكيف ممكن يكمله 50%؟ يعني كله بده يتقسم، كل دفعات اللي عليهن كمان لازم تكون شهرية، مش كله يدفعه ويخلصه منه.
0: لا أنا بفضل تعرف كهرب مي عنا يعني تقريبا
1: هذا
0: كل
1: فينا
0: شهرين.
1: أوكي، هذول فينا شوي ننسى،
0: عنا في ناس يعني تعرف تنسيش إنه مثلا سيارة، التأمين السيارة هذا ممكن عن جد نقسطه شهري، فهذا برضه في الضروريات. بنزين بالإضافة للإغراض الدكاني أو السوبر ماركت، هذول ضروريات، بس يعني هاي أنا دائما بحط عليها خط أحمر، لأن هاي لازم إعادة الترتيب. ليش إعادة الترتيب؟ لأنه ممنوع نروح على السوبر ماركت من دون ما يكون عندنا قائمة شراء شو أنا بدي أشتري، وتكوني مستغربة أكثر. أنا بطلب من الناس اللي أنا بشاركهم أو برافقهم في دورات الاقتصاد، اكتب ايش بدك تطبخ في هذا الاسبوع. ليش؟ لانه انا لما بدي اعرف شو طبخاتي وشو فطور الاولاد وشو الاشياء اللي بدي اياهن، انا ما بنغر وبشتري اشياء اللي انا مش بحاجه لإلهن. وهون في عنا يعني
1: بس التام الكبرى، التام
0: نعم.
1: الكبرى ميسا، لما
0: نعم.
1: الواحد بفوت على السوبر حتى لو كانت القائمه معه، بحط القائمه بجزدانه وشو بشوف عليه تنزيلات ببلش يسحب، وهي فاتن عم تضحك وعارفه انا شو عم بحكي.
0: نرجع للقناعه، اذا انا مش بحاجه،
1: مش موضوع قناعه، موضوع انه اللي كنت تاخذيه بالقبل ب 15 و20 هلا عاملينه ب 6 و7، فلا انا باخذ محل الكيلو تنين او محل العلبه تنتين وبيضل معي، بيضل عندي لقدام، بالذات اللي عندي الاولاد صغار. كيف
0: طلع العروضات بالذات اليوم في ظل التنافس الشرس في شبكات التغذية، الكل وين بدك تروحي بدك تشوفي عروضات. هل أنا لازم أكون تعرفي هذول هذا الناس اللي حامل السلة وين ما في عروضات أنا لازم هيك تعرفي الكوس لازم هيك أصور ألملم؟ صراحة خطأ، لأنه في أشياء إحنا مش بحاجة لإلها. وبحكي لك عن الأشياء اللي إحنا منشوفها، أغلب الأشياء اللي اشتريناها في العروضات اشتريناها في السوبر ماركت لما رحنا وإحنا جوعانين، لما عن جد بك في أي عروض اللي هي مغرية، في عروض اللي بقول لك آه ممكن عن جد إذا أنا بحاجة لإلها، أما أشياء اللي ممكن أن عن جد يخلص تاريخها وأنا مش منتبه لإلها فحرام اشتروا
1: هذه على كذب. هذه صح مزبوط. ومرة من المرات لما كنت أعمل هاي البرامج كمان عن موضوع كيف الواحد يقدر يوفر وكيف هيك، كمان كانوا يقولوا ولا مرة تروح تشتري غراض أو تفوت على السوبر وانت جوعان، كل شيء بتشوفه من جوعك بصير بدك إياه، بدك أو ما بدك رح تاخده. فهذه لحالة لازم ننتبه لها أنه كل شو ما بدك بس كل قبل ما تفوت على السوبر، لأنه خراب بيت ساعتها.
0: ومهم جدا ما ناخذ بطاقة الإكمال لا مجمعات، مجمعات لأنه إحنا منصر نشتري أشياء مش بحاجة. نفس الإشي للسوبر، نحط ميزانية، أنا ماخذ 500 شاكل بشتري، ممكن تعرفي هاي ال 200 شاكل اللي بخليها سبير في الجزدان اللي ممكن أحتاجها، أما مع يعني كل عود موجودة معانا بطاقة الإكمال، بطاقة الإكمال هو إشي اللي زي سلاح اللي أنا هيك بظل حميني إنه أي إشي بدي إياه طوالي هو في بطاقة يعني.
1: وهذا سلاح الغدار على قد ما بتقولي بضل حميني لما أنا بدي شغلة ومفيش معاي نقدي إلها، هو هذا السلاح اللي بتعنى بنهاية الشهر بظهرنا وبصدرنا وبراسنا وين كان عائلنا ولا إيش استعملنا هالقد البطاقة هاي اللي معنا
0: للأسف الشديد.
1: ميساء عويسات بشارة، مستشارة الاقتصاد، اقتصاد العائلة والتسوق، ألف شكر إليك إنك كنت معنا بهالمعلومات المفيدة. أنا بتمنى كل اللي عم يسمعونا يحاولوا شوي شوي، ما في شيء بيجي مرة واحدة، حاولوا درجة درجة خطوة خطوة، حاولوا إنه تعملوا هيك شوية موازنة مثل ما لازم وبدون اندفاع كتير وبدون بخل كتير للي عنده أولاد طبعا ما بقدر يبخل عليهن أو احتياجات البيت، ولكن لاقوا الحل الوسط لحتى ينتهي شهر بدون ما انتوا تفوتوا بديون وبدون ضغط نفسي اللي هو اهم شيء.
0: الف
1: شكر لك ميساء، شكرا، شكرا يا عيوني، وانت سالمة حبيبتي، شكرا كثير، يعافي قلبك، تسلمي لي، باي باي. تقريبا وصلنا للنهاية، الجمعة الساعة 11 بالليل إعادة لسهرية، الأحد الساعة 1 بصراحة، تنين الساعة 9 بالليل سهرية مع سوزان، ثلاثة الساعة 1 هدوء نسبي على مزاجي، والأربعة منرجع الساعة 1 لهايد بارك. كل الشكر لفاتن حداد براني، يعطيك ألف عافية فاتن، حين دهان شكرا لك، ومني سوزان دبيني دائما كل الحب، كل عام وانت بألف خير،
2: خلي حالك بالهوى مشغول،
1: انه ايدنا دائما تضل بجيبتنا ونطول ونعطي الاولاد وغير الاولاد ونقول يلا احنا كرمه والدنيا عيد، لا خففوها شوي، اعطوا حب، اعطوا احتواء، اعطوا حنان بالذات للاولاد، هذا اللي هن بحاجه له اكثر من انه نعبي جيابن مصاري.

بعيد أيام العيد عليك وعلى العالم وعلينا وعلى الجميع والكل بألف خير. شكرا لكل اللي اختارونا وكانوا معنا على مدى الساعة. نرجع لنلتقي بإذن الله. باي باي، إلى اللقاء. سوزان دبيني. خلي ليلي

0: الاكل جاي على الطريق، انتوا معي، انا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: غدا على قناه مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عكلي.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له اياها تسوي اللي بينفع تطحن لي اياها.
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، اشي فاخر من الاخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
10: عناوين الساعة: حزب الله يواصل استهداف الأراضي الإسرائيلية بمسيرات مفخخة دون إصابات. جيش الدفاع يعلن مهاجمة أكثر من 150 هدفا في لبنان خلال الساعات 24 الأخيرة. إيران تحذر من استمرار الخطوات الأمريكية ضدها حتى بعد التوصل إلى اتفاق. شبه الجزيرة الكورية تشهد تصعيدا عسكريا آخر وانخفاض الحرارة غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار ثانية من مكان تقرأها عليكم ريمارون، أهلا بكم. أصيبت قبل قليل طفلة عمرها 7 سنوات بصورة حرجة من جراء تعرضها لإطلاق النار في وادي عارة، ولم تعرف بعد تفاصيل أوفى. دوت خلال الساعات الأخيرة صافرة الإنذار في رأس النقورة عقب رصد اختراق مسيرة معادية من لبنان وانتهى الحادث، وقد سقطت في محيط عسكري قرب بلدة شلومي بالجليل الغربي في وقت سابق اليوم عدة مسيرات مفخخة ولم تقع إصابات أو أضرار. وقام سلاح الجو باعتراض هدف جوي مشبوه في سماء المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. هذا وأعلن جيش الدفاع أنه هجم خلال الساعات 24 الأخيرة أكثر من 150 بنية تحتية إرهابية وعناصر لحزب الله في سور والنبطية والبقاع. وصدر إنذار عاجل إلى سكان قرى كفر حونة، عرمتة، مليخ، جرجوع، حمين الفؤة. وقال المتحدث العسكري إنه في ظل قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر الجيش للعمل ضده بقوة، وأكد أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر الحزب ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن المعركة الأساسية تجرى اليوم في ساحة الحرب الاقتصادية، معتبرا أن العدو يركز على استهداف صمود بلاده الاقتصادي وإحداث خلل بالوضع المعيشي. وقد اعتبرت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن الجانب الأمريكي يسعى لتنفيذ حروب ناعمة ومؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية مع توقف المواجهة العسكرية. وأضافت الوزارة أن الأمريكيين سيسعون لتجديد الضغوط الاقتصادية وتحريض المجتمع وإثارة انقسامات قومية ومذهبية وارتكاب عمليات إرهابية في إيران. في أحدث تصعيد عسكري تشهده شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت منظومة جديدة خفيفة الوزن لإطلاق الصواريخ المتعددة إلى جانب منظومة صواريخ كروز تكتيكية. وقالت وكالة الأنباء المحلية إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف شخصيا على الاختبارات التي شملت أيضا تقييما لرأس حربي مخصص لصاروخ باليستي تكتيكي وصاروخ مدفعي موجه عالي الدقة.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة في الجبال بشمال البلاد، وبعد غد الجمعة تبقى على حالها. إلى هنا هذه النشرة مستمعينا، نعود ونلتقي مجددا عند الثالثة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان. بعد قليل فنانينا مع شادي بلان.
11: يابا وين طرح نوصل؟
12: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
11: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
13: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده إشي زاكي؟
11: أنا.
2: لما عارفين إنه السفر طويل ومعاك الأولاد، اعملوا حسابكم شوية أغراض تشغل الأطفال، كتب، ألعاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو، ولا لا؟
12: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
11: شو كمان ساعة؟
2: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصلة.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: من راديو مكان، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: فنفنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق فنفنانينا، سباق جديد، سباق رقم 18 للعام 2026. أغاني قوية تتنافس هالأسبوع للوصول للمرتبة الأولى من رقم واحد. خليكم معنا لنتعرف على إنتاجات فناني بلادنا، أنجح إنتاجات فناني بلادنا. بلش السباق مع الأغنية بتحتل المرتبة العاشرة، بتتقدم نايل برغوثي، السلام أماني.

0: الفنانين كل الانتاجات والاصدارات مع شادي بلان.
1: السباق مستمر، ما يصدقوا سمعتنا ياقوت وفضه بالمرتبه الثالثه الثاني بيقدم من القمه، بيقدم هالاسبوع للمرتبه الثانيه وسام حبيب يا غرام.

أغنية وسام حبيب يا غرام بالمرتبة الثانية، الأولى زي الأسبوع الماضي واللي قبله واللي قبله، صار لها باختصار 4 أسابيع. بالمرتبة الأولى يا طنوس الهوى جانا رقم 1.

ساعة سباق فن فن أني انتهت لليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. لكم لي دائما شادي بلان أحلى التحيات. خليكم معنا مكملين هالفترة، بعد شوي على الطريق.

0: الاكل جاي على الطريق، انتوا معي، انا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: غدا على قناه مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عكري.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له اياها للشوي قال بنفع تطحن لي اياها.
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، اشي فاخر من الاخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش احلى من انك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: الشيكل عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
8: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
9: عناوين الساعة: مقتل طفلة في عرعر المثلث إثر تعرضها لإطلاق النار، صافرات الإنذار تدوي مجددا في الجليل الغربي، جيش الدفاع يعلن مهاجمة أكثر من 150 هدفا في لبنان خلال ساعات 24 الأخيرة، إيران تقول إن مخزونها من اليورانيوم المخصب ليس مدرجا على جدول أعمال المفاوضات، وانخفاض الحرارة غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
9: إليكم نشرة الثالثة من مكان، تقرأ عليكم ريمارون، أهلا بكم. توفيت في مشفى هلال يافيف الخضيرة متأثرة بجراحها الخطيرة الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات والتي تعرضت لإطلاق النار في عرعر المثلث، وتقول الشرطة إن الخلفية جنائية وإنها تبحث عن المعتدي. دوت قبل دقائق صافرة الإنذار في الجليل الغربي عقب رصد اختراق مسيرة معادية من لبنان، ولم ترد أنباء عن إصابات بالأرواح. وقد أعلن جيش الدفاع أنه هجم خلال الساعات 24 الأخيرة أكثر من 150 بنية تحتية إرهابية وعناصر لحزب الله في صور والنبطي والبقاع. قال رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير إن بناية الشر لنظام الملالي تتصدع بصورة ملحوظة وإن مستقبله واستقراره غامضان. وخلال حفل استقبال سرب طائرات تزود جديدة أضاف زمير أن قادة هذا النظام ملاحقون وأن معظم قدراته العسكرية دمرت فيما تم إرجاع مشروعه النووي سنوات إلى الوراء، وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني ينهار وأن المواطنين في هذا البلد لم يدركوا بعد حجم المأساة التي جلبوها قادتهم المتطرفون. صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري قاني بأن واشنطن وطهران لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز، وأضاف أن المحادثات مستمرة لكن احتياطات إيران من اليورانيوم المخصب ليست مدرجة على جدول أعمال المفاوضات. أعلن رئيس مجلس المشهد المحلي عبد الفتاح حسن أنه قدم استقالته بالأمس إلى وزارة الداخلية التزاما باتفاق التناوب مع توفيق سليمان، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة. وفي مقابلة مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة في إذاعتنا، قال عبد الفتاح حسن إن الوزارة ستعين شخصا من أعضاء المجلس لإدارة الأمور لمدة 60 يوما، ومن ثم سيتم الإعلان عن انتخابات لرئاسة المجلس.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمود عكلي.
4: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة في الجبال بشمال البلاد، وبعد غد الجمعة تبقى على حالها. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نعود ونلتقي مجددا عند الثالثة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: في أول أيام عيد الأضحى، مقتل طفلة في السابعة جراء إطلاق نار في عرعر المثلث، وفي ليلة العيد مقتل الدكتور يحيى قسوم في جريمة إطلاق نار في عبلين. بعد أيام من تنصيبه قائدا لكتائب القسام، إسرائيل تتمكن من تصفية محمد عودي، فما تأثير ذلك على الأوضاع في قطاع غزة؟ وبينما تصر واشنطن على إنهاء البرنامج النووي الإيراني، تؤكد طهران أن اليورانيوم المخصب ليس على جدول الأعمال.
2: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق في العيد مع شادي بلان.
8: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
7: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
2: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

الطريق اليوم. أغاني جديدة نتعرف عليها ونسمعها أنا وياكم للأربعة. أحدث الأغاني الناجحة الأيامات تجينا من لبنان، تجينا من وائل كفوري. شو مشتاق لي؟

0: تقلي وائل كفوري بأغنية جديدة نعشها الأيامات كتير بلبنان وعنا كمان. وائل كفوري اللي عمره صار 51 سنة بلش يغني وهو صغير 18 سنة، قبل شوي حصل له فترة طويلة معنا حوالي 30 سنة.
1: عالطريق ريميكس
0: ريميكسنا اليوم أغنية نانسي.

0: زي كل يوم من الأحد للخميس بعد الثلاثة إحنا هون معكوا على الطريق. دائما ننطي المساحة الكبرى للموسيقى. جديد شيرين عبد الوهاب مش لحالها، معها محمد حمائي.
1: على الطريق.

0: ولا يا ولا. شن عبد الوهاب محمد حمد، تحية كبيرة لكل المحتفلين اليوم أول أيام عيد الأضحى. بعد الجميع بالخير، اللي عم يسمعنا بالسيارة رايح مشوار، واللي مروح من الشغل اللي بيشتغل يعطيكم العافية. إحنا مع كل الأربعة
1: يا حبيبي هتيجي يا ولا يا ولا يا ولا
2: على الطريق.

0: قصة جديد العراقي سيف نبيل. أغنية حلوة جديدة لإلي يا مغرور.
1: عالطريق

0: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: غدا على قناة مكان، تنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عكري.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له إياها للشوي، قال بينفع تطحن لي إياها؟
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: العيد مش بس تاريخ عرس نام،
6: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
5: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
6: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
6: عيد معنا،
5: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
6: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
7: الطريق مع أحلى الأغاني وأجحها، محمود التركي، إسا داليا مبارك.
8: شنو شنو
7: شنو شنو
8: هذا منو؟

داليا مبارك مع العراقي محمود التركي جابوا لنا هالاغنيه الحلوه. بس كمان اغنيه حلوه بتجينا من لبنان, اغنيه مسلسل ممكن بطولي لنادين نجيم ظافر العابدين, غنيها مروان خوري.

اغنيه مسلسل، حكينا لكم اسم المسلسل ممكن، بطوله ل نادين نجيم وظافر العابدين. بعد ما سمعنا اغنيه مسلسل نسمع اسا اغنيه فيلم بلش عرضه بمصر وبالعالم العربي، تقدر تحضروه كمان برام الله. بلش عرض هالفيلم امبارح مع قدوم العيد، بنحكي على فيلم إذمة لأحمد داود سلمى أبو ضيف. أغنية هالفيلم تجمع

0: أخبارنا الفنية بإجازة عارين بإجازة نعيد عليها ونتمنى للجميع عيد أضحى مبارك. سمعنا الأغنية الحلوة الديو الحلو بيجمع مصري رحمة محسن مع المغربي بفكر المغربي هو نور الدين. الأغنية حكينا لكم أغنية فيلم إذمة إسا نصبح عليكم للي إسا صح صح وفاء واللي لا نسمع أغنية حلوة من سانت ليفان صباح الورد.
1: على الطريق

الورد صور لها الأغنية، حكينا لكم كليب في الأردن. بياع مناقيش بيكون الكليب. إسا محمد حمائي بغني من ألحان عمرو مصطفى.

محمد حماقي هذا أصدر هالأغنية وأصدر كمان أغنية والليلي أول أيام العيد حيصدر ويطلق كل أغاني الألبوم. أنتم معنا على الطريق، الطريق كله مشوار.

0: الطريق.
1: إسا تبعاً تبعاً أحدث أغاني سين عبد الوهاب رقم واحد امبارح كانت بالسباق.

زي ما كان متوقع او تشيرين قوي ثلاث اغاني صرنا سامعين منها بعد فترة غياب مشاكل قضايا صراعات كتيرة عادت هاي تاني اغنية بنسمعها منها هالسنة تباعا تباعا التالتي كانت سمعناها اليوم باول برنامج مع محمد حمائي والاولى رومانسية كانت الحضن شوك

0: راني زمان زمان
1: غني زمان وردة الجزائرية غنت عام 1978 الأغنية الحلوة من ألحان موسيقار محمد عبد الوهاب

كمان مقطع من في يوم وليلة الأغنية الحلوة اللي غنتها وردة الجزائرية حكينا لكم عام 1978 الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب كلمات حسين السيد.

الجزائري وقت مش رح يسمح لنا نسمع مزيد من هالأغنية الحلوة يوم وليلة اليوم بزاوية أغنية من زمان. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بكرة اللي بحب ينفع يتابعنا ويسمعنا ويشوفنا على التلفزيون كمان. أنا وزميلي ماريا بكرة على العصرة نحتفل معكم تاني أيام العيد. شكرا لخين لكم مني دايما شادي بلان. أحلى التحية.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
3: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
4: عيب علي إذا عارف.
3: لا جد لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
4: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
3: لا بعيدة ساعة نصل.
4: لكان عند سميرة هيها قريبي.
3: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
4: 2 hours later. بركي نروح نعايد عند أمي.
3: هو علينا
5: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
4: خلاص هات نروح عند ميساء.
3: مين ميساء؟
5: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الشيك اللي عند صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
8: عناوين الساعة: اعتقالات بعد مقتل الطفلة ليلى جهجة في عرعر المثلث بإطلاق النار عليها. إيران تقول إن اتفاقا محتملا مع الولايات المتحدة قد يتحول إلى قرار أممي ملزم. زمير يقول إنه تمت إعادة المشروع الإيراني سنوات إلى الوراء. استقالة رئيس مجلس مشهد المحلي التزاما باتفاق تناوب وانخفاض الحرارة غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
8: هذه نشرة الرابعة من مكان تقرأها عليكم ريمارون، أهلا بكم. تواصل الشرطة التحقيق في مقتل الطفلة ليلى جهجه البالغة من العمر 7 سنوات إثر تعرضها لإطلاق النار في عرعر المثلث. ويظهر التحقيق الأولي أن الحادثة وقع إثر خلاف بين طفلين تطور فيما بعد إلى شجار بين أولياء أمورهما، أشهر خلاله أحدهم السلاح وفتح النار. وجرى اعتقال عدة أشخاص على ذمة التحقيق بينهم والد الطفلة القتيلة. أعلن التلفزيون الإيراني أن مسودة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تنص على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري. وأضاف أن طهران تتعهد بإعادة حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر واحد، وأشار إلى أن اتفاقا محتملا مع واشنطن قد يتحول إلى قرار أممي ملزم. قال رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير إن بنيان الشر لنظام الملال الإيراني يتصدع بصورة ملحوظة وإن الغموض يكتنف مستقبله واستقراره. وخلال حفل استقبال سرب طائرات تزود جديدة أضاف زمير أن قادة هذا النظام باتوا مطاردين وأن معظم قدراته العسكرية دمرت فيما تمت إعادة مشروعه النووي سنوات إلى الوراء. وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني انهار وأن المواطنين في هذا البلد لم يدركوا بعد حجم المأساة التي جلبوها قادتهم المتطرفون. أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر انفصال فصائل سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقهم بالدولة في خطوة وصفها بأنها تأتي انطلاقا من المصلحة العامة للوطن وتحاشيا للمخاطر المحدقة بالبلد. أعلن رئيس مجلس مشهد المحلي عبد الفتاح حسن أنه قدم استقالته بالأمس إلى وزارة الداخلية التزاما باتفاق التناوب مع توفيق سليمان، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة. وفي مقابلة مع الزميل يوسف شداد ضمن حديث الظهيرة في إذاعتنا، قال عبد الفتاح حسن إن الوزارة ستعين شخصا من أعضاء المجلس لإدارة الأمور لمدة 60 يوما، ومن ثم سيتم الإعلان عن انتخابات لرئاسة المجلس.
9: حالة الطقس
10: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يكون الجو الليل غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة خاصة في الجبال بشمال البلاد وأواسطها لتصبح دون معدلاتها بقليلة، وهذه مستمعين درجات الحرارة القصوى المرتقبة. في أورشليم القدس وحيفا 24، تل أفيف 25، الناصرة 27، جبال الجليل 23، هضبة الجولان 29، اللد 26، وفي بئر السبع 28 درجة مئوية. ختام نشرتنا مستمعينا، نعود ونلتقي عند الخامسة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: في أول أيام عيد الأضحى، مقتل طفلة في السابعة جراء إطلاق نار في عرعر المثلث، وفي ليلة العيد مقتل الدكتور يحيى قسوم في جريمة إطلاق نار في عبلين. بعد أيام من تنصيبه قائدا لكتائب القسام، إسرائيل تتمكن من تصفية محمد عودي، فما تأثير ذلك على الأوضاع في قطاع غزة؟ وبينما تصر واشنطن على إنهاء البرنامج النووي الإيراني، تؤكد طهران أن اليورانيوم المخصب ليس على جدول الأعمال.
10: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
13: كل عام وانت بخير يا غالية، كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
14: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
15: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
16: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
15: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. مع كلاليت نيكست، راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
17: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
18: يلا
10: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عكلي.
17: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
10: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
19: بعد ما تطلع له إياها للشوي، قال بنفع تتحمل إياها؟
18: نحن جوعانين وجاهزين.
20: اللحمة فظيعة.
18: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
10: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. من راديو مكان أطعم

to all the ladies out there.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك كمان شيك.
7: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
8: ليش عم بتوقف على جنب هون بالشارع السريع؟
9: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
8: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
10: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
9: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
10: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: عناوين الساعة: حزب الله يواصل استهداف الأراضي الإسرائيلية بمسيرات مفخخة، حماس تؤكد مقتل قائد جناحها العسكري عودي، إيران تكشف تفاصيل مسودة تفاهم مع أمريكا بشأن الحرب وهرمز، اعتقالات بعد مقتل الطفلة ليلى جوجا في عرعر المثلث بإطلاق النار عليها، وانخفاض الحرارة غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
11: إليكم مستمعين أخبار الخامسة، تقرأه عليكم ريمارون، أهلا بكم. دوت في الجليل الغربي قبل أقل من نصف ساعة صافرة الإنذار تحسبا لاختراق مسيرة معادية من لبنان، وأصدر جيش الدفاع إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وقال إنه في ظل قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الأراضي الإسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة، وأضاف أنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والانتقال شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني. أكدت حماس مقتل القائد الجديد للجناح المسلح للحركة محمد عودي في غارة جوية إسرائيلية، وقرت الحركة بأن زوجة عودي واثنين من أبنائه قتلوا أيضا. كشف التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم عن حصوله على ما وصفه بمسودة الإطار الأولي غير الرسمي لمذكرة تفاهم يجرى التفاوض عليها بين طهران وواشنطن، تتضمن ترتيبات تتعلق بوقف التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. وبحسب التفاصيل التي أوردها التلفزيون الإيراني، فإن إطار مذكرة إسلام أباد لم يحسم بشكل نهائي بعد، مؤكدا أن طهران لن تتخذ أي خطوة من دون تحقق ملموس وعملي من تنفيذ الالتزامات المقابلة. وأضاف التلفزيون الرسمي الإيراني أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما فسيتم اعتماد الاتفاق على شكل قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي. أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر انفصال فصائل سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقهم بالدولة في خطوة وصفها بأنها تأتي انطلاقا من المصلحة العامة للوطن وتحاشيا للمخاطر المحدقة بالبلد. تواصل الشرطة التحقيق في مقتل الطفلة ليلى جهجاه البالغة من العمر 7 سنوات إثر تعرضها لإطلاق النار في عرعر المثلث، ويظهر التحقيق الأولي أن والد ليلى أطلق عليها النار عن طريق الخطأ خلال شجار مع شقيقه.
12: حالة الطقس
0: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يكون الجو ليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة خاصة في الجبال الشمالية وفي شمال وأواسط البلاد لتصبح دون معدلاتها بقليل. نعود مستمعينا ونلتقي عند 6 بإذن الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.ar.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 مكان. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
13: في أول أيام عيد الأضحى مقتل طفلة في 7 جراء إطلاق نار في عرعر المثلث، وفي ليلة العيد مقتل الدكتور يحيى قسوم في جريمة إطلاق نار في عبلين. بعد أيام من تنصيبه قائداً لكتائب القسام، إسرائيل تتمكن من تصفية محمد عودي، فما تأثير ذلك على الأوضاع في قطاع غزة؟ وبينما تصر واشنطن على إنهاء البرنامج النووي الإيراني، تؤكد طهران أن اليورانيوم المخصب ليس على جدول الأعمال.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الاكل جاي على الطريق، انتوا معي، انا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: غدا على قناة مكان، تنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
0: نوم من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
2: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له اياها تشوي، قال بينفع تطحن لي اياها؟
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إيش الفاخر من الآخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: شيكلين صالح ذباح بيسوى سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق ال 499 شيكل بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك مع صالح ذباح
1: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم في العيد تكبر معاني التضحية العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير
2: الريحة كل عام وانت بخير يا غالية كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك
3: وانت بخير يا حبيبي شايف يا أمي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال أصل العيد
6: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان جبت علامة
7: دقيقة حبيبي بس شوي
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
9: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان من راديو مكان أضحى مبارك

0: العيد مش بس تاريخ عرسنا،
1: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
1: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: بعيد الأضحى السنة مكاني مسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: شيكل عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: يابا وانت رح نوصل؟
7: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
6: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
8: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
6: أنا.
2: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي ومشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
7: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
6: شو كمان ساعة؟
2: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: عناوين الساعة: الاشتباه في أن ليلى جهجاه أصيبت برصاصة نارية من سلاح والدها. البيت الأبيض يؤكد أن ترامب لن يبرم سوى صفقة تضمن بشكل قاطع لا تمتلك إيران أي سلاح نووي. إيران تكشف تفاصيل مسودة تفاهم مع واشنطن بشأن الحرب وهرمز. حماس تؤكد مقتل قائد جناحها العسكري عودي، وانخفاض الحرارة غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
9: إليكم أخبار السادسة، تقرأها عليكم ريمارون، أهلا بكم. يظهر التحقيق الأولي في مقتل الطفلة ليلى جوجاه البالغة من العمر 7 سنوات في عرعر المثلث أنها أصيبت برصاصة نارية بعنقها عن طريق الخطأ على ما يبدو خلال تبادل لإطلاق النار بين والدها وشقيقه، وقع عقب خلاف بين أطفالهما الصغار. وجرى اعتقال والد ليلى وشخص آخر على ذمة التحقيق، ولم يتم بعد ضبط السلاح. ووصل إلى مسرح الجريمة قائد لواء من شيف الشرطة البريغادير روني فارس، وقال إن المكان تم غسله بالمياه وتنظيفه قبل وصول الشرطة إليه، واصفا ذلك بالضلوع في الجريمة نفسها. يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم اجتماعا لحكومته في البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يشارك جميع أعضاء الإدارة الأمريكية في الاجتماع، بمن فيهم مديرة الاستخبارات الوطنية المنتهية ولايتها تولسي جابارد بحسب صحيفة نيويورك بوست. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لن يبرم سوى صفقة تصب في مصلحة الشعب الأمريكي وتضمن بشكل قاطع لا تمتلك إيران أي سلاح نووي. وأضاف أن ترامب قال إن المفاوضات تسير بشكل جيد، وأوضح خطوطه الحمراء بشكل جلي. وقد كشف التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم عن حصوله على ما وصفه بمسودة الإطار الأولي غير الرسمي لمذكرة تفاهم يجرى التفاوض عليها بين طهران وواشنطن، تتضمن ترتيبات تتعلق بوقف التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. وبحسب التفاصيل التي أوردها التلفزيون الإيراني، فإن إطار مذكرة إسلام أباد لم يحسم بشكل نهائي بعد، مؤكدا أن طهران لن تتخذ أي خطوة دون تحقق ملموس وعملي من تنفيذ الالتزامات المقابلة. وأضاف التلفزيون الرسمي الإيراني أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما، فسيتم اعتماد الاتفاق على شكل قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي. أكدت حماس مقتل القائد الجديد للجناح المسلح للحركة محمد عودي في غارة جوية إسرائيلية، وأقرت الحركة بأن زوجة عودي واثنين من أبنائه قتلوا أيضا. أسفر حديث عمل في أورشليم القدس عن مصرع عامل وافد في الأربعينيات من عمره بعد أن سقط عليه جسم ثقيل.
10: حالة الطقس
11: الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يكون الجو ليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة خاصة في الجبال في شمال البلاد وأواسطها لتصبح دون معدلاتها بقليلة. إلى هنا هذه النشرة مستمعين، نعود ونلتقي عند 8 من جديد.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
14: في أول أيام عيد الأضحى مقتل طفلة في 7 جراء إطلاق نار في عرعر المثلث، وفي ليلة العيد مقتل الدكتور يحيى قسوم في جريمة إطلاق نار في عبلين. بعد أيام من تنصيبه قائدا لكتائب القسام، إسرائيل تتمكن من تصفية محمد عودي، فما تأثير ذلك على الأوضاع في قطاع غزة؟ وبينما تصر واشنطن على إنهاء البرنامج النووي الإيراني، تؤكد طهران أن اليورانيوم المخصب ليس على جدول الأعمال.
10: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
2: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له اياها للشوي قال بينفع تطحن لي اياها.
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً من راديو مكان. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: كل عام وانت بخير يا غالية، كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
10: الشيك عند صالح ذباح بيسوى. سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل واحد بس بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
11: جرائم قتل تفسد أجواء العيد، مقتل طفلة في عرعر المثلث وطبيب أسنان في عبلين جراء إطلاق نار. استمرار التوتر على الجبهة الشمالية، هجمات بالمسيرات تستهدف عدة بلدات حدودية وجيش الدفاع يصعد. حماس تؤكد مقتل قائد الجناح العسكري للحركة محمد عودي في هجوم شنه جيش الدفاع في غزة. إيران تؤكد أن اليورانيوم العالي التخصيب ليس على جدول أعمال المفاوضات مع واشنطن. وأجواء عيد الأضحى المبارك تعم شوارع البلدات العربية بمظاهر التكافل الاجتماعي والاحتفالات العائلية.
12: النشرة المسائية مع نايف سيرجي.
13: أهلا بكم. في أول أيام عيد الأضحى المبارك صعق المجتمع العربي بخبر مقتل طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات جراء رصاصة أطلقت خلال شجار نشب بين جيران في عرعر المثلث. وفي ليلة العيد في عبلين قتل البارحة بإطلاق النار طبيب الأسنان يحيى قسوم على خلفية نزاع مستمر بين عائلات، كما أصيب طفله وشقيقه بجروح. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا شؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. أهلا بك تامر. أخبار مأساوية وقتل لا يتوقف حتى في هذه الأيام المباركة، ودعنا نبدأ من مقتل الطفلة في عرعرة.
14: نعم، إذن في أولى أيام عيد الأضحى المبارك المجتمع العربي يصعق مجددا بجريمة إطلاق رصاص صعبة مأساوية، كل التفاصيل التي ترافق هذه الجريمة تراجيدية بتفاصيلها. نتحدث عن مقتل الطفلة ليلى جهجاه ابنة 7 أعوام، قتلت بالرصاص في ساحة منزلها عندما كانت ترتدي ملابس العيد، وكان من المفترض أن تكون ليلى في هذه اللحظات مع باقي الأطفال كغيرها من الأطفال أن تحتفل بهذا العيد السعيد، لكن الرصاص خطف حياة هذه الطفلة. نتواجد في مسرح الجريمة، طبعا الشرطة من خلفنا حتى هذه اللحظة تجمع الأدلة، لكن ما هو مؤكد أن الشرطة اعتقلت والد الضحية ليلى للاشتباه به بإطلاق الرصاص، وهي ليست رصاصة واحدة بل عدة رصاصات. وفقا للشرطة أن كان هناك خلاف بين أقرباء الضحية ليلى منذ أيام، وتحول هذا الخلاف لاستخدام سلاح، حيث الأب أراد إطلاق الرصاص كما يبدو صوب أشخاص أو صوب شخص كان في ساحة المنزل هنا من خلفي، وحيث أيضا تواجدت ليلى في المكان داخل الشريط الأحمر الذي وضعته الشرطة. هناك تواجدت ليلى والأب أطلق الرصاص أكثر من 6 رصاصات، اخترقت جسد الطفلة التي نقلت لتلقي العلاج في مستشفى هلال اليافي في الخضيرة ووسط عمليات إنعاش في محاولات لإنقاذ حياتها، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، وفي هلال اليافي أعلن عن وفاتها ليصعق المجتمع العربي من هذه الجريمة بسبب التفاصيل المأساوية. عندما نتحدث عن أب أراد تنفيذ جريمة إطلاق رصاص وفي النهاية يصيب ابنته بهذه الصعوبة وبهذه المأساوية الكبيرة، ومن هنا يعني هذا الحدث يلخص كل قضية السلاح الغير مرخص المنتشر في مجتمعنا العربي. لو لم يكن هذا السلاح موجود بهذه الكميات الكبيرة لكانت لم تسجل هذه الجريمة، لكان هذا العيد مرة كغيره من أعياد كما تمر على الشعوب التي لا يرافقها هذا الكم من جرائم القتل الصعبة والمأساوية. إذن وفقا للتفاصيل يعني أن هناك أيضا معتقلين إضافيين قامت باعتقالهم الشرطة بعد اعتقال الأب، لكن المشتبه به المركزي هو الأب. يعني أيام عيد الأضحى ملطخة بالدماء في مجتمعنا العربي، ليس فقط هذه الجريمة في علعرة يوم أمس، بلدة عبلين شهدت أيضا جريمة مروعة حيث قتل طبيب الأسنان من عائلة قصوم بالرصاص وهو في 58 من عمره، كان في ساحة منزله يتجهز لأيام العيد المبارك، وهناك أطلق عليه وعلى مجموعة من الأشخاص من أبناء عائلته الرصاص ما أدى إلى مقتله. بالنسبة لجريمة عبلين وفقا للشرطة طبعا والتفاصيل التي بحوزتنا أن هذه الجريمة كما يبدو تندرج في إطار نزاع مفتوح داخل بلدة عبلين منذ سنوات، حصد أكثر من 10 قتلى خلال السنوات الأخيرة حتى هذه اللحظة. بالنسبة لجريمة عبلين الشرطة لم تعلن عن معتقلين، إذن جريمتان في غضون ساعات في أقل من يوم في المجتمع العربي، الأولى في ليلة العيد في عبلين والثانية في أولى أيام العيد عيد الأضحى المبارك حيث قتلت الطفلة ليلى وحتى سرقت معها كل فرحة العيد، ليس فقط من بلدة عرعر المثلث إنما أيضا من المجتمع العربي بشكل كامل.
13: نعم، شكرا جزيلا لك تامر. هذا وتطرق قائد شرطة منش البريغادير روني فارس لحادث مقتل الطفلة ليلى جهجاه في عرعرة.
15: طب אנחנו מדברים על אירוע מאוד מאוד מצער, מוות של ילדה בת 9 בנסיבות מאוד מאוד טרגיות בתוך המשפחה. דובר בריב בין ילדים בתוך המשפחה, אירוע קודם מלפני שבוע, האירוע של היום הסתיים במוות של ילדה. על פי החשד הילדה נפגעה מירי של האבא שביצע לעבר האחים שלו ככל הנראה בתוך הבית. כשהמשטרה מגיעה לבצע את תפקידה, תוקפים את השוטרים. זה בסעיף עובדות. אני נתתי הנחיה כרגע בזירה, כל העצורים, כל האחים, שחרור אך ורק דרך בית המשפט.
13: مآسي حقيقية. والآن إلى الأوضاع على الجبهة اللبنانية، حيث يواصل حزب الله إطلاق المسيرات باتجاه البلدات الحدودية والقوات العاملة في جنوب لبنان، بينما يعمق جيش الدفاع مناوراته البرية، حيث تفيد التقارير بأن القوات بدأت تنشط شمال الخط الأصفر في لبنان. للحديث عن ذلك أكثر ننتقل لمراسل الشؤون الأمنية والعسكرية أيال عليمة. أهلا بك أيال. هل سيمنع النشاط البري المحدود خارج الخط الأصفر تهديد المسيرات، وما الذي يعني يمكن تحقيقه من خلال توسيع العملية البرية؟
16: هناك نائف شكوك كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن قبل ذلك ربما العنوان البارز في هذه الساعة هو الشروع بقصف عنيف يستهدف مدينة صور. المتحدث العسكري يقول أنه يتم استهداف بعض القيادات لمنظمة حزب الله في هذه المدينة، ولكن الخبر اللافت قبل ذلك إصدار إنذار لسكان مدينة صور جميعا والمخيمات ومحيط هذه المدينة بالنزوح، بترك هذه المدينة، بترك منازلهم والابتعاد عن هذه المنطقة شمالي نهر الزهراني. وفقا لوكالة الإعلام اللبنانية، فإن عدد كبير من سكان المدينة من المواطنين اللبنانيين قد تلقوا مكالمات هاتفية عشوائية تدعوهم أيضا إلى ترك هذه المدينة. نتحدث عن عشرات ألاف المواطنين اللبنانيين الذين يقطنون في هذه المدينة وفي هذه المنطقة، يطلب منهم النزوح شمالا. بلا شك هذا هو التطور اللافت بعد أن تم يوم أمس إصدار إنذارات لسكان بلدة النبطية. هذه المرة اليوم سكان ومدينة صور يطلبون أو يجبرون بالنزوح من هذه المدينة. ومن الجانب الآخر، وفقا للأنباء الأخيرة، قصف عنيفة، غارات جوية عنيفة تشنها المقاتلات الإسرائيلية. وعودة إلى سؤالك، بلا شك هذه الغارات وتوسيع هذه الضربات يأتي في إطار تصعيد المعركة، وبضمن ذلك أيضا التوغل خارج الخط الأصفر في بعض المناطق المسيطرة. الأوساط العسكرية تقول أن بهذه الطريقة سوف تمنع أو تقلص بشكل كبير إطلاق المسيرات باتجاه القوات العاملة في جنوب لبنان، وكذلك باتجاه القواعد العسكرية المحاذية للحدود. على كل حال، هناك علامات استفهام كثيرة حول هذا الموضوع. في هذه المرحلة نتحدث عن عملية توغل محدودة في بعض المناطق ترافقها غارات جوية مكثفة وواسعة النطاق. إذا ما كانت هذه الطريقة سوف تمنع إطلاق المسيرات، هناك علامات استفهام كثيرة. حزب الله يستطيع مواصلة إطلاق المسيرات من المناطق التي لا تتواجد بها قوات الجيش، وربما عملية التوغل لقوات عسكرية خارج الحد الخط الأصفر قد يزيد من الاحتكاك بين عناصر حزب الله بين قوات الجيش الإسرائيلي. طيب. وهذا من شأنه أن يعيدنا إلى المظاهر التي كانت خلال بقاء إسرائيل في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. نايف،
13: طيب شكرا لك في هذه المرحلة إيال. وفي الأثناء تتواصل جهود الوساطة الأمريكية بين إسرائيل ولبنان، وعلم أن اجتماعا أمنيا سيعقد بين البلدين في واشنطن يوم الجمعة القادم. للمزيد حول ذلك ننتقل لمراسل الشؤون السياسية شيمون عران. أهلا بك شيمون، ماذا في تفاصيل هذا الاجتماع المرتقب؟
17: نعم بموازاتي مساء الخير لكم جميعا وكل عام وانتم بخير. بموازات التحركات السياسية التي نشهدها فإن بعد غد الجمعة في البنتاغون في مقر وزارة الدفاع الأمريكية ستلتئم طواقم عسكرية إسرائيلية لبنانية وأمريكية. الطاقم اللبناني قد وصل، طاقم تقني وصل إلى واشنطن للقاء طاقم أمريكي. هذا الاجتماع هدفه التباحث حول مسألة مواجهة حزب الله. يتوقع كما تقول أنا مصادر سياسية إسرائيلية، يتوقع بأن تعمل واشنطن لتشكيل قوة عمل ضد حزب الله وربما لتجرد حزب الله على من السلاح، على غرار ما كان في قبل سنوات طوال في السلطة الفلسطينية قوة دايتون الأمريكية بتمويل أمريكي وبقوات لبنانية تعمل ضد منظمة حزب الله. كما نرى حاليا ليست الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لا يبذلان بما فيه الكفاية لتجرد حزب الله من السلاح، لذلك تتقدم واشنطن كل هذه التحركات. كان يعتقد بأن لقاء سياسيا آخر سيعقد بموازات هذا الاجتماع، ولكن هذا الاجتماع السياسي الدبلوماسي بين السفيرين يخيل ايتر ونادى معوض لن يعقد يوم الجمعة، لن يعقد هذا الأسبوع، ربما سيتأجل إلى مرحلة لاحقة. نقطة مثيرة للاهتمام نايف هي بأن أمس الأول كانت حزب الله كانت تصادف ما يسمى لدى حزب الله عيد المقاومة والتحرير، ولكن بخلاف سنوات سابقة لم يحضر هذه المناسبة، لم تحضر أعداد كبيرة، وإنما قليلة للغاية من حزب الله من نشطاء حزب الله، مما يدل على أن ربما هناك بالفعل معارضة كبيرة داخل المجتمع اللبناني لاحتمال لحزب الله، والنية تتجه نحو إحلال السلام أو التقدم سياسيا بين إسرائيل ولبنان. نايف،
13: نعم، ومن جهة أخرى شيمون هنالك استياء يعني في المستوى السياسي في إسرائيل من تكبيل يد جيش الدفاع من قبل الإدارة الأمريكية بأن لا يعمل جيش الدفاع في منطقة بيروت في الأماكن التي يعني يتحصن فيها حزب الله في الضاحية الجنوبية من بيروت. ولكن يعني نكتفي بهذا القدر في هذه المرحلة، سنعود إليك لاحقا شيمون. دعنا ننتقل الآن إلى جديد التطورات المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث ذكر التلفزيون الإيراني أن مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تنص على رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل الشؤون الدولية شيمون بن نعيم. أهلا بك شيمون. وإلى جانب هذا النشر تؤكد إيران أنه اليورانيوم العالي التخصيب ليس على جدول الأعمال، بينما ينفي البيت الأبيض التقارير الإيرانية حول وجود مذكرة تفاهم أصلا مع إيران.
18: نعم، مساء الخير مجددا. فقط ننوه أولا وإزاء التجاذبات المتلاحقة بين واشنطن وطهران إلى تكذيب البيت الأبيض منذ قليل تفاصيل هذه المسودة، مسودة الاتفاق المبدئي التي نشرها التلفاز الإيراني الرسمي قبل نحو 3 ساعات. المتحدثة الرئاسية نائف أوليفيا ويلز أوضحت أن المفاوضات مع إيران مستمرة بشكل لطيف هكذا وفقا لسلاحها، وقرر أيضا أن الخطوط الحمراء لرئيس ترامب بشأن النووي الإيراني واضحة لا لبس فيها. عرض التلفاز الإيراني للمسودة المفترضة لم يتناول فعلا النووي، بل قد تركز أولا على المطالبة بجلاء القوات الأمريكية من حول الجمهورية الإسلامية ورفع الحصار الأمريكي. طهران ودائما حسب تلفازها الرسمي ملتزمة بإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز ولكن بأسلوب إدارة الشريان النفطي الهام مع سلطنة عمان. ليس واضحا على ما اعتمد نائب الرئيس الأمريكي جيزي فانس في تصريحاته للتلفاز NBC بأنه يستشرف موافقة إيرانية على التخلي عن تطوير أسلحة نووية، علما نائس بأن مسؤولين إيرانيين يؤكدون منذ البداية تقريبا وبشكل واسع على حق الجمهورية الإسلامية بالاحتفاظ بالنووي على الأقل لأغراض علمية. نائس.
13: طيب شكرا جزيلا لك شيمون. هذا ومن المقرر أن يبدأ اجتماع خاص للكابينت الأمريكي برئاسة الرئيس ترامب في البيت الأبيض لمناقشة مسألة الاتفاق المتبلور بين واشنطن وطهران. نعود في هذا السياق لمراسل الشؤون السياسية شيمون هران. شيمون، يعني اجتماع حاسم ربما للكابينت الأمريكي، هل ستجري المصادقة على الاتفاق مع إيران؟ وما موقف إسرائيل من هذه التطورات؟
17: نحن كما نرى وكما استمعنا قبل قليل من الزميل شيمون بن عيم، فإن المواقف لا تزال متباعدة. نحن نستمع إلى رئيس ترامب يقول مرة إن هناك تقدم في المفاوضات، ومن الطرف الآخر لا يزال رئيس ترامب يصر على عدم حيازة طهران أي أسلحة نووية أي قدرات نووية. لذلك أولا في إسرائيل هناك ترقب شديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث الليلة الماضية هاتفيا مع رئيس وزراء بنيامين نتنياهو حول كل هذه التطورات الخاصة بالملف الإيراني. بالفعل هناك أيضا مشاورات في المستوى السياسي الإسرائيلي. إسرائيل تتحفظ وتراقب كل هذه التطورات ومصرة على عدم حيازة طهران السلاح النووي والقدرات النووية كما تعهد بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نقطة تثير القلق لدى إسرائيل هي مسألة الصواريخ الباليستية. هذه المسألة لم ترد ولو بكلمة واحدة نايف والمشاهدون، لا ترد ولو بكلمة واحدة في كل المسودات التي يتم تبادلها. ذكر بأن وكما يبدو سيصل إلى المنطقة المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجارد كوشنر ربما نهاية الأسبوع أو بالأحرى بداية الأسبوع المقبل للتباحث مع رئيس وزراء حول كل هذه التطورات. الجلسة الدراماتيكية الحاسمة التي يترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأتي في إطار هذا التقارب، هذا التقدم ربما في المفاوضات بين واشنطن وطهران. هناك العديد من الضبابية يجب القول فيما يتعلق بكل هذه التحركات الأمريكية الإيرانية. على كل حال هناك ترقب شديد كما قلنا، ومن يدير كل هذه المعركة هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الأمل في إسرائيل بأنه سيكون هناك اتفاق جيد، ولكن هناك مصادر سياسية إسرائيلية تؤكد أنه ليس هناك شيء يسمى اتفاق جيد، لأن إيران كما عهدنا في السنوات الأخيرة في عشرات السنين الأخيرة، إيران ملمة في تضليل والتضليل والمماطلة وتقوم بالخداع، وهذا ما تحاول أيضا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك قلق بأن تقوم طهران بمثل هذه الاستراتيجية، بمثل هذه السياسة والشروط التعجيزية التي تقوم بها، وألا يقع الرئيس الأمريكي في الفخ الإيراني. هذا هو الأمل في الطرف الإسرائيلي نايف.
13: شكرا جزيلا لك شيمون.
17: شكرا لكم.
13: أكدت حركة حماس رسميا مقتل محمد عودي قائد الجناح العسكري للحركة في هجوم نفذه جيش الدفاع ليلة الماضية في غزة، علما بأنه لم يمضي على تعيينه في منصبه سوى أقل من أسبوعين. ويذكر أن عودي كان أحد مهندسي مجزرة 7 أكتوبر، وشغل في السنوات الأخيرة منصب رئيس مقر الاستخبارات في حماس. وعلم أنه قتل في الهجوم أيضا زوجة عودي واثنان من أبنائه وابنته وشخص آخر. للمزيد حول هذا الموضوع نعود لمراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إذن إيال، ماذا بعد تصفية محمد عودي؟
16: ربما هذا السؤال الأكبر. قبل ذلك يجب الإشارة إلى أنه بعد مرور 10 أيام فقط على توليه هذا المنصب قائد الجناح العسكري لحماسة بعد أن تم اغتيال القائد السابق عز الدين الحداد أيضا في تصفية شنتها تصفيته شنتها طائرات إسرائيلية، واليوم أمس تتم تصفيته في حي الرمال، وكما ذكرت عدد من أبناء عائلته أيضا قتلوا خلال هذه الغارة. وبطبيعة الحال يجب القول إسرائيل بهذه الطريقة تفي بتعهداتها الانتقام بكل من شارك أو خطط أو كان له ضلعنا في المجزرة 7 أكتوبر. الأوساط العسكرية تقول أن عودة كان شريكا في التخطيط والتنفيذ للمجزرة التي حدثت في هذا اليوم بقيادة حماس. ولكن السؤال الأكبر إلى أين تتجه إسرائيل في قطاع غزة؟ بين الحين والآخر تطرح أو يطرح اسم القطاع بعد عمليات اغتيال أو تصفية تنفذها إسرائيل، ولكن في نهاية الأمر هذه القضية لا تزال عالقة. هناك تعثر في تطبيق خطة الرئيس الأمريكي. ومن الجانب الآخر صحيح أن إسرائيل تمكنت من تفكيك وتدمير قيادة حماس العسكرية، ربما من الهيكل العسكري لحركة حماس، ولكن على أرض الواقع ووفقا لكل الدلائل والمعلومات وتقارير أجنبية أيضا تدل بأن حماس تزيد ومن قوتها في قطاع غزة تقوم بترسيخ سيطرتها. صحيح في حوالي 40% فقط من ساحة من مساحة القطاع التي لا تزال بسيطرة تحت سيطرة حماس، ولكن حماس تواصل ترسيخ سيطرتها تعزيز سيطرتها فيما تبقى بقيادتها في قطاع غزة.
13: إسرائيل لا تستطيع كل ذلك سيدفع بإسرائيل إلى استئناف القتال ضد حركة حماس. على كل حال سيبقى هذا السؤال مفتوحا للأيام القادمة. شكرا جزيلا لك إيال.
16: شكرا نايف.
13: ونحن إلى أجواء عيد الأضحى المبارك، حيث توافد المصلون إلى المساجد لأداء صلاة العيد في وقت تتواصل فيه مظاهر التكافل الاجتماعي والاحتفالات العائلية التي تميز هذه المناسبة الدينية المباركة. ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو صويس. أهلا بك أحمد. إذن ضعنا في أجواء العيد الاحتفالية.
19: مساء الخير نايف، وكل عام وأنتم ألف خير طبعا لجميع المحتفلين بعيد الأضحى المبارك. طبعا الأجواء هادئة في هذه الساعات بغير طبعا الأيام الثالثة. الآن نتواجد في نقطة البث في مدينة راط، أكبر القرى والمدن العربية في البلاد وفي منطقة الجنوب. يعني الأيام الثلاثة الأخيرة كانت صاخبة في هذا الشارع الرئيسي في المدينة، كان ممتلئ بالمئات من السيارات، حتى ربما الألاف السيارات كانت تجوب الشوارع الرئيسية في مدينة راط. عدد كبير من المواطنين وصلوا لقيام بشراء احتياجاتهم أو التجوال في المدينة، باعتبار أن منطقة الضفة مناطق الضفة الغربية عدد منها يصعب الدخول إليها في هذه الأيام بسبب إغلاق عدد من الحواجز، وأيضا باعتبار أن مدينة راط هي المركز التجاري لعرب النقب. طبعا في هذه الأثناء طبعا يعني في الساعات بعد الظهر قلت الحركة بشكل كبير بغير طبعا الأيام السابقة، وذلك يعني بسبب ربما يعني وتوجه عدد كبير من المواطنين وإلى معايدة أقربائهم في مناطق أخرى. ولكن في ظل هذه الأجواء نايف، اليوم قمنا بإعداد تقرير لهذه الاحتفالات في البلدات العربية في البلاد، فلنشاهد هذا التقرير. بالتكبيرات والتهليلات استقبل المسلمون صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك.
20: سوف نقوم بعد قليل بإذن الله بتقديم الأضاحي إلى الله عز وجل،
19: حيث اكتظت المساجد بالمصلين الذين توافدوا منذ ساعة الفجر لأداء صلاة العيد وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة.
21: مجتمعنا وأهلنا يصلون في المساجد، يحتفلون بالعيد في المساجد امتثالا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك فرحة كما ذكرت هي ممزوجة بغصة بألم نتيجة الأحوال والأحداث والألم الذي يسود مجتمعنا.
1: ظروف شوية بتوقع أنها صارت صعبة على الناس، فيش أجواء العيد اللي بكت زمان، الشوارع فاضية، الأجواء نفتقدها بهاي الأيام.
2: بعد انتهاء شعائر الصلاة بدأت مظاهر الاحتفال بالعيد، حيث قامت آلاف العائلات بنحر أضاحية ثم تبادلوا التهاني والتبريكات، وانطلقت زيارات الأقارب وصلة الأرحام بالتزامن مع أجواء من الفرح والبهجة عمت مختلف البلدات والمدن العربية.
22: أتمنى لكل الأمة الإسلامية أن يحل السلام عليها يا رب العالمين، ونعيش بخير ويمن وبركة.
23: إن شاء الله يكون عيد خير على الجميع وإن شاء الله.
24: شو بتتمنى بهالعيد؟
23: بتمنى الخير والبركة للجميع إن شاء الله.
25: والله نشوفها إن شاء الله تكون كويسة إن شاء الله خير، يعني مش زي كل عيد، الأوضاع شوي صعب شوي، الغلا وما الغلا.
2: وللمحافظة على النظافة العامة خلال أيام العيد كثفت السلطات المحلية استعداداتها الميدانية، حيث عملت طواقمها قبل عدة أيام من حلول العيد على رفع وتنظيف أقوام النفايات من الشوارع والأحياء السكنية، إلى جانب توزيع عشرات الحاويات في الحارات والأماكن المفتوحة بهدف تسهيل التخلص من مخلفات الأضاحي.
26: بالأمس قمنا بتوزيع الحاويات من أجل جمع مخلفات الأضاحي حتى لا يسبب إراحة كريهة، وإحنا قمنا تقريبا بتوزيع 15 حاوية، واليوم بعد صلاة العصر إن شاء الله سنبدأ بجمع هذه النفايات وأخذها إلى المكان المناسب.
2: ومن أجل إدخال أجواء الفرح والبهجة إلى قلوب الأطفال،

0: وجوه الأطفال.
1: عندنا فعاليات في العيد، سوق فرحة العيد، قمنا بجمع أكثر من 600 طفل في قاعة النور، قدمنا لهم الهدايا مع فعاليات. طبعا بركة السباحة فاتحة في بلدة حورة، حتى إن شاء الله نستقبل أبنائنا طلابنا أطفالنا، ندخل البسمة عليهم.
0: وفي السياق ذاتي عملت جمعية الإغاثة 48 على جمع مئات الأطنان من اللحوم من البلدات العربية بهدف توزيعها على العائلات المحتاجة في البلاد، إلا أن جزءا من هذه المساعدات منع من الوصول هذا العام إلى مناطق في الضفة الغربية، وذلك بسبب الظروف الأمنية والقيود القائمة.
2: كالمعتاد في كل عام في كل أضحى نحن نجمع اللحوم من رهط ونوزعها على المحتاجين في النقب وعلى المحتاجين في داخل 48. طبعا هذا العام لم يسمح لنا بالإدخال إلى الضفة والقطاع.
0: ويبقى عيد الأضحى المبارك مناسبة دينية واجتماعية تعزز قيم المحبة والتكافل وصلة الرحم، على أمل أن تحمل أيامه الخير والسلام للجميع.
3: ومن طاقم مكان نهنئ جميع المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. نحن أخيرا الأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا، غدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة خاصة في الجبال وبشمال البلاد وأواسطها، فتصبح دون معدلاتها بقليل. إلى هنا نشرتنا المسائية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: مش بس تاريخ عرسنام.
1: العيد هو مين أول واحد بيتصيب الثاني؟
0: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات؟
1: ومين اللي راح يكون مسؤول عن الموسيقى؟
2: بعيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
1: عيد معنا،
0: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
1: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم.
3: لوين اسا رايحين؟
4: عيب علي اذا عارف.
3: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
4: شو رايك نروح عند اختي جيهان؟
3: لا بعيدة، ساعة نصل.
4: لكان عند سميرة، هيها قريبي.
3: يا زلمة وين قريبي؟ هاي ساكنة باخر الدنيا.
5: 2 hours later.
4: بركي نروح نعايد عند امي.
3: هو علينا.
6: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
4: خلاص هات نروح عند ميساء.
3: مين ميساء؟
6: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
8: خليكوا جاهزين للعيد وإحنا جاهزين إلكم. في العيد تكبر معاني التضحية، العطاء والاهتمام بالناس الأقرب إلنا. ومع كلاليت نيكست راحتك وراحة بالك دايما أقرب إلك. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
9: شيك
10: عناوين الساعة: جيش الدفاع يهاجم مقرات لحزب الله في منطقة سور، ترامب يصرح بأن الولايات المتحدة قد تعود للقتال ضد إيران، البيت الأبيض يصف مذكرة التفاهم التي نشرها التلفزيون الإيراني بالمفبركة بالكامل، تقرير يكشف عن أن قطر وظفت مبالغ طائلة في الجهاز التعليمي الأمريكي بهدف الإساءة إلى الحلف مع إسرائيل.
2: راديو مكان الأخبار.
10: إليكم أخبار ثامنة من مكان، تقرأها عليكم ريمارون، أهلا بكم. دوت صافرات الإنذار في أصبع الجليل قبل حوالي ساعة عقب رصد اختراق مسيرة معادية من لبنان، ولم تقع إصابات أو أضرار. هذا وبعد إصدار الإنذار العاجل لسكان منطقة سور، بدأ جيش الدفاع بمهاجمة مقر قيادة لحزب الله في هذا المحيط. هذا ما أعلنه الناطق العسكري مساء اليوم. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع طهران، بالرغم من أن الإيرانيين يرغبون في إبرامه، مبينا أنه ليس راضيا عما يعرضونه. وخلال اجتماع لأعضاء إدارته في البيت الأبيض مساء اليوم، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى العودة للقتال ضد إيران، وتعهد بألا تحصل طهران على تخفيف للعقوبات مقابل تخلي عن اليورانيوم على التخصيب، مؤكدا أنه لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا وهو يمنعها من ذلك من أجل العالم. هذا وهاجم البيت الأبيض اليوم تقريرا بثه التلفزيون الرسمي الإيراني بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وقال في منشور عبر منصة إكس إن هذا التقرير الصادر عن وسائل إعلام خاضع لسيطرة إيران غير صحيح، وإن مذكرة التفاهم التي تم نشرها مفبركة بالكامل. أتى ذلك بعدما نشر التلفزيون الإيراني ما قال إنه إطار أولي للتفاهم يجري العمل عليه مع واشنطن بوساطة باكستانية لوقف الحرب، وينص على الالتزام أو التزام الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والانسحاب من المناطق المحيطة بإيران. يشير تقرير لمعهد دراسات مظاهر الأسامية العالمية إلى أن قطر وظفت أكثر من 65 مليون دولار في الجهاز التعليمي الأمريكي لتأثيره على المضامين والإساءة إلى الحلف مع إسرائيل من خلال التشكيك في حقها في الوجود وتطبيع الإرهاب. ودعا المعهد إلى الشروع في تحقيق فيدرالي مما حدا برئيس لجنة التعليم التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي كيفن كالي إلى الإعلان عن الدفاع عن الأكاديمية من أجندة أجنبية. في أوراكيفا لقي اليوم طفل عمره 3 أعوام مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس، وباشرت الشرطة تحقيقاتها.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عكلي.
5: أكل جاي على الطريق، انتوا معي
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يكون الجو ليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة خاصة في الجبال في شمال البلاد وأواسطها لتصبح دون معدلتها بقليل. نعود مستمعينا ونلتقي من جديد عند 9.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
11: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
12: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: الله.
13: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
14: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحا.
2: من راديو مكان أطحى مباشرة.

هزي ولابسات وديما ومن غير هزي اللبسة ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما تكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة

0: الاكل جاي على الطريق، انتوا معي، انا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: غدا على قناه مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عكري.
0: نوع من طارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة وميه الورد،
2: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفه.
3: بعد ما تطلع له اياها تشوي، قال بينفع تطحن لي اياها؟
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمه فظيعه،
1: واو واو واو، شيء فاخر من الاخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: العيد مش بس تاريخ الرزنامة،
6: العيد هو مين أول واحد بيتصل بالثاني،
5: مين اللي بيكون مسؤول عن الأكل والتجهيزات،
6: ومين اللي رح يكون مسؤول عن الموسيقى.
2: عيد الأضحى السنة مكان المسؤولي على مدار أيام العيد الأربعة، مع البرامج المميزة، الموسيقى، المعايدات، الحكايات وأصوات من كل محل.
6: عيد معنا،
5: لأنه كل جمعة حتى لو للحظة صغيرة
6: ممكن تعمل عيد كبير.
2: عيد الأضحى على راديو مكان، كل يوم كل اليوم. من راديو مكان أضحى.

0: عناوين الساعة: الاشتباه في شرطي في وحدة لاف 433 بالتخبر مع عميل إيراني. جيش الدفاع يعلن أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تعد منطقة قتال. ترامب يصرح بأن الولايات المتحدة قد تعود للقتال ضد إيران. تقرير يكشف عن أن قطر وظفت مبالغ طائلة في الجهاز التعليمي الأمريكي بهدف الإساءة إلى الحلف مع إسرائيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: إليكم نشرة التاسعة والأخيرة لهذا اليوم، تقرأها عليكم ريمارون، أهلا بكم. أعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل الليلة أن شرطيا من وحدة لاهف 433 خضع للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهة التخبر مع عميل أجنبي، ويخضع هذا الشرطي للإقامة الجبرية بشروط مقيدة. أعلن جيش الدفاع الليلة أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تعد منطقة قتال، داعيا سكان جنوب لبنان لإخلائها أو للإخلاء شمال نهر الزهراني. وناشد المتحدث العسكري سكان جنوب لبنان الابتعاد عن مواقع وعناصر حزب الله ووسائله القتالية. وقد أعلن جيش الدفاع أنه بدأ بمهاجمة مقر قيادة للحزب في منطقة صور. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع طهران بالرغم من أن الإيرانيين يرغبون في إبرامه، مبينا أنه ليس راضيا عما يعرضونه. وخلال اجتماع لأعضاء إدارته في البيت الأبيض مساء اليوم، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى العودة للقتال ضد إيران، وتعهد بألا تحصل طهران على تخفيف للعقوبات مقابل تخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدا أنه لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. وبدوره قال وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث إن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بعملية عسكرية في حال عدم ضمان حيازة إيران للسلاح النووي. يشير تقرير لمعهد دراسات مظاهر الأسامية العالمية إلى أن قطر وظفت أكثر من 65 مليون دولار في الجهاز التعليمي الأمريكي للتأثير على المضامين والإساءة إلى الحلف مع إسرائيل من خلال التشكيك في حقها في الوجود وتطبيع الإرهاب. ودعا المعهد إلى الشروع في تحقيق فيدرالي مما حدا برئيس لجنة التعليم التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي كيفن كالي إلى الإعلان عن الدفاع عن الأكاديمية من أجندة أجنبية. في أوراكيفا لقي اليوم طفل عمره 3 أعوام مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. يظهر التحقيق الأولي في مقتل الطفلة ليلى جهجاه البالغة من العمر 7 سنوات في عرعر المثلث أنه أصيبت برصاصة نارية بعنقها عن طريق الخطأ على ما يبدو خلال تبادل لإطلاق النار بين والدها وشقيقه، وقع عقب خلاف بين أطفالهما الصغار. وجرى اعتقال والد ليلى وشخص آخر على ذمة التحقيق، ولم يتم بعد ضبط السلاح.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمود عقلي.
2: أكل جاي على الطريق، انتوا معي.
1: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الجو ليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة خاصة في الجبال بشمال البلاد وأواسطها لتصبح دون معدلاتها بقليل. وهذه مستمعين درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس وحيفا 24، تل أفيف 25، الناصرة 27، جبال الجليل 23، وفي بئر السبع 28 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا مع أولى نشراتنا في تمام 6 صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله الله
0: يا ابو الورد. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
3: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان. جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. من راديو مكان أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان مكان من راديو مكان أضحى.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: يا استاذ.
1: اسمعوا يا اولاد، الاستاذ النهارده مزاجه مش رايق، روحوا كلموني في التليفون. ها،